برشا احاسيستي ناحيتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش ياميت ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما صارش عشنا حاجة تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي

بديتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان عليش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عدني وجدك على ديوان فاك.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

Foodcom. راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوان اف ام. صباح الخير. اليوم 17 من أوت الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قبلي طاهر منصور يدعو وزارتي الخارجية والتجارة إلى العمل على البحث عن أسواق جديدة بما يضمن تسويق صابة التمور، معربا عن استغرابه من استثناء قطع التمور عند عرض الحكومة لاستراتيجية تطوير المنظومات الفلاحية يوم 15 من أفريل الماضي. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة من ولاية بن عروس تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت شعار بالقليل باش تفرح كل صغير، وتهدف هذه الحملة إلى جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بما يساهم في ضمان عودة مدرسية أفضل وأكثر إنصافا، وفق ما صرح به رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد لمين برشبة. إلى شأن دولي، بيانات صادرة عن الحكومة في الكونغو الديمقراطية تظهر أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا أصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد بعدما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2325 حالة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك وصفا الأمر بخطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايد بين دول الشرق الأوسط وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين. اليوم الاثنين 17 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع موافقة للجميع. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. نسلم على نادية ندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة الجميلة أيضا في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسيسوا رواحنا طريق السلامة للجميع. فما أغاني تتغنى بالحب وفما أغاني تحسها خارجة من قلب عاش الحب بكل تفاصيله، قرب بعد زعل واشتياق. الأغنية هذه بالذات ولدت من قصة حب حقيقية وكان فيها كلام يشبه الوعد أنه مهما تبدلت الظروف يبقى القلب يعرف وين ينتمي. حكاية حب كبيرة لبست بلحن وصوت وخليت جملة واحدة تختصر كل الأحاسيس والمشاعر. اليوم ما تخليوش الكلام الحلو في قلوبكم. كان فما إنسان تحبوه قولوا له، أبعثوا له مساج، عيطوا له، وإلا حتى اكتبوا اسمه في كومنتير. عبروا على حبكم، خاطر ساعات كلمة صغيرة تنجم تفرح قلب إنسان كبير. خليكم تتفرهدوا وتتسلطوا. أنا الحبيبي وحبيبي إلي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:15 يصبح الورد والفل والياسمين للناس الكل اللي تسمع فينا. إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موافقة للجميع من جديد. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. سلم مرة أخرى على ندو وأمونة، سلم زيدة على شيمة، سلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، كسوسوا في كرهبهم، في التاكسيات، في مزلوا في ديارهم، وإلا حتى على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. بطبيعة مانيش وحدي، نسلم على فريق ناس الديوان. نبداو سيد العميد، بونجور.
3: صباح النور فوروز. صباح النور.
4: صباح النور
3: سي محمد. صباح النور رام.
5: صباح النور.
3: عدينا ويكند ممتاز في الحمامات،
2: صحه.
3: مشيت لك الواحد ماكل اكل الريستورون اللي على البحر ديما نمشي له هذاك، فهمتي، منه على الماء. باش نقول له شكرا يا صابر على حسن القبول، شكرا على الشيء اللي ريته، شكرا على الجو العائلي الموجود، شكرا على كاليتي السيرفيس. راهو بامثالك السيد هذايا، راهو كان في نفس الوقت كاتب عام بلديه، وفي نفس الوقت عنده الافير هذه ومحارس على بلاده، يخدم بيديه وسقيه باش هالتوريزم ينجح. لكن مع الأسف شفت على اليمين وعلى اليسار دي زفير أخرين سكروا. هنا سيد الرئيس على الصباح نقول لك حاول تثبت شكون اللي قاعد يعرف هذا الكل، علاش نسكروا في الريستورون تاعنا في اون بلان سيزون؟ هذوما ناس نعرفهم محلولين عندهم 20 سنة، شنو سكرهم؟ شنو الحكاية؟ علاش ليزوليتيم تاعنا هذوما المفروض توفات علينا العشرية السوداء واللي صار لكل صار توا نثبتوا، علاش مازال عندنا دي زوتيل مسكرين؟ سكوتي باك جماعة جنوب الصحراء عندنا دي ريستوران معروفين عندهم نعرفهم 30 سنة محلولين سكروا، علاش؟ نثبتوا في روحنا اش قاعدين نعملوا، نثبتوا في حكاية اللعبة تاع الرخص والروايق هذايا، على خاطر بالحق هذا يؤذي بلادي، خاطر هذا كله ستامون كقليل تونس، هذا كله نقص في البي اي بي تاع تونس، برودوي انتيريور بيت تاع تونس. اذا نثبتوا فاش قاعدين نعملوا، نثبتوا في حكايه الرخص اللي قاعده تلعب تحت الطاوله وكل شيء، لانه مش معقول بلاد نجم تعمل 20 مليون سايح قاعدين نسكروا ونعملوا في اشياء باش نعطلوا لا مش معقول، مش معقول. اذا يعطيه الصحه مره اخرى اللي مازال صامد صديقي اللي حكيتكم عليه، وشكرا على الكاليتي سيرفيس وعلى الجو اللي ريتو، وعلى كل المواطنين اللي كلموني داير برشا برشا برشا عائلات جاءوا تصلوا بيا وكلموني يشكروا في ناس الديوان، يشكروا في ديوان
2: الفام، تحيتنا لهم
3: كل يعطيك الصحة. بقى أنا متقلق شوية على خاطر ماذا بيا نبحثوا في شكون اللي قاعد يتسبب في تسكير ريجينيتي توريستيك في بلاد سياحية، رأس مالنا السياح، من أهم المداخيل في تونس هي السياح. إيش قاعدين نعملوا؟ وين؟ في قلب الحمامات نتكلموا، راه مش في حاجة ليميتروف. ما قلت لك هذوما نعرفهم اللي سكروا عندهم 30 سنة محلولين، علاش؟ دونك مش مهمتي باش نسأل، مهمة رئاسة الحكومة، مهمة وزارة السياحة تسر، وزارة الفن ولابال تسر، زاد لابال يحكيوا على دور كبير ياسر. مش معناها كسر وعاود رشية ورخص تحت؟ أسمع، ثم أشياء عنده حق كابتن خالد، راهو كيتسائل عنده حق، رغم اللي قالوا لي راهو المدير نتاعها ممتاز جدا، لكن ثم أشياء تتلعب من وراه. ثبتوا فاش قاعد يصير، شكون يعمل لعبة الرخص، شكون قاعد يكسر، شكون قاعد يعطل، لانه اكس سياحه لازمها تخدم.
2: ورغم هذا كل سيد العميد، نذكروا اللي سياحه تونسيه خلال سنه 2026 سجلت تطور ملحوظ في عدد الوفدين، وين استقبلت تونس الى حدود نهايه شهر جويليا 5,828,000 سائح، محققه نمو بنسبه 2.6% مقارنه بالفتره ذاتها من السنه الماضيه.
3: انا نحب نص 20 مليون. تونس عندها 1,350 كيلومتر بحر، عندها مناظر طبيعية ما يكسبها حتى دولة في العالم، فماش علاش إسبانيا تخدم في 80 و90 و100 مليون؟ إيش زايدين علينا؟ شنو زايد علينا ترى؟ طقسنا خير من طقسهم، شمسنا خير من شمسهم، بحرنا خير من بحرهم، شنو اللي زايد أن فما إرادة، فما لازم تخدم، فنثبتوا روحنا فاش قاعدين نعملوا. أنا قلت لك مش معقول كونه بعد فهمنا جات كوفيد وجات حاجات وكل شيء، لكن توا فما حتى سبب باش تقعد ديجيتي توريستيك كبار مسكرين. نتكلم على نزل 4 و5 نجوم، راه مش لعب.
2: وخاصة زيد السيد العميد تكثر برشا الحقيقة الأشغال في البريود متاع الصيف، الناس السياح يجيو تلقى ديما فما أمبوتياج وأشغال في برشا بلايس، برشا تعطيلات وبرشا استغراب الحقيقة. فما هكا وهكا،
3: ما هو الصيف جانا فجأة ما تقدرنا به الصيف بيناش بيها،
2: هنا قلنا نحن فما هكا
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: دون تولي كان سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الحقيقة جينا اليوم كالعادة هو ديما يضحك ديما بالبوزيتيف انرجي، لكن مرايد مريض شوية، والحقيقة متشكروه أنه جاي رغم أنه مريض. لطف عليك يا الارتيست وبونجورات.

0: الله
1: الله الله
0: لطف عليك. رغم هذا الكل بالرسمي الصوت هو هو ما تبدلش. سلامتك
1: برافو عليك والله. برافو.
2: صباح النور نورز. صباح النور سيد العميد. صباح النور مرام ندو أمونة شيماء ناس يتابعوا فينا الكل الكتيبة. دونك غنيت يا صاحب الجاه توا خاطر البارح كنت موجود في اختتام مهرجان الفسقية الدولي في ولاية القيروان وكانت حفلة اكسترا اوردينير الحقيقة.
0: برافو.
2: قبل هي عملنا حفلة في تبرقة حفلة خاصة دونك عادينا ويكاند في الكياس الحمد لله وماذا بينا نسيسوا بعضنا في الكياس خاطر الحقيقة ثم مع لي ترافوت اولي موجودين في مثلا في الكياس متاع تبرقة ولا في اللوتوروت متاع تونس مساكن دونك لازمنا نسيسوا على بعضنا
0: خاطر
2: ماذا بينا بأقل حوادث بأقل سرعة بأقل كل شيء خاطر راهو ساعات تشوف حاجات في الكياس غريبة وعجيبة وتشوف مشاهد تخوف معناتها سورتو كيف بدا واحد يسوق يميمتي
0: لازم مركز 100% ويا ربيش يسلك ان شاء الله ربي يحميكم الناس الكل اللي تسمع فينا طريق السلامه للجميع وان شاء الله نهاركم فل. بونجور مرومه.
3: صباح النور. صباح الفل للناس الكل. صباح الفل نوروز الجميله. صباح النور سيد العميد. صباح النور لارتيستو. صباح الفل ندوش وامونه وشيماء. صباح على الكتيبه وان شاء الله توينس الكل نهارهم مزين ومليان بالخير.
2: حاضر ان شاء الله للكويس تاع اليوم.
3: لا حاضر حاضر لا لا عديتنا زادة ويكاند به يا حاضر
2: لي انا عارف انت وين عديت
0: ويكاند
2: انا نعرف انا نعرف نعرف فين عديته
0: ليسونسيل تفرهدت
3: لا عملت بون كيف
0: صح
2: عديته في اواخر الشتي الويكاند
0: وي اواخر الشتي. سيد العميد ما في بالك شيء وين مشيت في الويكاند
2: كان نحكي لك يا سيد العميد
0: يا سيد العميد فاتك اشترى عمرك يا سيد العميد لحظه خلي تحكي لي
3: مين صار هو وحدي خلي اسمعها مني خير. سيد العميد نهار السبت مشيت لأكثر فنانة نحبها في حياتي ملينة صغيرة
2: أي؟
3: أول مرة في حياتي نحضر لها حفل واستمتعت جدا.
2: آه،
3: مشيت لإليسا سيد العميد.
1: أي تبارك الله. والنشاز ما عملك شيء ما عملكش ضربة
3: صوتها
1: ما نقبلكش صوتها قسما بالله لا تكسبه قسما بالله سمحني ما حضرتش وما فيبليش غنت بلاي باك ولا غنت في المباشر
3: لا غنت في المباشر
1: كله تريكاج المخلوق هذيك شوف مرة غنيت في بغير حد شيء اشتر كرتاج خرجه
0: يلا يا سيدي الناس فما هكا وهكا الناس تفرهدت ناس عملت جو وما كتعرف الاراء تختلف توا عنا برشا مواضيع برشا حكيت وبالطبيعة عنا برشا فقرات بوزيتيف فايبز باش نحكيو على لاعب سابق يتطوع ويقوم بتدريب شباب المنطقة متاعه كيف كيف نحكيو على شط قمرت يحتضن تظاهرة توعوية من أجل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين في توب ريتش باش نحكيو زادة على انتقادات البلوعات بعد تساقطات نهاية الأسبوع وشنو وتوبريتش زيدا ونحكيه على شنو حكيت معناتها المراكز التجميل اللي تقوم بتدخلات تجميلية وجراحية وتفاصيل غلق بعض المحلات كيف كيف في لايك ديزلايك عنا رسالة خليوها توينسا في واحدة من الفنادق تنتقد بعض العنصرية أو التفريق كما سميوها هما بينهم وبين بعض الأجانب كيف كيف عنا توبك تو عنا تقطوقة شوف محلينا سيد العميد متحضر لنا حكاية كل عادة مزيانة وأسوس بونوس يلا نمشي وتتسويت لي بوزيتيف فايبز. يلا ما رامش عنا في بوزيتيف فايبس
3: اليوم في بوزيتيف فايبس باش نهزكم الولاية بيجا تبرسق تحديدا باش نحكي لكم على مواطن يمثل المواطن التونسي الصالح المواطن التونسي اللي يحب بلاده واللي يغير على بلاده واللي قام بمبادرة ذاتية 100% ذاتية اسمه محمد علي الجارح عنده سنوات يقوم بالمبادرة التطوعية هذية. شنو عمل؟ شباب المنطقة اللي في فئات عمرية مختلفة يلم الشباب هذي من مختلف الأعمار يهزهم التيران انتاع تبرسق ويقوم بتمرينهم كل يوم مجانا. هو مغروم برشا بكرة القدم وكان لاعب سابق كما سبق وذكرتي يا نورز. الهدف متاعه انه يزرع في الشباب طريقة إدارة الوقت بطريقة صحيحة، كيفاش يتحكموا في وقتهم باستخدام انهم يمارسوا هواياتهم الهادفة، وباش ما ينحرفوش للطرق التي لا تحمد عقباها، بإمكانيات أقل ما يقال عنها نورز اللي هي بسيطة جدا، الزي الرياضي والليدوساغ والكرات واللي يتمرنوا بهم الكل، هذه طريقة معادات رياضية، هذه الكلها من عند أصدقاء اللي يعيشوا في الخارج. كيف يجيوا في الصيف باش يعديوا عطلتهم الصيفية في تونس ويروحوا لتونس، يجيبوا معهم شوية معادات هذوما للصغيرات، خاطر هو صديقهم محمد علي الجارح صديق، دونك بمبادرة مجانية تطوعية ذاتية من عنده يقوم
0: بتدريب الشباب نتاع المنطقة.
3: حق ياسر مبادرة ياسر محلاها، داير الفيديو يجينا من صفحة تبرسق،
0: برسق فوق الجميع،
3: فوق الجميع،
0: وفي منطقة فدان السوق بالضبط التيران هذا يصير، معناها يعملوا فيه التدريبات هذية. ونحكيه زيدة اللي نحكيه على سي محمد علي الجارح، انه حسب المعطيات المتوفرة اللي وردت في صفحة برسق فوق الجميع، انه عسكري متقاعد، دونك هو بخلاف الرياضة قاعد يعلم فك الصغيرات في أسس الحياة، أسس العيش والتعامل مع الأزمات. أيضا سيد العميد نبدأ معك.
1: جوية الحالة ذي كانوا عسكري متقاعد سافردي الرهوة شارب الوطنية للنخاع، واللي يعمل فيه هم بصفة عامة هم يعني سنسيبل للمشاكل تاع المجتمع تاعنا، وظاهرة مشاكل تاع المجتمع تاعنا خاصة تاع شباب جيلنا. احنا عمل جريمة كبيرة في حق جيل الموجود تاو، الحقيقة نقولها جريمة كونه محضر لهمش حد شيء، بالعكس جيلي أنا تمتع بفترة تاع بورقيبة، كان عنا دور شباب وكان عنا دور ثقافة، كانت فيها نشاط أنشطة كبيرة وأنشطة رياضية، كان وجود كل شيء الحقيقة. وقوله نتذكر أنا في الليسيبة بالخضرة كان عنا 22 نادي 22 نادي مختلف، من الموسيقى للتصوير لدرجة هو كل شيء موجود. صبحنا اليوم احنا عملنا توا ما حضرناش حد شيء، دونك يعطي ألف صحة اللي يفكر اللي الشباب هذا في عذوقة القاوي واللي قد يتالفح يدور في معناه ربما تستهوي أمور شو اللي يستهوي شباب تونس. حاجتين غلطين تماما، المخدرات كمرحلة أولى ثم الحرقة في مرحلة ثانية، وواحدة أنت من الأخرى، خاطر الحرقة أخطر حتى من المخدرات. والله يعني البارح برك سمعت اللي وجاري توفى منها في محاولة حرقة، والله قلبي وجعني الله يرحمه. البارح ما سمعت قال لك فيش حرقة في في في كانوا ايش اسمه اكل اكلي صغير هكاك وعلي ايش اسمه اكل مقذاف حي ظريف يحب يمشي لتاليا يدل لك اللي هو معناها ما كانش في حالته طبيعيه. اذا يعطي الف صحه اللي يفكر في الشيء هذا، وشيء وشيء ومن وقتها لا يستغربوا. وزيد تبرسق، تبرسق اللي انا من عندي من اجمل مناطق الجمهوريه ومن احسن مناطق الجمهوريه، يكفي انها فيها يعني المنظر نتاعها، وهي قريه معناها معلقه في الجبل، وطقسها وعبادها كل شيء كل شيء
0: يعني تبرسق الناس طيبه، الخير، بلاد الخير، بلاد الضحكه المزيانه، بلاد الروح المزيانه، بلاد العادات والتقاليد التونسيه 100% اللي عمرها ما تتبدل. بالحق تحيه لتبرسقيه الكل اللي يسمعوا فينا، تحيتنا للناس اللي تخمم بالطريقه هذية، تحيتنا للناس اللي ديما تحاول تعاون باللي تقدر، كسوا بحاجه بسيطه هكا في سبيل الشباب التوانسه باش ما يضيعوش، سواء في حاجات حتى إنسانية. تحية للتبرسقية اللي خموا بطريقة هذه، تحية لكل تبرسقي يسمع فينا، تحياتنا ليهم الكل. تبرسق بالرسمي من أحلى المناطق في الشمال الغربي، تحياتنا لكم ونحبكم برشا. فاصل وهنا رجعينا
4: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
5: تبليسيتي بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
6: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
5: Wow! وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
6: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
6: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: قلبي يا قلبي. توصلنا للسبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة، كنتوا تسمعوا فيها على موجة ديوان اف ام. نسلم عليكم مرة أخرى وين ما كنتوا تسمعوا فينا أصدقائنا اللي تحقتوا بنا توا. نسلم على أصدقائنا في الكتيبة بلالو، على الجيمي حبيب بن صالح، فدوى ديلي بيبي، سامية سليتي، ستيفان، سعيدة مبروك، فدوى ديلي، سيبون، حبوب حبيب بن صالح، علي سلمنا عليه. نسلم على أصدقائنا الكل، سامحوني كان نسيت حد فيكم أصدقائنا في الكتيبة، ونرجع لكم من بعد نكمل. نسلم على البقية اللي بش يلتحقوا بنا. مازلنا مكملين في مواضيعنا وحكايتنا البوزيتيف فايبز، عن حكاية أخرى مرة. شنو تفاصيلها
1: اليوم؟ باش نهزكم مرة أخرى توا، هزكم البيجة صباح توا، باش نرجع بكم لتونس العاصمة، باش نمشي والقمرد وين صار تظاهرات توعوية ياسر مميزة. سيف كامل شفنا التظاهرات هذية منتشرة في شواطئ تونس، وحاجة باهية إن كانت تدل على شيء، تدل على إنه رجعنا تونسي، رجع له الوعي، رجعت له المبادرات الجميلة وقيمة إنه يعرف قيمة الشواطئ التونسية. المبادرة هذية خليت الناس في شط قمرد يقوموا بتظاهرة توعوية تحسيسية جمعت بين الثقافة، التفاعل والعمل الميداني، وهذا في إطار المبادرات اللي تقوم بها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للمحافظة على الشواطئ وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين. انتظمت التظاهرة التوعوية الأولى من نوعها تحت شعار الشط لنا الكل في ساعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وبمشاركة الوكالة الوطنية لتصرف النفايات ومساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني. المبادرة هذه تجي استنادا إلى نتائج التقييم الميداني المنجز في إطار برنامج تنظيف الشواطئ اللي تنفذ الوكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، واللي مكن إلى حد الآن من رفع أكثر من 6000 متر مكعب من نفايات بمعدل 8 متر مكعب يوميا. أشارت الوكالة إلى أنه حماية الشاطئ ما تقتصرش على تنظيفه، بل تتنزل في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين التنظيف والحماية والمتابعة والتوعية والتحسيس، اعتبارا الى انه الوقايه من النفايات من المصدر تبقى الحل الاكثر استدامه. وفي الاطار هذايا نزلت فرق العمل الى الشواطئ واقتربت من المصطفين ورواد الشواطئ للتواصل معهم وتوعيتهم بمخاطر النفايات وخاصه البلاستيك منها على المنظومه الساحليه ونظافه الشواطئ وصحه الانسان، كما كان الاطفال نصيب كبير في المبادره هذايا من خلال ورشات وانشطه ثقافيه وتفاعليه تهدف الى غرس السلوك البيئي منذ الصغر. وشملت التظاهرة أيضا ورشات حول التقليل من النفايات من مصدر والحد من استعمال البلاستيك والتصرف المستدام في النفايات وحماية الشريط الساحلي والسلوكيات اليومية اللي تساعد على المحافظة على شواطئ نور.
0: إذا شط قمرت يحتضن تظاهرة توعوية من أجل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين. الحقيقة المبادرات هذية شفناها برشا في برشا شواطئ تونسية، ناس تتطوع تلبس لك لدوسغ وإلا ليه غطيوا حتى ريوسهم في عز السخانة، الناس تبدأ تعوم وتبدأ متفردة، هما فرد وقت يبدأوا يلموا في هكا النفايات وحتى يحكيوا مع المواطنين يحاولوا يوعيوهم بمدى أهمية أنهم مثلا يأكلوا حاجة ولا يعملوا أي حاجة. بعد كي كملوا هكا التفريدة والعومة والميكلة متاعهم يسشي معهم فرد وقت يربيوا فيها هكا النفايات والحاجات اللي ما يستحقوهاش ويهزوا يلوحوها في البوبيل. دونك مبادرات مزيانة برشا، على الأقل نحاولوا نقصوا من التلوث اللي قاعد يصير في شواطئنا ويكون معنا تكون شواطئنا مزيانة كسوسوا للتوانسة وإلى للسياح. نبدأ معك سيد العميد.
2: والله خارق العادة، أنا نتمنى أنه بالحق يرجعنا الوعي شوي هكا، فهمتني، ونقصوا من الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه، لأني الحقيقة صحيحة ما زلت مش راضي 100%، لأني مازال عنا البعض كما تحكي أنت، عنا البعض يعمل العكس. بعض يجي مسخ ويشوف، وشفت مناظر ظاهرة البارحة، قلت كما شكون لي كل صباح يجي وثم مجموعة يجي تنظف وتعمل كل شيء، لكن يجوا مع آخرين يفسدوا كل شيء اللي عملوه. رو نذكر في ألمانيا قلت لهم علاش البلاد نظيفة، قالوا لي مش خاطر عنا شكون ينظف، رو علاش شكون يمسخ. أنا أتمنى في تونس يولي عنا السلوغان مثلا مش شكون يمسخ، تو تولي بلادنا أنظف بلاد في العالم. هذه نقطة بالله. أنا حبيت نرجع البارح بوزيتيف فايبس عملتها وحدي. البارح في الشط اللي نعوم فيها آلاف المصطفين، ولكن لاحظت حاجة، التوانسة ولو يسكتوا على الخطر ويسكتوا على قلة المعروف قلة الخير. هاك الجماعة اللي عندهم الكوا شو اسمه ذاك اللي جيت سكي، حكينا عليهم شاطح باطح فوسط الناس، الناس كل ساكتة، ثم اللي هز وليداته خرج خاف، وفما اللي ساكت أنا وما قاعدوا برا. امشيت للسيد اللي كريلهم مسخسكتوا مخليت له ما قتلوا، فهمتني، قتلوا تو تا تو والله العظيم قلت له قسما بالله لو كان يصير حادث لا فلتك هاني عرفت لونسيني تاعك وعرفت كنت شكون ومسيب علينا يا جماعه كل الحقيقه اعتذر وعايت ظفر عليهم كل رجعهم وبعدهم كومبليتمون على المصطفين ونالت استحسان الناس كل اللي يعوموا اما راهو انا نحب مش خاطر عميد توفيق دي نحب كل تونسي يتكلمش على حق على حقه كيفاش تعوم هاك جماعه ذوكم عاملين لك هكا شات حبطح كيفاش تامن على ذراريك وهم يمشيوا في المياه في الساعه في الماء ينجم يقتل اي صغير ينجم يدخل في اي حد ما عادش تسكتوا التوانسه ما عادش تسكتوا على جماعه ذوما اتصل بالحرس اتصل بالامن اتصل بالحمايه وشوفوا جماعه اللي يكرهم ذوما قول اخويا مولا باس اخويا برمشي الخلاء اكري هلو بحوراتنا في بلايص فارغه علاش وسط الناس علاش تكري في وسط العباد اذا نطلب التواسع باش ما يسكتوا على الحال المقرب هذايا وعلى التجاوزات الخطيره هذه يعني هاو مازال ما صارش حادث اما قسما بالله راهو كان صار حادث يا جماعه هذوما جات سكي لا فلتكم اللي مشدكم يوميا ونحملكم مسؤوليه خطر ارواح بريئه عملناها قبل في الكوات وماتتك الطبيبه قتلوها تذكرها الناس الكل كيفاش مت وناس تلعفوا فوق الرمل بالكوات اليوم الكوات نحى رجعنا هالمصيبه هذا جات سكي من فضلكم تسمعوا فيا الناس الكل راهو كل واحد حمل مسؤوليته وكل تونسي عنده حق باش يتكلم يمشي للجماعه هذوما اللي يكرهم يقول له خويا لازم تاعك بعد علينا خويا خلينا نحب نعوم
1: هذا يبحر مع الوحدات الامنيه exactly. اكثر ولا اقل ما يدخلش معاهم في مشاحنات نجم تكون الناس هذيا
2: بالضبط هو كل الطرق هما بدهم يخافوا يا بنتي يخافوا انا قلتك البارح كيف كلمته راجل معناها خاطر فهم اللي هو خطا اللي عمل فيه
1: محمد
3: والله يا حاجه تفرع على الاخر معناتها خاطر شوف احنا نحكيه على 539 نقطه او شاطئ موجودين في تونس منهم 49 نقطة أو شاطئ في 2026 ما هم صالحين أنه باش نعوموا فيهم كلكو سوا الماء مسخ ولا معناتها البحر مسخ والنسبة هذية راهي زادت على 2025 وعلى 2024 ب 75% معناتها كانت 28 شط ما نجموش نعوموا فيه نخلطنا تاول 49% معناتها زدنا 75% اللي هو حاجة إنورم على الأخر أما هذا ما يمنعش أنه نحاول نعملوا على على الوعي متاع المواطن التونسي أنه اللي باش ياكل حاجة ثم حاويات معناتها يطيش فيهم الفضلات متاعه باش يمشي يقعد يعني معناتها على الشط يلم يعني معناتها بلاسته كان نبداو كل واحد فينا كل مواطن تونسي كان نبداو النظف وكل واحد من قدام داره أتو تونس تولي خير
1: نذكروا اللي تم التدخل ب 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات حسب التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت 2026 وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البليغ الصادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر بهيك نسمعوا مبادرات متاع مواطنين يحاولوا أنهم يكونوا جزء في الحفاظ على نظافة البلاد ما هذا كل مش كافي خاطر فما زيدا نحاولوا نعولوا على الوعي متاعهم المواطنين خاطر فما اللي مش ما يهموش ويبدأ يرمي وإلا فما نوع من السكيزوفريني اللي الناس تقول لك ما ترميش وما تعملش أما هو فرد أما وقت هو يرمي وما يهموش توا 47 دقيقة نمشي وتسويت لي توب ريتش
4: توب ريتش
1: في توب ريتش باش نحكي على مواطن كان وثق وهبط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يحكي فيه على وضعية بعض البالوعات بعد تسجيل تساقطات في نهاية الأسبوع وكان توجه للسلطات المعنية وقال أنه لازم التحذير يكون قبل حتى بداية موسم التساقطات بما أنه الحقيقة حكاية الفيضانات ما نحبوهش تتعاود كما صار عام ناول وخاصة المشاهد اللي شفناها بالوعات فايضة أوساخ بكثرة كما كنا نحكي إذا هام جدا الفيديو الحقيقة أثر برشا معناها جدل والناس تحكي وتبرتاجي وتقول اللي رأو كل واحد فيهم ولا يهبط ويكتب في كومنتير ولا يحط في الفيديو في المنطقة متاعه رأو مش كان عندك أنت يا فلان رأو حتى نحن في البلاصة الفلانية رأو فما بلوعات قاعدين يفيدوا كما هكا ورجاء رجاء السلطات المعنية لازم تتحذر قبل بوقت بما أنه تو ما عادش وقت بالرسمي وخاصة أنه فما توقعات
0: ساعات بارتفاع أو بتساقطات الحقيقة أكثر من لازم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بداية من 15 أوت ديجا بدأت في نهاية الأسبوع في مناطق المرتفعات الغربية. إذن الهام جدا أنه نهبطوا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي فما شكون اللي قال وأنه نتوجهوا للسلطات وأنه نحاولوا معناها ما تصيرش وما تتكررش حكاية الفيضانات اللي نشوفوها كل عام في بلادنا. سيد العميد
2: والله شوية بنحنا وشوية مرتبطين دي النهارين في بوعرقوب تسكرت واحدة منهم هذوما ومشينا تفرجوا سيدي شنو باش يخرجوا منها خرجوا كل شيء كان باش يخرجوا ديك كادافر عباد ميتة بذاك الحاجة وحيدة ما خرجوهاش يا جراري يا تروب الواح انت عزيت معنا جامد شيء يدوخ يا أخي لنزيقوه هذوما مجعولين مش نطيشوا فيهم النفايات نتاعنا ما زيناش سممنا الوديان الكل الوديان اللي نحطوا فيها في القاذورات نتاعنا وفي الحيوانات الميته وفي السخات الكل يمشي للسدود لكن الماء باش نشربوه يا جماعه تلوحوا في الوسخ في الوديان وتلوحوا في الهم وتلوحوا في الكادافر نتاع الدجاج والكادافر نتاع الحيوانات النافقه والوسخ نتاعكم وتلوحوا فيه في الوديان ماشي بالك تخلصت منهم والله الماء يرجعوا لك ويرجعوك في السباله لان وين ماشي الوديان تمشي يا تمشي للسدود يا تمشي للبحر وفي كلتا الحالتين مش تاكلهم انت تعاود يعني يرجع لك السيك اللي كنت اذا راهي النظافة من الإيمان بالحق والموضوع هذايا أنا واحد من الناس ما نحملش كنس لوناس نحمل روحنا توانسة فاش قاعدين نعملوا أنا قلت لك راهو فما فقت مع سيد كاتب عام البلدية نتاع شو اسمه ناس متعرف في فلوس عندنا زوز أنواع عندنا القنوات لهذا اللي تهز المياه صرف صحيك ولا وعندنا قنوات باش تهز مياه الأمطار شو اللي يعملوا المواطنين يحفروا حدهم ويربطوا القنوات نتاع الصرف الصحي نتاعهم بك القنوات نتاع المياه نتاع المطر المفروض تصب المطر ايش يصير تتسكر وكتصب المطر هذاك اللي يصير دونك شويه من حنا وشويه مرتبط يدين ما حطوش كل شيء على لوناس حتى احنا التوانسه معنا ما نخبيه زاد حتى احنا التوانسه زاد تبارك الله علينا في الامور هذه اذا كل واحد يمزى ينظف كما قلت قدام داره ويثبت روحه فاش يعمل انا قلت لك الشيء اللي شفته خرجوه ما صدقتش برسوا هذيكم كيفاش الجرايه دخلت فصل البلوعة فهموني يعني. التو ما فهمتهاش كيفاش هي بلوعة مسكرة ودخلت فصلها جرايه موس ما فهمتش إذن زاد نثبتوا روحنا فاش قاعدين نعملوا لانه الشيء هذا كل عام يتعاود واحنا سببنا فيه راه مش تقصير من الاول تقصير صحيح وقت اللي عملوا يعني البرنامج وعملوا في البلدان اخرى هذوما القنوات تمشي فيها كاميون كامل يمشي فصلها القنوات الصرف الصحي واحنا نعملوها هكا معناها تقول علينا معناها نتاع حومه إذن برشا حاجات أرفوار برشا استراتيجيات لازم التعاود وبرشا مهندسين لازم يعاودوا يفكروا وراه التوسع العمراني راه هذاك هو النتيجه نتاعو اذا هذا هو عندي موقف
0: واضح سيد العميد 47 دقيقه فاصل وهنا رجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: بوبليسيتي
6: سيف اسني شعلة في النار
7: مش قولي في أكوا بالاس في القنطار ويحمم زوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف لقواوي وليرسترو والفيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون حسنو أكوا بالاس اتبحمه وجيد اتبحمه
8: تحب صحتك الدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

كراميل نحكي عطاوة 57 دقيقة كراميل لنصيف زيتون نحكي جمال وهكا لهوة بروحك كل مرأة تسمع فينا وحتى كل راجل نحكي الحقيقة على تحذيرات من مراكز تجميل الشعر والمكياج وغيره تقوم بتدخلات تجميلية كما البوتوكس وإلا الفيلر شنو اللي صاير بالضبط في عالم التجميل في تونس وشنو اللي خلى معناها جمعية طب التجميل تطلق صيحات فزع بخصوص الموضوع هذا لأكثر تفاصيل دكتور أنور جبير يحضر معنا في المباشر طبيب تجميل وعضو في جمعية

0: وتعرف بالنسبة للتجميل ككل ولا الطب التجميل، التجميل شيء، الاستيتيكيان والاستيتيك والكوافوز نحترمه واللي يقوموا به، العملية كما تعرف مربوطة بالكوسميتيك وكل شيء. وبالنسبة لطب التجميل هو ميدان الإنسان اللي يجب يقوم به كان لما يكون طبيب دكتوراه ميديسين يسجل في عمادة الأطباء وعنده تكوين خاص في هذا الميدان اللي يسميه كومبيتانس وهي معترف بها في تونس. هذا هو اللابال متاعنا. السؤال، نحن نستعمل تقنيات في طب التجميل اللي هي الحقن كما قلت سيادتك، بوتوكس ولا فيلر، وإلا نستعمل تقنيات أخرى اللي هي تقنيات كهربائية وإلى آخره. الناس أنت لما تشوف الإنسان يقوم باللاكت في حد ذاته، يعني الحصة يظهر لك، حتى تشوفها في اليوتيوب ولا في التلفزيون يظهر لك هي بسيطة جدا، لكن القيام بها يلزمها دراية معمقة على الأنسجة المتواجدة وخصوصا في الوجه. الوجه الإنسان هي لفسات بتاعه أغلى ما عنده لما يشوف يقوم روح الصباح في المراية. الإنسان رأو باش يمشي يعمل حصص تجميلية عند طبيب ولا حاجة، هي أولا وبالذات أمور نفسانية. يجي الإنسان يقول لك أنا جسوي أريكم جسوي، وإنسان يقول لك لا، لأن الحياة تبدلت. الإنسان يتقدم في العمر يلقى روحه 60 و65 و70 سنة ولا حتى قبل، خاطر هنا بين الظفرين راهو عندنا شيخوخة تبدأ من سنة الواحد عمره 30 سنة، هذه أمور بطيئة. العادة وقت الإنسان يوصل في العمر هذاك يتماشى مع الأكتيفيتي نتاعو الحركية، ينقص السمع، ينقص الظهر، ينقص المشي، تو الحياة تبدلت. الإنسان مازال يشتغل له عمره 60 و65 وإلى آخره، يلزم للوك نتاعو يتماشى مع الامكانيات نتاعو البدنيه والفيزيولوجيه.
1: اللوك نتاعو يتماشى مع الامكانيات نتاعو البدنيه والفيزيولوجيه وحتى الماديه. لهنا يا دكتور انور جبير، ما مدى معناها صحه خبر معناها غلق بعض مراكز التجميل بخصوص الموضوع هذا اللي لقاوهم يقوموا بتدخلات تجميليه رغم انه ما عندهم حتى علاقه بالمجال هذا؟
0: يعطيك الصحه لانك انت خليت صبعك بالضبط على الداء. هو احنا لما مش نحبوا نمشي ونقوموا بالنسميه من حصص، يا لما نمشي للطبيب، يا لما نمشي كذا، هما هذوما الامور نتاع التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو، او نعملوا ديرابيه ونمشي للبقعه الفلانيه، نمشي للبقعه الفلانيه، والمواطن ولا المعني بالامر ما عنده حتى فكره شنو اللي يتخبى. احنا في جمعيه الاطباء التجميل تماثة دي تينيزي لستيتيك ميتني سوسايتي ولا سيت ناس نتاعنا سانديكا ولا جميع الأطراف المتداخلين كما قولوا الطب الجلدة ولا جراحة التجميلية، وقت حكينا مع بعضنا نقول العملية هي ثلاثية الأبعاد. اسمعني مش ما نطولش، هو من يقوم بهذه العلاجات هذه نلقاو برشا عباد ما همش طبا، عندنا نراه مع شكون نحكيه العمادة الأطباء، لا، لقينا هذا يتسمى الاكزرسيس إليغال دو لا ميديسين. دونك تجاهل وزارة الصحة وعملنا معا جلسة وخصوصا وزير الصحة. البعد الثاني،
1: ما هي المخرجات نتاع الاجتماع اللي صار مع وزارة الصحة؟ فقط دكتور ما عادش عندنا برشا وقت، خلينا ناخذ المعطيات بخصوص الخبر اللي قاعد يدور بخصوص ما غلق بعض المحلات نتاع التجميل.
0: كلمة برك. الثانية هي المعدات، هذا مش كون يجيبه ويعطيه لغير الأطباء، تجهنا جلسة مع وزير التجارة. ثالثا مراكز التكوين اللي كونوا الناس اللي هم معدم حق فيلة بالأمور هذه، وعملنا جلسة مباشرة مع وزير التشغيل. نرجع لك للنقطة الأولى، احنا جال ما سمعنا مؤخرا اللي ثم فانتر كوافر بكوافير استيتيك متواجد في ولاية ريانا، تجيب طبيبة من روسيا وتجيب معها أدوية ولا ديفيلر ولا بوتوكس ولا الله أعلم شو تجيب، تجيبهم معها. يعني هذوما أدوية ولا ديفيلر ولا اللي هما باش تجيب ذا الرقم التوانسة، هما من غير ما يتعدوا على وزارة الصحة. يعني لا يتعدوا على وزارة الصحة، لا يخلصوا ديوانة، لا يخلصوا تيفيا، هذا اللي نسميهم احنا تجار الشنطة. بلاغ المسامعنا مشكورة وزارة الصحة

0: وخصوصا الإدارة العامة دونك لا ديريكسيون جينيرال دانسبكسيون التدقيق وقمنا بالواجب نتيجة اون لي زابري اون فلاغران ديلي
1: بي
0: دونك هذه الانسبكسيون قامت بالمهمة نتاعها مشكورة في الاخر هي حفاظا خصوصا على المواطن و نبعدوا الناس اللي ما عندهم حتى دخل بالاجراءات هذه الطبيه باش يقوموا بها. غير معقول الطبيب مش تونسي او ما عندوش حق وريكزيرسي باش يقوم باي تدخل طبي. دونك وقع غلق المحل هذا قضيه توا في المحكمه وبالنسبه للطبيب الروسي وقع طردها مع الالتزام بعدم المجيء الى تونس.
1: فقط لهنا نقطه سامحني دكتور
0: كانت تقع تمشي بين المغرب وتونس
1: نقطه صغيره الناس اللي تسمع فينا يقول لك انا اوكي مشيت لمركز تجميل ما عنده حتى علاقه بالتدخلات التجميليه فقط كيف ما نقولوا محل حجامه وتحياتنا ليهم الكل اللي يسمعوا فينا ذوكم خدمتهم يخدموا على رواحهم نحكي على البعض منهم يقول لك فما طبيبه وتقوم بتدخلات معناها تجميليه لهنا ما فماش خطر هذيك علاش بوتيتر فما البعض منهم يقول لك سيلش هاي فما طبيبة علاش لي والحكاية ما تنجمش تضرني لهنا كيفاش نتصرفوا في الحالات هذه شنو اللي نقولوه للمواطنين يعني كيفاش يفرق لك انا نقول لك انا هاني ماشي المركز تجميل ولقيت كما كنت تحكي انت على الريزو سوسيو اوفر ما نعرفش انا فيلر ب 400 دينار جدي نابورت كوا وانت صلح لي دكتور باش تعمل فيلر والا بوتوكس والا غيره باسوام باسعار بلوتو طايحة أبارابور للعادي أما فما طبيبة هي اللي تقوم بالتدخلات هذه دونك يقول لك أنا ما شنو المشكل شنو بشي يصير معناه مالها إلا طبيبة
0: إجابة سهلة الطبيب في القانون في الكونسي دو لوردر متاعنا أنه اللي يمشي يشتغل عند حجام يشتغل في العيادة متاعه ولا في المصحة احنا ما احناش نبيعه في الخضر دونك المكان يشتغل فيه الطبيب محدد بقانون وموجود في الكونسي دو لوردر ناسيونال الاولى الثانيه تقول لي انت هما اللي ربيوا لي صد ما عارفين قلت لك ساعه انت وقت تجيب بوتوكس مش جاي على الطريقه العاديه متعدي على الفارماسي سنترال قام بالتحاليل اللازمه خلص الاداءات الديوانيه خلص التي في سي نورمال باش الاخر تلقى رخيص ولكن شنو الضمان شنو هي التراسابيليتي نتاعو شنو السيركوي دو فروا سيرتو للبوتوكس اللي تعمل انا سامحني نقول لك نسميها سلعه مبروده برودوي فيلر ما عندوش ا ام سي معناتها اوتوريزاسيون دو مي على كونسوماسيون نورمالمون ما يستعملوش
1: فقط دونك لهنا دونك سامحني دكتور باش نختم معاك لهنا المستمعين نقولوا لهم ما تمشيوش تعملوا تدخلات تجميليه مهما كانت النوعيه نتاعها كان في مراكز طبيه لا اكثر ولا اقل حتى لي ريزو سوسيو ما يتلفتوش للي ريزو سوسيو للي زفخ خاصة الأسوام يعني الأسعار اللي تبدأ طايحة شوي ما نستسهلوش هكا ولي جس نختم معك دكتور ما عادش عنا وقت عنا الأخبار
0: فيها جس إن فيها إن المرة زي نحكيه على الهاي فيو والبلازما بان والبيلين اللي ولات حاجة دارجة في ريزو سوسيو
1: أوكي.
0: وما صدقني نورس أخطر ما تم التقنيات وما إن شاء الله نتكلم
1: نحكي فيهم المرة الجاية تكون بحثينا شكرا لك دكتور أنور جبير طبيب التجميل وعضو جمعية طب التجميل احنا كملنا ساعتنا الأولى أخبرنا مع زميلتنا مريم قديرة فلاش سبور مع هاني براهمي ثم نرجع لكم في ساعتنا الثانية أقعدوا معنا في الديوان اف ام
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: تبليسيتي
4: مليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بيميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: ديوان FM فلاش نيوز.
6: موجز وثمينة ديوان فام. صباح الخير. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك تبقى لما نص عليه المرسومة المتعلق بتنظيم المجلس في فصله الثالث. يشار إلى أن رئيس الجمهورية كلف بمقتضى أمر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس، كما عين رئيس دولة كل من تيجن القماطي ويوسف بن عثمان والشيراز الإسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اليوم 17 من أوت الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. انطلاق موسم جني العنب بمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل بالتزامن مع فعاليات دور 64 من مهرجان العنب التي تتواصل إلى غاية 28 من أوت الجاري. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرومباليا شكري بوزيري يفيد بأن ضيعة الكروم بالجهة شهدت تراجعا حادا في الإنتاج نتيجة تهرم الغراسات إلى جانب تأثيرات العوامل المناخية والجفاف. إلى شأن الدول، مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المعروفة باسم مذكرة تفاهم إسلام أباد تنتهي اليوم دون توصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبر بصورة حادة. رئيس وزراء باكستان يتعهد بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء بالدفاع عن البلاد والمنطقة، معربا عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية حول اتفاقية مكة. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة بأغلب الجهات وتتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتشهد درجات الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. ختم ولا موجز الإخبار يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني الإبراهيمي، في أمان الله.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان فام فلاش سبور.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باخر اخبار الميركاتو في تونس. النجم الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي لانكونتان لمده 3 مواسم من نادي اشتوريل برايا البرتغالي الاقل من 23 عام. اللاعب سبق له انه لعب في نادي لونس الفرنسي ايضا الاقل من 19 عام. بالنسبه للانكونتان، كيف فيليب باش يلتحق بالتوال بعد مشاركته مع المنتخب الوطني التونسي في دوره العاب البحر الابيض المتوسطه. مصادر صحفية فرنسية أكدت البارح أن نادي سانتيتيان الفرنسي اتفق مع بشكل رسمي مع فريق الأولمبي البيجي على إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الياس الضاوي مقابل تقريبا 200,000 أورو. الضاوي حسب نفس المصدر الفرنسي باش يسافر الأسبوع هذا إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد لمدة 5 سنوات مع سانتيتيان. مواصلين مع الأولمبي البيجي اللي قرر بشكل رسمي عدم إتمام تعاقده مع زوز لاعبية أجانب كانوا موجودين لمدة طويلة مع الفريق في الفترة الأخيرة، نحكي على السنغالي محمد ضيوف والبنيني إستيشيو. القرار هذا فني بالأساس. مادام حكينا على الأمور الفنية، المدرب الأسعد معمر البارح يقرر في ساعة متأخرة من الليل رسميا الانسحاب من تدريب الأولمبي البيجي بسبب الظروف المادية الصعبة للفريق، بالتالي استقالة أخرى في البطولة قبل انطلاقها. فريق نجم المتلاوي تعاقد بشكل رسمي مع الظهير الأيسر لفريق النجم الساحلي محمد أمين بوزعبية لمدة موسم على سبيل الإعارة. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي أعلنت تأجيل جلسة العام الانتخابية اللي كان مقرر أنها تنعقد نهار 19 أوت الجاري. التأجيل هذا يجي بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة خلال الأجل المحدد. حددت الهيئة المديرة موعد جديد للجلسة العام الانتخابية وين باش تكون نهار 7 سبتمبر المقبل انطلاقا من 5 العشية في قاعة البلدية، كما تم تحديد نهار الخميس 3 سبتمبر على الساعة نصف نهار بالضبط كآخر أجل لقبول الترشحات. نمشي نحكي على المقابلات الودية اللي تلعبت البارح للأندية التونسية في أولمبي سوسة الإتوالي. انهزم أمام اتحاد خنشل الجزائري 0-1 في ملعب حمام الأنف. في نادي حمام الأنف يتعادل 2-2 مع النادي الرياضي الصفاقسي. في البارك آ نادي الأفريقي ينتصر 2-0 على جمعية أريانا. وفي الطيب المهيري في صفاقس تقدم سقيط الدائري يفوز على الترجي الجرجيسي 1-0. الجامعة التونسية للكرة الطائرة أعلنت رسميا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة قرر رسميا نقل استضافة بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة أكابر لعام 2026 إلى تونس، بالتالي رسميا تونس ستنظم البطولة هذه من 7 حتى 21 سبتمبر عوضا عن الكونغو الديمقراطية اللي ما أو تعذر عليها تنظيم البطولة هذه. نذكر البطولة كما قلنا من 7 حتى 21 سبتمبر وباش تكون بمشاركة 16 منتخب أفريقي. الختام بأوروبا، البارح أرسنال يتوج بالسوبر الإنجليزي أو الدرع الخيرية كما تم تسميتها بعد فوز 3-0 على مانشستر سيتي. ولونس الفرنسي ينتصر 1-0 على باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي. فلاسبور قدموكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net. بعد شوية نرجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام. ديوان فام.

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: Summer vibes.
1: خلي السامر فايبس في الأب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سامر فايبس على ديوانا فام، مع بعضنا السيف يحلى.
0: Vous écoutez ديوانا

0: ديوان FM من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 8:19 دقيقة. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على المتابعة, شكرا على الثقة. معاكم من جديد نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. إن شاء الله تكونوا بخير وبداية أسبوع موفقة للجميع. هات نمشي ونعملوا طلع على أحوال الطقس معك مروما
2: زوم ميتيو.
3: سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خالية رعدية مصحوبة بأمطار, ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة, كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق المناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا, وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام سيد العميد. ترجم لنا
4: نعدي وجمعة كما كي طقس أزد شعرة من المعدات العادية تعصيف, لكن الأسبوع الجاي باش تغير المعطيات باش نوعها تسخن.
1: يا لطيف
4: ما إن شاء الله ربي يلطف بينا وكهو يخف علينا مش تسخن. ماركة 41 42 43, معناها هكا هو الصيف مرة فيه نهارات سخان ونهارات باردين تتعدى, وش مازال فيه هو عادك به
1: تعدات غسلت مطان يا سيدي.
5: والله مازال سيد العميد مازال قويل الرمان متاع سبتمبر يا خويا سخان
4: معروف طيب الدقلة طيب الدقلة والرمان فهمتي. ان شاء الله يتعدى كله يتعدى.
1: فيسوا رواحكم وشربوا برشا ماء كما قال الدكتور سليم العسني عسلي. تحيتنا ليه, تحيتنا للكابتن خالد حسني, تحيتنا اللي يسمعوا فينا الكل, تحيتنا زيدا للهادي دحمان خبيرنا اللي ديما يجي بحذانا نستناوه يعمل علينا طلع, اللي بعث لنا فيديو مباشره من منزل تميم للوفي دو سولي. الحقيقة مناظر ومشاهد رائعة جدا من منزل تميم, تحياتنا ليه. وانتم زيدا أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام, نجموا تبعثونا زيدا فيديوهاتكم كسسوا على الفيسبوك ولا انستغرام امتاعي, ونحن نسميو أساميكم ونعديو الفيديوهات والمناطق امتاعكم. تحياتنا ليكم سيد العميد.
4: يتمتعوا بها الناس يقوموا بكري يا جماعة. ماركة 10 ولا 11 ما يشوفهمش المناظر ذوما اللي هما حاجة فوق الخيال معناها بالحق. راهو أكل الرطوبة نتاع الفجر وقت الشمس طالعة في البحر ولونها برتقالي يعني بحوراتنا وجمال تونس وحده. راهو يعطي صحة سي الهادي اللي ظهري قم بكري تاع الفجر.
1: تحيتنا ليه ونستنيوه يعمل علينا طلة في أقرب الأجيال. هات نمشي وتتسويت لي لايك ديزلايك
2: لايك ديسلايك.
1: في لايك ديسلايك باش نحكي على رسالة خلوها توينسا في واحدة من الفنادق التونسية بسبب التفريق حسب كلامهم هما اللي تعرضوا له بينهم وبين الأجانب. نقرأ لكم الرسالة اللي فيها حسينا بوجود فرق في التعامل بين كمواطنين التونسيين والأجانب, وهذا أمر مؤسف وغير مقبول. للأسف إقامتنا لم تكن في مستوى الانتظارات, الاحترام ما عندوش جنسية. الحقيقة الصورة هذه تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي, فما شكون قال انه صحيح فما منه الشيء هذا, وفما البعض انه من الناس والا بعض الفنادق اللي تفرق بين التوينسا وبين الاجانب, وفما اللي قال مش ديما فما اللي هكا وهكا. والحقيقة نلقى في بعض الفنادق معاملات باهية وما فماش تفريق, دونك اختلفت وتباينت الاراء كما عودناكم. سيد العميد نبدأ معك.
4: لا صحيح فما أنا بحكم نتحرك في البلاد برشا وشوف فما فنادق اللي يتعاونوا في التوانسة خير من الأجانب, وفما مازالوا مرضى مازالوا عندهم النقص مركب النقص متاع التوريست الأجنبي وغالط. راه أو نقول لك أنا ها على مسؤوليتي التوانسة اللي مشيوا الوتلة التوانسة يصرفوا أكثر 20 مرة ماكش مع التوريست اللي يجيبوا فيهم بختف 300 أورو 400 أورو الطيارة والوتيل وكل شيء, وإحنا التوانسة نخلصوا معناها بالحق خلصوا ونصرفوا التوانسة. أنا شوف فيهم بعناية في كل. إذن هالتصرف هذايا نتاع مركب النقص نتاع القاوري نتاع الأجنبي أراه غلط. صحيح نفرحوا بالناس كلنا احنا صحيح باهي ماذا بنا السيرفيس باهي يكون باهي للناس كل, أما النزول اللي مازال تصرف كيما هكا راهم غالطين في الأدريسة وغالطين في الزمن وغالطين في الجغرافيا وغالطين في كل شيء, لأنه هذايا مش مقبول. وتتذكر مرتين نتكلم على زوز على الأقل وطلة في تونس شفت التصرفات نتاعهم وشكرتهم أنا على المباشر ومن أرقى نزول في تونس ومش ما يفرقوش بركة والله لا تفيق معناها ما عندهم كيف كيف بالعكس أنا راه يفرحوا بالتوانسة أكثر إذن غير مقبول إذا كان هذا الكلام هذا اللي كتبوه صحيح بطبيعة الحال ديما احنا نخليوا لا ريزيرف نتاع ديما الشيء معناها ما نسمعوش من جانب واحد ولكن أنا شفته بعيني شفته بعيني
1: إذا يعني ديزلايك
4: لا بطبيعة الحال شوف ديزلايك للوتيل راه
1: أي طبعا
4: ديزلايك للوتيل وماذا بينا هالمظاهر هذه ما تصيرش وماذا بينا يعتم الصحة علاش ما عجبوني يا ذم ريت الصباح قلت لك أنا ما يلزمش نسكتوا ما يلزمش تعدى وتحفي في البير وطلعوه لا التونسي راهو من حقه في بلاده ومن حقه انه وقت يشوف حاجه كما كان يتكلم الدول المتقدمه مش تاعها كل المواطن هو الرقيب هو الحقيقه هو اللي يظهر هو اللي يفضح هو اللي اذا كي نسكتوا واش يصير كما قلت لك البارح الاف مصطفين ما تكلم حد معناها غريبه كيفاش معناها اولادهم في خطر وكالشيء اللي شفته وما تكلم حد لازم يتكلموا واحد كتب لي قبيله قال لي وكان تكلموا ناكلوا تريحه لا اخويا ثم امن في البلاد تكلموا وتعلموا وهذايا الريكلاماسيون هذه ما كتبوش لوتيل يعملوها للسياحه
1: أي.
4: يعملوا ريكلاماسيون اوفيسيال يقولوا راهو لوتيل الفلاني كذا في كذا ومع الادله وكل شيء ويبعثوها للمسؤوليه يبعثوها لديوان السياحه باش يعرفوا خاطر هذوك يراقبوا ويشوفوا شكون قاعد يتصرف بالطريقه هذه
1: اي محمد
5: والله لايك للسيد اللي يعني ما انت تتكلم وديسلايك للمعامله نتاع النزل خاطر مثلا نحكيوا على باش نعطيك ارقام 2017 ثم 16% من التوانسه ما همش يعني معناتها راضيين على الخدمات الفندقيه في تونس وعلى المعاملات دونك ثم برشا تفرقه زاد ما نجموش نحيو يعني معناتها الميريت نتاع برشا وتله اللي يعاملوا التوانسه معامله محترمه ومعناتها معامله لايقه وراهو لازم نعاملوا ولاد بلادنا ساعه معامله لايقه قبل ما نعاملوا الغير معاملة لايقة خطرة ومن أكثر العباد اللي قاعدين يخدموا في يعني معناتها الوتلة هما التوانسة راهو فهمت على الطول العام فهمت أنا نخدم ونشوف معناتها ونمشي ونتحرك ونشوف دونك ميسالش ولاد بلادنا هما اللي عندهم الأولوية في يعني معناتها المعاملة الباهية خطر هذيك معناتها بلادهم فهمت
1: صحيح.
5: هذا لا يمنع أنه بيانسير
1: إذن لايك للحريف
5: لايك للحريف وديسلايك
1: وديسلايك
5: هذا ما يمنعش أنه ثم برشا وتلارم قاعدين يخدموا في خدمة باهية وقاعدين يعاملوا في التوانسة وفي الأجانب كيف كيف ومام حتى يميلوا للتوانسة أكثر كما كان يحكي سيد العميد
1: شكرا محمد يلتحق بنا كالعادة ثمانية وشوية هاني البراهمي بونجورا تحياتنا ليك
6: كل محمد سيد العميد مرام نادية إيمان والكتيبة وبداية أسبوع موافقة للجميع
1: شنو حويلك شارة تكون بخير
5: شعنا في ناس الكوجينة
6: كيفاش
5: شعنا في ناس الكوجينة اليوم
6: ناس الكوجينة تمقلك بعدين مش كوجينة
1: باخر ناخو رايك هيني لايك وإلا ديسلايك بخصوص الرسالة اللي خليها واحد من المواطنين في واحدة من النزول اللي تشكى أنه فما تفرقة بين المعاملات في بين التوانسة وبين الأجانب
6: هو موجود الحكاية معناها معروفة من قبل من سنين مش من تو كما قال سيد العميد لأنه السياح الأجانب يجي يخلصوا بالعملة الصعبة ويخلصوا أسعار معناها منخفضة مقارنة بالتوانسة فما بعض النزول اللي نتصور فيه معاملات مش كيف كيف لكن زاد نتصور زاد فما النزول اللي يكون فيها الأمور كلها عادية للناس الكل بالنسبة لي مش نقول لايك لديزلايك لأنه ما نجموش نحكمه على حاجة على النزول الكل معناها من حاجة صارت هكا ما نعرفش بالتالي نتصور أنا نزول الكل إن شاء الله يكون فما رقابة باش على الأقل ينجموا يكونوا الكل في مستوى أنه يعاملوا الناس الكل على نفس المسافة ونفس القدر نتاع المساواة
1: نذكركم تصريح سابق في 15 جويلية 2025 وين اشتكيت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثورية التباسي غالي أسعار النزول وكراء منازل الصيف مشيرة اللي السائح الأجنبي يتمتع بتخفيضات وامتيازات لقضاء عطلته الصيفية بتونس مقارنة بالسائح التونسي حسب ما صرحت به لبرنامج منك نسمع مع زميلتنا هدى الورغمي وأشارت اللي السائح الأجنبي بإمكانه قضاء أسبوع في إحدى النزول التونسية فئة 4 وإلا 5 نجوم بمعدل 1,540,000 في فترة الذروة مقارنة بالسائح التونسي اللي توصل إقامته الزوز ملايين و 468 دينار يعني 1000 دينار في النزل ذاته والفترة ذاتها. يعني الحكاية هذه ما هيش لولا من نوحة، وكانت تتحدثت عليها الدفاع منظمة الدفاع عن المستهلك. توا 38 دقيقة فاصل وهنا مكملين في لايك ديسلايك.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
7: امشي لأقرب مغازين participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
2: Wow! وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
7: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
7: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: ابدا نهارك مع الناس الديوان.
2: لايك لايك ديسلايك.
1: 31 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان ومكملين في لايك ديسلايك. باش نحكيو على دراسة أسترالية تقول اللي مواليد التسعينات 1990 حتى 1999 يعانيوا من اضطرابات عقلية أكثر من أي جيل آخر، وذلك بحسب دراسة أسترالية قالت اللي عندهم معدلات اكتئاب وقلق تعتبر الأعلى بين الأجيال. الدراسة كانت بقيادة الدكتور ريتشارد موريس وأجريت على 27500 شخص واستمرت 20 عام. السبب شنو هو؟ ترجح الدراسة اللي السبب هو التغييرات الاجتماعية والتقنية الهائلة اللي واجهوها خلال حياتهم، ثم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اللي فتحت مجال المقارنات بين المستوى المعيشي والمظهر الخارجي. نبدأ معك هاني، لايك ديس لايك.
6: لايك على الاخر. لايك على الاخر. متأكد اللي هي صحيحة لك.
1: بمعنى نحن توا جيل
6: خاطر عشنا صغرنا في من غير تكنولوجيا، وبعد كده نكبر شوي فترة المراهقة تقريبا بدأت تليفونات جد بيان تليفونات، راه الناس توا ما يعرفوش معنا في بالهم ديريكت جاو السمارت فون. نحن نحكيو تليفون عادي متاع يقول ألو، وكانت البيوس ب 200 دينار و 300 دينار.
4: أنا نحكي لك على شنو خلطت.
6: لا لا حتى أنا خلطت، أما شعلينا ذاك الصغر شعلينا فيه على نلعبوا بالزربوط والكورة ودري شنو.
4: لا بغض النظر أنا خلطت على الانترنت مثلا في تونس بالكارتة كيما الكوارت متاع التليفون بالضبط، تقراتي الكارتة وتصب انترنت
6: والتوبلينات تمشي ربع ساعة ب 500 فرنك 600 فرنك
4: وتلعب
6: صحيت وتلعب ربع ساعة.
1: التسعينات اللي اسمه
4: أنا زاد خلطت على الموزع الصوتي هذوك بريتك الغنيات وفيهم هكا الكود
1: ولا تهز تليفون باباك ولا ماماتك وقت اللي كان فيل وتبدا تسمع فك اللي سونوري
6: صحيت وتلعب سنيك
4: وترونترو اديس
6: وتلعب سنيك صحيت تلعب سنيك في ترونترو اديس هذوما الكل ما يعرفهمش. فبالتالي احنا جيل خلطنا بين الزوز، معناها في صغرنا عشنا صغر من غير تكنولوجيا، بعد حذرنا على وجود التليفونات العادية، بعد حضرنا بداو السمارت فون والكل. حس انه صارت لنا كصدمة هكا حضارية، بين صدمة تكنولوجية بليتو بين اللي صار قبل وبين التطور اللي صار لنا. وصلنا تو في عمرنا تو شوفوا التطور اللي صار في 2026، فعادي جدا ان باش يكون عندنا بعض الاختلالات العقلية.
1: اذا لايك به محمد.
4: انا ملي وليت بليتو ملي رجعت نقرا الجرايد وملي وليت نتفرج على الاخبار متاع 8
1: قبل كل شيء ساعه لايك ولا ديسلايك؟
4: لا لايك لايك اي لايك لايك على الاخر زاد كيف خيرك يعني معناتها بالحق حسيت روحي فهمني كبرت انا وقت اللي ماذا بيا نروح معناتها نتفرج على الاخبار متاع 8 ونقعد في الدار وماش حاب نخرج برشا
6: خاطر سخنا عادين نتفرجوا في التلفزه احنا ما عادناش نلعب بالتليفون فهمتش
1: وما احلاها كانت هكا الايامات
6: فهمتش التليفون
1: توا تحسنا ديما عندنا هكا الحنين لك الايامات هذيك ونرميو التليفون نتذكروا حاجات بسيطه خاصه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي تهبط لك حاجات قديمه يا قديم مثلا تذكرك حاجات معينه
6: سبيس تون.
5: اسمع تذكر وقت اللي كنا نلعبوا بكل الاورديناتور فهمنا كل بوكرش هذاك عرفتوا
6: اي حاصر وحتى ذاك جنب بعد قبله كان فما لاتاري كنت عارفوه
5: اه باب لاتاري
6: سوبر ماريو
5: جيم
1: بوي
6: وجيم بوي
5: وبيبسي مان وبيبسي مان هذيك
6: من بعد جات البلاي ستيشن ما نعرفش قداش هذول 5 البلاي 5 ولا البلاي 4
5: لا
6: بدات بال2 هي ولا 3
5: بدات بال لا ثم البلاي 1 بعد 2 بلاي 1
6: صح الان ذيك بون مش موجوده في
5: الان تسميو خلطنا عليها في
6: شويه
5: في الاخر في الاخر نتاعها انا زاد كنت وقتها كنت نسمع برشا الاذاعه الوطنيه ونخاف من الدكتور حكيم
6: كنت خلطنا حتى لو الناس ما تعرفش خلطنا حتى على الريون وقناة 21 قبل كان فما
5: وخلطنا عليهم على الأرضية معناتها فهمت
6: لا فما بارابول لا ساتيليت
1: هي مالا شنو أصدقائي اللي اسمعوا فينا من جيل التسعينات نجموا تكتبوا لنا وتتفاعلوا معاه
6: ريون ريون وبقات ناس تفكر بقات راهي 2003 2004 2005 راه
5: وباللونتين
6: موجودة وباللونتين
5: يركب في التلفزة
6: وقناة 21 تحل كان العشية الساعتين وثلاثة نتاع العشية تحل وتتفرج انت وتعاود تسمع
5: فيديو فهمني البروموسيونيل هذاك نتاعها معناتها
1: حلقة نوستالجية هذه بالرسمي سي بون دونك محمد لايك
5: لا لايك لايك
1: سيد العميد نكمل معك
4: لا انا نعتبر اللي قاعد يصير هالتليفونات اللي تعتبروا عندهم تكنولوجيا انا نعتبره اكبر تهديد للإنسانية بدون حتى شك ليش لاني راهو الانسان من 700,000 عام التالي تخلق باش يعيش مع بعضه باش يتواصل باش يتحرك باش يجري باش يصطاد يعني حتى البدن تاع الانسان مجعول مش في قعد بلاصتو مش في قعد سيدونتير مش في بلاصتو وذهنه كان يستنبط باش ينجم يعيش لا سيرفي كان نجم بدا يستنبط بالور في ادوات الصيد بدا بشويه يطور يطور يطور اليوم الكور تحت توا بشويه اللي قاعد يستهلك وقاعد في بلاصته معناها في مكانه ويعيش بطريقه فيرتوال معناها ما يعيش في الواقع يعيش في واقع منفصل هذاك علاش انا نقول بدات تبعته بدا العلماء توا يدرسوا في تبعات الوخيمه نتاع الشيء هذا لانه كما قلنا راهو يضرب الانسان في جيناته مش حتى في حاجه اخرى الانسان علاش ولا يفكر هو خاطر تلز باش يفكر مخه الشكل نتاع راسه تبدل والمخ نتاعه كبر على خاطر يستعمل فيه اليوم ما عادش باش يستعمله زاد توطينا بله قال الكابتن الذكاء الاصطناعي باش يزيد يكمل امرمته مع يولي كسل ذهني كبير راهو هذا باش يصير توا وتفكروني شوفوا صغاركم انتوما تلقاه شتيف قاعد نهار كل في بلاصه شاد التليفون هذاك صغير عنده انرجي مسيبها يزمو يجري ويلعب وينقز كل شيء اذا انا نرى من عباد الراء اللي اكبر خطر على الانسانيه هو هالوسائل التواصل وهالتليفونات وهالسمارت فون متاكد
1: وباش يجي نهار ديجا تولي وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والذكاء الاصطناعي حاجه قديمه وتطلع حاجات جديده للاجيال القادمه باش سمعكم الحقيقه غنيه من جيل يتسمى الجيل الذهبي الناس كلها كي تسمعها خاصه جيلنا نحن جيل التسعينات هكا تتذكر ايامات قديمه ايامات مزيانه برشا شاب رزقي انا الغلطان ومن بعد نرجع لكم في الكويزيت

0: عارف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساوند فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 39 دقيقة بعد 8 تحياتنا لكم. رجعنا لكم في ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا للكتيبة وأفراد الكتيبة اللي تحقوا بنا: فاتن نفزي، حبيب صالح، معز منوبي، حسني كيف كيف، ستيفان، أصدقائنا الكل اللي فاموس بطبيعة تحياتنا ليك، منال منصوري، بن سلمة. يلا حضروا لي رواحكم أصدقائنا في الكتيبة باش تتفاعلوا معنا كي العادة وطلعوا غناية الكويزات في كويز أغنية
0: كويز.
1: يلا محمد
2: سأقبل كل شيء باش نكون فيسك التليفون بتاع مرام.
3: اي مرام نكمل في الوقت.
1: لا الوقت هذاك كي نخرجوا
2: التليفون.
1: نحيه
2: التليفون. نعاودوا نسلموا على اسمه فينا الكل وعلى الكتيبه ونبداو بسيد العميد. يلا
4: فايز احمد.
2: هاي
4: سيد الحبايب يا حبيبي.
2: الله عليك. الله عليك سيد العميد.
1: برافو سيد العميد.
4: اوه بالله خليها خليها.
1: برافو أحمد بيدو طلع سد الحبيب. ويمان البجاوي زيدا حبوب حبيب بن صالح.
4: أنا من أول نوتة خاصة غناء عندها واقع خاص عليها.

0: نهديها لكل أم تسمع فينا من أروع الأغاني الموجودة على وجه الأرض حسب رأينا. خاطر أغنية الأم
1: وأنا اخترتها لك سيد العميد خاطر نعرف إن اللي أنت تحب فايزة أحمد برشا برشا وذكرك معناتها
2: إن شاء الله ربي يرحم كل أم متوفية. طبعا الله يرحم كل أم متوفيت وربي يفضل كل أم
0: بالضبط الأمهات الكل
2: أمهات الكل هاكم ريتو الناس الكل ديما تتفاعل معها الأغنية هذه من غير ما تشعر الناس الكل تولي تغني وتتأثر. محمد مع شكون نكمل؟
1: تحب نشكي لك منها راهي تهدد فيا قالت لي هكا قالت لي هكا بشنو قلت لك؟ قالت لي فكك التليفون
3: ما تغش
2: انا انا قلت له ينحيلك التليفون
4: لا لا ما نغشش ما نغشش
1: شلق بيك هاي برا برا
2: برا برا كيف تخزر له
1: تونسي هذا
2: سهله
1: على كنت ترجع بالذكرى شويه
3: تطلع سهله على
1: هو اللي غني فيها مولى العين مولى العين اللي ما تشوفكش
4: ما نعرفوش هو
3: مولى العين لطفي بوش نات
1: لطفي بوش نات
3: يا ليلة في بنات
2: يا ليلة برافو
4: شحال مرة الأخرى
1: لا
2: هذيك يا ليلة وينك اللي حطها هكا تاو ما يغلطش راه ولا في السوق

0: فدوى لي مش علاش تحير فيا إيمان يا ليلة البنات برافو ليك أي تحياتنا ليك حبوب زيدة تحياتنا ليك يلا نكملو
1: إني
2: سمعني
0: دي ما تحطلو الانجلي
1: الانجليزية صاحبي هذاك مش نفرح بيه
2: لا ما عرفتش مانيش نطلع
1: أد
2: مانيش نطلع
0: مش طلعها
1: أد Adventure of life, of no. lifetime.
2: أول مرة في حياتي نسمع.
1: شو مشكلة طلع وصلك في صوت شيء؟
2: رجعنا للعربي.
1: نرجع كيف ما كنا.
0: يلا نكمل مع سيد العميدي.

0: ملا فهمي.
1: تعرفها تعرفها سيد العميد.
0: سيد العميد
2: ندندن فيها ما نسمع.
3: وقت اللي تقابلنا الصباح وجينا مش سلموا يعني معناتها على بعضنا. انا مش قلت لك راني ما نحبش نسلم عليك بالبوس خاطرني خايف لا نعديك
1: حبوب. برافو
2: عرفت على
3: خا
2: خايف اللي اقوله في قلبي.
3: ايوه محمد عبد الوهاب.
2: انا نغني فيها ديجا.

0: برافو الحبوب حبيب بن صالح اللي طلع خايف أقول اللي في قلبي علي الجيمي كيف كيف فاتن نفزي فادوة كيف كيف سامية سليتي معزة منوبي تحيتنا لكم الكل يلا محمد نمشيو المرام
1: نمشيو المرام يلا ذي أغنيتك عاد
0: مش معروفة برش على فكرة ختمة
2: لو حبك خمس سنين
1: عمر عمر خمس سنين من السبعة ولا
0: ثمانية خمس سنة أولى أي صحيح
3: أنا شيء مرة في حفلة حصل أحد يزيد يقول أغنينا شوية أم كلثوم مقطع
1: لا
3: والله نتمنى هكذا تصير لها فازة كما كان عملوها العليا ونجحت في التجربة عملوها العليا وقتها في البداية انتحى خرج لها مواطن قال لها أغنينا أم كلثوم وأبدعت هذه قال يطلع لها الحيد وقال لها بربي عملنا مقطع من كلثوم
1: لا مستحيل
0: شيخو بالضحك شيخو بالضحك باين كملوا شويه يعني. لحظه نمشيو ساعه فاصل وانا مكملين مع اني
1: نمشيو
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: publicité
6: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي رميز يوصلوا حتى ل 50% سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال يو اس بولو لاكوست فرانك سوريرهم مي لافاش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس سوسا وصفاقس ولا ادخلوا على سيت ويب tutosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: يا مرحبا يا مرحبا 47 دقيقة بعد 8 مكملين في كويزات الغنيات ونمشي لأني يلا محمد
3: بيانو هذي
2: تشبيك علي أنت اليوم
1: والله ينحبك
2: صعب فيه
1: حبيبي لك
0: تعرفها
1: على الأخر
0: مش تسمعها
1: سهلك
0: هذا
1: بقى هاي
2: عمرو دياب
1: عمرو دياب
2: الحقيقه ما عرفت صايب
0: حتى الكاتبه ما
1: انت كي تبدا من ضمن مع واحد شنو تقول له
2: تملي معاه
1: لا حاجه معاه اما قربت
2: انا معاك
0: لا مش انا
1: مش انت
2: قلبي معاك
1: معاك
2: معاك قلبي فكرت الاغنيه دي جيب النوم
3: هو بكله جيب النوم بكله
1: يلا كيف
3: بكله بكليله

0: طلع كوديا مش هضبة، تعرفها كوديا.
1: أيا نكملوا في الكويزات محمد. غير
2: كوديا نكملوا نكملوا. ترى نعملوا غنية نور ازاي؟ غنية نور ازاي؟
3: سهلة عاد.
1: مش نخلي سيد العميد يطلعها الغنية ذي أنا. أنا متأكدة أنك تعرفها معنا.
2: ولا تعرفها سيد العميد.
3: انت البسكليت.
0: يا ولدي اتقوا الله يا ولدي، جيبني جاهز اتقوا الله يا ولدي، انا لا اعتبر ذلك فنا.
1: ايه تعطينا طب ليه بذلك كده نكسوس على العروبيه.

0: انت ايه المستوى ده اللي انا
1: هذاك يعمل لي في بروفوكاسيون لي انا راه ما كنتش اميل احكي يعمل لي يعمل لي في بروفوكاسيون لي
2: اسمع اشرب الماء اشرب باهين الكويزيت جاهم باهي ما تسمعش مرا
1: لا لا هذاك يعمل لي في بروفوكاسيون لي انا وانا لا اعتبر هذا فنا انه اغراء لا علاقة له بالفن لا من قريب ولا من بعيد
2: خلينا نكملوا الكويزات محمد توا سيد العميد
3: سيد العميد يلا
2: هرجعلك للفن
1: فن بس فن
4: صحيح
1: تونسي هذه جويني
3: لا
2: لا
1: صدق
4: كيذيق بك
1: كيذيق الذقري بك بك الظهري

0: كيذيق سامحوني كيذيق بيك الظهر يا مزيانة. نسمعها بعد أخبار تسعة ونكملوا مع محمد امسح دموعك.
1: كيذيق عليك نفسي محمد.
0: أنا أخويا ما نجمتش نقول لك تغني لنا حتى أغنية
2: اليوم.
0: تعب هكا ومريض لطف عليك. نمشي والمرومة
3: برا نمشي برا
0: ما نتعبكش برشا.
2: هيا
0: على
2: النهر
0: خلوني الفرصة. تحياتنا للدكتور سليم العسلي.
2: أسمعني.
0: وينك يا دكتور
4: جورج واسوف؟
2: لا
4: عبد الحليم حافظ
0: عبد
2: الحليم بنت
0: سهلة.

0: زي الهواء.
1: ليه؟
0: وي زي الهواء.
1: بالليل دقيقة دقيقة دقيقة.
0: الهواء.
2: ليه لحظة خلينا نسمع الأغنية. لحظة نسمع الأغنية.
0: قال الهواء دي.
2: شو؟
0: هي زيها.
2: هنتمتع بالأغنية وش نرجع نجيبك مرة.

0: تحيتنا للحبوب حبيب بن صالح وستيفان قالوا عبد الحليم وعلي الجيمي زي الهوى طلعها جوست ومعز منوبي جوست تعقيبا على كلامك مرام راو محمد لا تيسو ما يغلطش وما يعاوش الغنيات دونك ممنوع منعا باتا انك تعمل له رمارك
1: الغنيات راهو لا الرمارك لا. مش في علاقة بالغنية تعاودت ليه

0: هو انا محمد الحقيقه قبل اقل من دقيقه انها كان دافع عليك. جست عندي سؤال، علاش عاودت عطيتها حاجه هكا لعبد الحليم؟ علاش ما بدلتش بيك وليد في الحلالم؟ قال الدكتور سليم العصري
1: باش نكملوا في الحلالم حتى غنيت الطقطقه راهي لعبد الحليم. شفت كيفاش؟
0: باهي انا هاني سكت.
2: انا عندي سؤال،
0: ميساش انت مريض اليوم؟
2: عندي سؤال
0: لا مؤاخذه،
2: اللي كان سميته الاخر هضبه، هذا ايش سموه؟ هيمالايا؟
0: عندي
2: اي لا بالرسمي، بالرسمي اذا كان هذاك هضبه، هذا ايش سمى؟ عبد الحليم حافظ ايش تحطوه؟ وين نحطوه؟
0: وي ما فيش حتى شك، كمان كويزات الغناء
3: متسمى على بدنه سيد العميد مش على الغناء،
1: كمان الحلال
0: على بدنه، على
3: على بدنه هذا متسمى، خاطر كان يلعب كوره وهو صغير، وكان كاسح برشا ديفونسور دونك سميوه هذا.
1: مش من هذا
0: مش على
3: عبد الحليم ضعيف قدامه.
0: يلا سيدي كمان كويزات الغناء، نمشيو تصويت لي الناس سبور مع هاني ابراهيمي.
4: ناس سبور.
3: بعد شوية نحكيو على فريق فرنسي اللي ابتكر طريقة جديدة للاشتراكات نتاع الجماهير، وطريقة الحقيقة ممتازة جدا ما نتصورش موجودة في العالم. لكن قبل خلينا نبداو من تونس، نبداو من تونس نحكيو على فريق أولمبيك مدنين. أولمبيك مدنين نعرفه واحد من الفرق اللي وصل حتى لعب في الرابطة المحترفة الأولى، وكما أغلب الفرق التونسية نعرفه يعاني من أزمة مادية، وتعرفوا خاصة الأندية اللي تنشط في الرابطة السفلى، معناه مش في الرابطة الأولى وغيره، يكون ديما معناها أي مونتون راهو ينجم يبدلها حالة، معناها حتى كيبدا مونتون صغير متاع حتى ملايين ولا حتى مئات دنانير، معناه مش حتى دي مونتون كبار. فبالتالي أولمبيك مدنين وبالاتفاق مع صديقنا وزميلنا والفنان الكبير جعفر القاسمي كانوا طرحوا البارح وأعلنوا طرح 2000 قميص لأولمبيك مدنين. القمصان هذو ولا أقمص هذو عفوا باش يتم بيعهم لدعم النادي بسعر 100 دينار القميص الواحد، وال100 دينار هذوما دونك 2000 قميص، دونك هنا الحسبة ديجا تعرفوا باش تكون تقريبا نحكي على 20 ألف دينار تقريبا باش تمشي ديريكت لخزينة أولمبيك مدنين، بخلاف طبعا الاشتراكات وغيره من البرودوي والحاجات اللي نجموا تاخذوهم. لكن هذوما الألفين قميص مخصصين حصريا لجماهير أولمبيك مدنين، توا في أقرب وقت لازم يتم اقتنائهم جماهير أولمبيك مدنين باش يتم دعم النادي مدين في الأزمة الحالية باش ينجم يكمل يفوز بعض المشاكل المادية. دونك الحقيقة حبيت نحكي عليها لأنه بادرة تذكر فتشكر من جعفر القاسمي ابن مدينة مدنين واللي دعم الفريق متاعه ويعطيها الصحة، وإن شاء الله كل واحد كل شخصية في تونس ولا غيره مهما كانت مكانته عنده حتى فريق صغير في منطقة صغيرة حتى أصغر من أولمبيك مدنين راه نجم يكون الفريق أولمبيك مدنين راه تسمى فريق كبير معناها مقارنة بأندية أخرى، فلازم علاش لا يحاول يدعم باللي نجم، حتى ما نجمش يدعم بالفلوس كما جعفر ولا غيره، نجم يدعم بطرق كيما هكا يوصل صوته ويعمل أفكار، وإن شاء الله الأفكار دي ما تتنحاش على الأندية التونسية باش يتم دعمها وترجع إن شاء الله إلى سالف شعاعها.
0: برافو لجعفر القاسمي، جعفر القاسمي القلب الكبير، القلب الحنين، صديق وحبيب الناس الكل، الضحكة المزيانة، البوزيتيف انرجي اللي ديما موجودة عنا لهنا في ديوان اف ام، الفنان الكبير والقدير، ان شاء الله ديما هكا نشوفوا بادرات كيما هكا تفرح من عند كيما قلت هاني من عند فنانين والا حتى مواطنين عاديين يقفوا مع الاندية متاعهم. خليلك الكلمة سيد العميد.
2: والله شو نقول عطيه صحة، خاطر بصراحة الوضع تاع النوادي تخوف، الأموال ما عادش موجودة، ما بدلناش القوانين، قعدوا معناها في لوجيك نتاع بربي يعطيني يعطيه سحق بكل شيء. جعفر راهو شيء هذايا ما مش غريب عليه، خاطر بالحق ويحب بلاده ويحب مدنين ويحب أولمبيك مدنين، وياليت هالفرق الصغرى يلقاو شكون دي سبونسور شكون يقف معاهم، خاطر المعاناه تعرف. انا نشوف فريقي، انا نشوف قوافل القفصة ملي تخلفت شركة فصاد قفصة على الدفع عنا اليوم على الأقل 7-8 فرق باش يضمحلو
3: نجم متلوي أيضا
2: كل لكم مش متلوي راهو اسمه ساهم قفصة ملعب قفصة طواف قفصة الرديف المظيلة أم العرايس كلهم باش يضمحلو لخاطر كانوا مرهونين في أندوناتور واحد، وهذا مش معقول. أنا من رأيي جاء وقت باش

0: يبدلوا قوانين الرياضه في تونس. رضوا الشركات رضوا يحبوا امروا باش نوصلوا هكا يقضوا في اللوجيك نتاع المانديسيتي نتاع طلبه ويستنوا في الصورات باش تعطيهم راه ما يجيش. ونعاود راه الحكايه مرهونه بها دور. كان نحسبوا اليوم عدد الكورجيه في تونس عدد فرق وقداش شباب معناها مرهون في الحكايه هذه نلقاو رعايات خوف راه نتكلموا على عشرات الالاف من الشباب اليوم ينجموا معناها نخسروهم ونهزوهم في طرق اخرى خاطر كان قبل لاهي بالكره ولاهي بالواحد اليوم مش يمشي في ثنيه اخرى. يا خويا ثبتوا روحنا ثبتوا روحنا واش قاعدين نعملوا.
1: وانا من المنبر هذا نحب نقدم تحيه لاولمبيك الكيف والاهالي الكيف الكل اللي واقفين مع الفريق اللي الناس كلها تحاول تعاون باللي تقدروا بشوي بشوي قاعدين نشوفوا فيها قاعده تطلع بشويه بشويه وترجع لمكانتها. دونك تحيه لاولمبيك كيف وللكافيه الكل اللي يسمعوا فينا. نكمل معك هنا
2: نمشيو لفرنسا نحكيو على نادي ديجون الفرنسي اللي بتكرر طريقه فريده جدا ومتميزه. نعرفوا ساعه كل فريق في العالم في البلايس الكل معناه يعمل اشتراكات للجماهير نتاعو. الاشتراكات هذه تم اقتنائها بمبالغ معينه وتخلي الاشتراكات هذه الجماهير نتاعو تدخل في كل مباراه نتاعو خاصه المباريات اللي في ملعب الفريق هذاك ويدخل يتفرج من غير ما يدفع. بطبيعه يدفع مونطون في اول عام ياخذ الاشتراك ثم بعد من غير ما يقعد ياخذ كل ماتش تيكي نتاعو والكل ويدخل الملعب على طيلة الموسم. لكن فريق ديجون الفرنسي ابتكر طريقة جديدة. شنو هي الطريقة هذه؟ انه يبيع دي كاشكول اللي هما بمثابة الاشتراك. يقول قائل كيفاش؟ لأنه اللي كاشكول هذوما مزودين وفيهم قرص ذكي بتقنية الاتصال قريب المدى الNFC. الNFC ذي كما تلقاهم في الكارت نتاع البيوت نتاع الوتلة كما في التسكاني حاجة. دونك الوشاح هذايا فيه الكارت هذي يتقربوا من الماكينة متاع البيبان في الملاعب الفرنسية وخاصة في ملعب ديجون. جوست تقرب الوشاح للماكينة هذية تشعل الماكينة الخضراء ويتحلك الباب وتدخل. بالتالي هو وممتون كشكول وممتون اشتراك وبتقنية ذكية اللي تخليك تدخل للملعب من غير لا تعطيل ولا خسارة وقت ولا اشتراك هاو ضاع ونسيته في الدار ولا هاو معاش يمشي والكل. دونك حاجة سهلة باش هذي الكل بفضل تقنية الاتصال قريب المدى الNFC. بالتالي حاجة ممتازة جدا بالنسبة لنادي ديجون الفرنسي والحقيقة بادرة متميزة جدا. وشوف رأو أي حاجة يدخل فيها تدخل فيها التكنولوجيا أكيد تسهل وتربحنا برشا برشا وقت في حاجات كمان.
1: واضح يعني يعطيك الصحة. هذه كانت الناس السبور. فقط قبل ما نخرج أخبرنا بعد الفاصل سيد العميد علي الجيمي نعرفه أنه عريس شهر مازال عريس كتب لك كومنتير قال سيد العميد نحبك تصالح بيني وبين مرتي غلطت في حقها ومعترف مستعد نصلح غلطتي معها. بعد الفاصل سيد العميد وبعد الأخبار علي الجيمي يجيبك سيد العميد. دونك أخبارنا تو مع زميلتنا مريم قديرة من ثم غنية وهنا رجعين في ناس الديوان. أقعدوا معنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: ببليسيتي
5: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
6: تدلل تدلل
7: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
6: تدلل
8: جيان ايام دللنا.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز التاسعة ديوان فهم مع سلامة. الطبيب والمختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. الهلال الأحمر التونسي فرع باجة يطلق حملته التضامنية سنوية تحت شعار العودة المدرسية ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. بلدية تونس تحجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية للشروط الصحية، وتقوم بتحرير عدد من المحاضر وتنبيه، وذلك على هامش عمليات المراقبة الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم في إطار الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها. إلى شأن دولي، دول أوروبية على غرار ألمانيا وكرواتيا وبلجيكا تواصل مكافحة موجة واسعة من حرائق الغابات دفعت ألاف السكان والسياح إلى مغادرة مناطق مهددة في وقت يفقم فيه الجفاف وموجات الحر صعوبة السيطرة على النيران. مئات المهاجرين ممن دخلوا حديثا إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية يتظاهرون في أحد الشواطئ الشهيرة مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من إعادتهم إلى المغرب. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.

ظهري ووجعك ويقلب قد ما ظهري ووجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وتشوف كل الناس فيها حزانة.

تسكت وما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم دار يقلب ويقلب قد ما الدار حوجت ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وحزانة.

ظهري ووجعك ويألم قد ما ظهري ووجعك ويألم وتشوف كل الناس فيها حزانة وتشوف كل الناس فيها حزانة.

على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان افهم.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة، خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد التسعة، رجعنا لكم في ناس الديوان. ساعتنا الأخيرة عنا توب أكتو، عنا شوف محلينا، وعنا أسوس بونوس. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بينا في الاستماع على موجات ديوان أف أم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في قرى الأطفال أسويس نأمنوا أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الشهري الآلي PAP حتى وأنه تكون بسيطة تساهم في توفير ظروف معيشية، الرعاية والدعم اليومي اللي يحفظ المصلحة الفضلة لصغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير معليك كانت عمر PAP بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 58 371 002. هذه كانت ناس الديوان. نمشي ونعملوا طلة مرام معاك على آخر الأخبار في 24 ساعة الأخيرة في توب أكتو.
0: توب أكتو
1: الاثنين 17 أوت 2026، نقدم لكم آخر المستجدات والأخبار في تونس. مختص في علم السموميات يدعو إلى اليقظة عند اقتناء الزجوجو والفواكه الجافة. اليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. الدفاع عن المستهلك تشكيات من حجب سلع ذات الجودة العالية خلال السولد. والبنك المركزي تطور متواصل في الدفع الإلكتروني ورقمنة المعاملات في تونس. 14.9% بطالة في تونس، هذه الفئات التي ما زالت من أكثر المتضررين. تراجع حاد في الصابة ودعوات عاجلة من القصرين لإنقاذ ما تبقى من غراسات الهندي. عضو بمجلس النواب يدعو للبحث عن أسواق خارجية لتسويق صابة تمور. وأخيرا بن عروس إطلاق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية.
0: توب أكتو.
1: نحكيه في توب أكتو على مختص في علم السموميات اللي يدعو إلى اليقظة عند اقتناء الزجوجو والفواكه الجافة. نذكروا اللي المولد النبوي الشريف بش يكون نهار 25 أوت 2026. شوي آخر بش نحكيه معك سيد العميد زيدة على أسعار الزجوجو والتشكيات على في بخصوص ارتفاعها. مرام لهني بش تعطينا شوية تفاصيل بخصوص المختص اللي قلنا أنه في علم السموميات اللي دعا إلى اليقظة عند اقتناء الزجوجو والفواكه الجافة. شنو تفاصيل؟
2: بالفعل نورز طبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني ادعى المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزجوجو والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نطاق البيع العشوائية، تفاديا المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم. وأوضح حمدوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السموم هذه هي فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات اللي يمكن أن تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة والرطبة، مبينا أن التعرض المتواصل لهذه السموم يمكن أن يسبب في أضرار بالغة للكبد ويضعف المناعة، كما يرتبط بارتفاع خطر لإصابة بمرض السرطان بالكبد على المدى الطويل. وأشار إلى أن الزجوجو باعتباره من المواد اللي تشهد استهلاك واسع خلال هذه المناسبة يمكن أن يتعرض للتلوث في حال تم تخزينه في ظروف غير ملائمة، مؤكد في المقابل أن التحاليل الرسمية المتواترة اللي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزجوجو المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من السموم هذه ومطابقة للمواصفات. وبين زيدا أنه خطر يرتفع أساسا عند اقتناء بذور مجموعة مجهولة المصدر أو تم تخزينها لفترات طويلة في ظروف رطبة وغير صحية، داعيا المستهلكين إلى اقتناز جوجل فواكه الجافة من محلات التجارية والفضاءات المفتوحة للعموم والخاضعة للرقابة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المعلبة اللي تحمل تأشيرا واضحا يتضمن خاصة تاريخ انتلاء الصلاحية، وأوصى بالتثبيت قبل قبل الاقتناء من سلبة المواد الغذائية وخلوها من علامات التعفن والرطوبة والحشرات وأثارها أو أي تغيرات غير طبيعية في اللون أو الرائحة، إلى جانب اعتماد طرق سليمة لتخزينها في المنزل. كما أكد زيدا حمدوني أن السموم هذه لا يمكن كشفها بالعين المجردة أو بالفحص المنزلي باعتبارها مركبات كيميائية لا يمكن التثبت من وجودها إلا عن طريق التحاليل المخبرية.
1: إذن مختص في علم السموميات يدعو إلى اليقظة ويحذر من اقتناء الزقوق وإلا الفواكه الجافة من المصادر مجهولة، معناها بلايص مجهولة المصدر. دونك ردوا بينا كي نشريو زقوق، نثبتوا من عند شكون باش نشريو ونثبتوا في وضعيتها، على خاطر بالنجم حتى بالعين المجردة نجمو نعرفوا هل أنو زقوق هذاك يبدا فيه فتفت وإلا هكا حاجات تنجم تضرنا. وحتى الفاكهة راهو نجمو من بعد إذن الباعة نقول لهم نجمو نذوقوا مثلا اللوز وإلا غيره باش نتأكدوا هل أنو جديد وإلا لا وإلا فيها حاجة مش ولا بد. هنا يا سيد العميد نجي معاك على الأسعار متاع زقوق. الحقيقة تشكيات ارتفاع يعتبر مشط، خاصة في معناها مناسبة كما هكا ديما نقولوا شسمو كيفش نحكيه على الزقوق، ديما نقولوا فما ارتفاع في الأسعار كل عام في كل مناسبة. دونك علاش ديما نلقاو ارتفاع في الأسعار؟
3: احنا سبب احنا سبب والتواكل متاعنا وال تاول ما يكلش زقوق باش تنحر ايد ولا رجل شنو باش يصير له. راهو شوف انا امثله فيش كلام، راهو على قدر الكساء يمد رجلي. علاش عليك انت تمشي تعبي فلوس الجماعه هذوما اللي راهو انا راهو قلبي على الجماعه اللي يلموا، خاطر انا شفتهم كيفاش يلموه زقوق، راهي معاناه زرقاء، راهي عبد متشعبطه في الجر اكل الصنوبر الحلبي، راهو الحكايه توصل 40 و 50 متر الفوق، راهو باش نحيوك الكليكوز هذوكم اللي فيهم الزقوق وبعد يهزوهم الكوشه وبعد يعني يحرقوهم ويخرجوا منهم وقت الكعب، راهي معاناه باش نحي كيلو زقوق وراهي معاناه زرقاء. يجيو جماعه يهزوهم المعاناه تاعك جماعه هذوكم السكنات يهزوها لهم بلاش فلوس، وبعد نسمع باسعار خياليه
1: فاقة الخمسين
3: دي. احنا علاه احنا السبب على خاطر ما نفكروش، على خاطر احنا توا تشوف بعد الصف وتشوف علاش علينا هذا الكل شم. يا اخي توا اللي ما عندوش ما نجمش يعمل عصيدة النبي، تعرفي عصيدة النبي ما فرينا
1: شوية
3: العربي، عصيدة العربي طريف فوق منها شوية زيت وبنكتب اللي عندك ثم العمل حارة ثم العمل حلوة، اما علاش عليك هذا الكل شم؟ علاش علينا مئات الالاف وزيد المكسرات في تونس اليوم معنا اسعار خيالية، وزيد من فوق فزت لاحظت المدة الاخيرة المكسرات الكاليتي نتاعها كلها فزت، ساعة الفزق مشاء الفزق اللي نعرف وينه قبل اللي توا برا لوج يبيعوا في فزق ما عادش من جايبينه ابيض لا طعم لا ريحه لا منظر لا حتى شيء مش عارف نجيبه فيه. اذا علاش علينا اخويا؟ على قدر الكساء يمد رجلي، واحنا بيدنا نكنترو يا جماعه هذوما نكنتروهم، راهو كيما عملنا العمليه الرائعه في العيد اللي قعدوا لهم على قلوبهم وبعد ربحوا فيها زازاره الحكايه العلالش قعدت لهم على قلوبهم راهو جماعه القشر. وفي الاخر يا اخويا انا نحب زقوق ويقعدوا على قلوبهم، يا جماعه هذوما اللي كانترونا يكانترو في زقوق نحبوا يقعدوا على قلوبهم. ما تشريهاش يا ودي مش لازم، ما فهمش علاش تعمل عصيده بالبجلجلان واعملها بالكاكاويه باللي تحب انت، راهي تجيب الانواع الكل، مش مانيش خبير انا، اما جاونا هنا في الاستوديو معناها مختصين في الطبخ قال لك جيب اي شيء باي حاجه تعملها راهي العصيده مش بالضروره زقوق.
1: بيه محمد لهنا نحكيه الحقيقة ماك تعرف توا ديما وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام يقول لك عصيدة انستغرامابل، الناس تتأثر تشوف لك هكا عصيدة بأنواعها فواكه من أنواعها الكل غالية يبدأ يهبط لك في تصاور في ستوريات. الحقيقة لهنا نلقاو برشا ناس يتأثروا ويقولوا علاش أنا ما نعملوش كيما هكيكا، علاش ما نتبعوهمش، شبينا نحنا ما نعملوش مثلا عصيدة هم عصيدة البوفريوة عصيدة البندق الفصدق وغيره خلاف الزقوقو. دونك ديما نقولوا يا ناس راو هذيك الكل خدمتهم، تحيتنا للمؤثرين اللي يخدموا على وسائل التواصل الاجتماعي هذيك خدمتهم يعملوا في الببليسيتي على رواحهم، راو مش هذيك الحياة العادية واليومية متاحهم.
4: شوف اللي قادر فيه هنا انه اكثر عباد ياخذوا الزقوق ويعملوا عصيدة زقوق وعصيدة بوفريوة وعصيدة فزدق وعصيدة ما نعرف شنو. هما الناس اللي معناتها المؤثفين ولا الدخل متاعهم معناتها محدود مش كيما جماعة الانستغرام وكل والانفلونس متاع جماعة الانستغرام عليهم هما انه هاو كرنا احنا انا باش نعملوا كيفكم وكذا وكل شيء معناتها اللي هو الحقيقة فوق الطاقة متاع الموظف كي نحكيه على الكيلو يوصل حتى يكشي 60 دينار في 2025 و2026 معناتها نحكيه قديش باش تاخذ انت من كيلو قديش باش تاخذ فاكيه صحافي بيان سور خاطر معناتها المراه تقول لك انا نحب ناخذ صحافي جدد وما الى غير ذلك وهلم جر
1: ميزانيه كامله
4: علاش ما نشوفوش حل بديل واللي هو الحقيقه انا جربته مره وبنين بنين بنين بنين على الاخر اللي هي عصيدة جلجلان وصحيه اكثر من زقوق والكيلو ما يفوتش 17 دينار معناتها متوفر موجود تزينوا باللي تحب انتي باللي كتبوا بنين وصحي.
1: عصيدة جلجلان الحقيقة فما شكون اللي يقول لك مرة شوية سيدة المخرجة كيف زادة قالت لي راه تجي مرة شوية تو نحن نجيبوا بحذنا الشيف ريم بيجي تعطينا لي روسيت نتاع عصيدة العصيدة بأنواعها وبأقل تكاليف. لهنا الحقيقة سيد العميد زادة فما كلمات تقول لك ديما المولد النبوي الشريف يحكي على موسم مصاريف أخرى زادة بخلاف المصاريف عصيدة زقوق وإلا نوع آخر نتاع عصيدة. هل أنه مازال عندنا تقاليف الموسم يهزوا معناها دار العريس للعروسة ويصرفوا؟
3: أنا عندي أراء
1: قبل كل شيء سيد العميد نحن بلانسينا سونداج على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام تنجموا تشاركوا فيه. هل أنكم باش تشريوا زقوق ولا ليه؟ باش تعملوا عصيدة زقوق ولا ليه؟ تفاعلوا معنا وجاوبونا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام.
3: أنا والله حصلتني قلت لها سنالة على الأقل الخير نشوفها يا أخي قالت لي لا رأي صاحبتي بعثت لها من برقو كيلو زقوق قلت لها في خير بلا معناها جاها كادو ولا ولا ولا اقسمت بس لا ما ثماش لاني كما قلت لك حكايه قله خير. شوف انا اليوم باش نتكلم على موضوع هام جدا في الحكايه هذه راهو لا موسم ولا فلوس ولا رويق باش يفيد في علاقه الرجل بالمراه راهو الصدق في العلاقه وخاصه قلتها الكلمه ونعاودها اليوم علاقة قبل ياسر يا ولادي اذا كان ما تحسش زوجتك مهما كان مستواها راه بتقوليش هيدا رشنيه وتبداش وزيره اذا ما تحسش بالامان معاك راه لا فائده في هذه العلاقه. ايش معنى الامان؟ معناها تحس لي ظهرها محمي مش تخطف الدوره وفهمتني وانت عينك زايغه تاكل لوسك تلوج تلفت على اليمين وعلى اليسار. الامان ايش معناها؟ معناها توفر لها انت وراه ديننا وتقاليدنا قال لك الرجل قوام على المراه يقصد قوام مش يقصد راه في الموسم وزن فلوس وذوبات ورويق لا لا لا راه بما يرضي الله باللي عندك. اذا كنت تغرق روحك بالديون وكل شيء وبعد ترجع عليك بالوبال على علاقتك راك غلط. راه العلاقه بين المراه والرجل راه قالها ربي في القران راه رحمه تعش من الرحمه ربما ما يفهموهاش. الرحمه هو أكل السكينه الموجوده في الدار الحب اللي في الدار الصدق اللي في الدار كل ما يخرج على النمط هذايا ياك كبوط تقول لي موسم ولا هنشوف فيها مساكن يقطعوا الواحد عليه هذا كل كانت تقدر تعمل حويجة باش تفرحها والله يتفضل في إمكانياتك.
1: أي
3: إذا كان أنت باش تمشي تعمل حاجة للتظاهر وراه التظاهر هذا كما يعوضك حد شيء صحيح. المرأة راهي يلزمها تتسقى كل وردة كل مرة تعملها أنجزت والله نعرف أغلب إنسان نعرفهم تقول له هز علي فلوسك ما حشتيش أعطيني كلمة طيبة أعطيني نحسك أنك صادق معايا أنك باهي معايا أنك أنت تعرفوا أكثر حاجة تحب المرأة أو باش نقول لكم على الملاء واسمعوني المرأة أكثر حاجة لايك الديامونت وتحكوا عليه كل هو تحس بروحها هي للسونتر دي مونت هي يعني بالحق للسونتر دي مونت على جلها معناها العالم الكل وانت فيه قدامها هي هذيك المرأة تحب ومش فاهمينها راو ثم برشا ناس اخترت بالفلوس وتغط وفي الاخر دمار شامل وفي الاخر تفرق كل شيء وتفرد كل شيء. هانو نقول لكم يا ناس راو الصدق في العلاقة هو الكل وهذا كما قلت الكلمة الأساس بين الزوجين هو الأمان المطلق.
1: لهنا باش نجيك محمد أنت كشاب تأمن بحكايات العادات والتقاليد متاع الموسم مثلا أنت كان جيت معناها ما نعرفش خاطب وإلا خاطب
4: نقوله كان جيت خاطب
1: نقوله كان جيت خاطب تهز الموسم في المولد تصرف تهون
4: والله إذا كان الإمكانيات متوفرة يعني ما أنت علاش ليه ما راه وراه هو بون معناتها سي لو جيست كي كونت في الاخر معناتها ماهيش حاجه ضروريه اون بلوس توا معناتها تبدلت برشا العادات والتقاليد معناتها فهمت، ولات حاجة أخرى، ولات اللبسة متاع المولد، الأوت فيت متاع المولد عندكم على انستغرام و...
1: جبا وكيمونو آي. وغيره،
4: ونحط أغنية يا للا وينك فهمت على على صحفة الزقوقو فهمتني، وغنية يا للا البنات على الجبا وجبا باي معنا فهمت
1: كذا.
4: معناتها الحقيقة راهو ثم مساتت الحكاية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يعني قلت لك أنا بيرسونيل ما النجم نهز كيما النجم نهز، حتى معناتها الامكانيات الحمد لله معناتها متوفره، يبقعد الحب والتفاهم وهذوكم الكل اقوى من انك باش تهز وكذا وكل شيء الحقيقه. مي هاني قلت لك هو في الاخر سي لو جيست كي كونت، معناتها ما فيها باس، معناتها من اجتهد واصاب فله اجران، من اجتهد ولم يصب فله اجر واحد.
1: بيه. بالنسبة لأصدقائنا في التشانيل يوتيوب ديوان اف ام 26% قالوا انهم ماهوش باش يشريوا زقوقو، و 74% سامحوني 26% باش يشريوا زقوقو و 74% ماهمش باش يشريوا. قبل ما نخرجوا فاصل فقط معاك مرام، تعطينا بعجيلة أسعار الفواكه الجافة حسب آخر المعطيات في تونس.
2: بالنسبة لأسعار الفواكه الجافة في تونس في الفترة الحالية، للكيلوغرام الواحد اللوز الأبيض العادي تراوح بين 30 و 37 دينار، البوفريوة اللي هو البندق التركي يتراوح بين 35 و 44 دينار، الفصدق بين 75 و 105 دينار، وهذه زادة وفقا للجودة إسكو مقشر ولا مش مقشر. الجوزة الزوزة المقشرة اللي هي عين الجمل تتراوح بين 40 و 48 دينار تونسي، البندق البلدي يتراوح بين 130 دينار وبين 155 دينار تونسي، الزقوقو يتراوح سعره بين 48 دينار و50 دينار تونسية، وهذا وفقا لتصريحات لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في مداخلة لي في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
1: شكرا مرام. 9:37 دقيقة، خارجين فاصل أغنية وهنا رجعين.
5: تبليسيتي
6: مليش قولي في أقوى بالانس في القنطار ويحمم سوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول توبوغو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة، مخلف القوي والريستورون والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون، حسنو أقوى بالانس اتبحنا وجيد اتبحنا.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
0: على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 43 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ربع ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. عنا ديديكاس سبيسيال اليوم، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. نقولوها الفايزة العبيدي زميلتنا في ديوان FM، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله الضحكة ما تفارقش وجهك، وإن شاء الله تكون بصحة وربي يعطيك كل حاجة تحبها وتتمناها. هابي بيرثدي يا فايزة، وإن شاء الله ديما موجودة معنا في ديوان FM. تحياتنا ليك. تحياتنا المدام جيهان الغميري من ريجي، ديما سلموا عليك، ديما هكا ضحكتك هذيك، ديما البوزيتيف انرجي ديما تعطيها لنا، نحبوك برشا. عنا ديديكاس اخر زيدا، عيد ميلاد ايمان خميس، امها كلثوم الذريوه وبوها جمال خميس، يهنيوها بعيد ميلادها. كل عام وانت حي بألف خير يا امونه، وان شاء الله بطول العمر وربي يعطيك ما تتمنى. هات نمشي وتتسويت لي شوف محلانا مع سيد العميد.
0: شوف محلانا،
2: يلا سيد العميد على شنو باش نحكيو اليوم؟
3: كيف كيف دائما في اطار تعريف التوانسه بلادهم، وباش نتكلم على قرى عمرهم ما سمعوا بها، حتى في الجمهوريه التونسيه ما نسمع بهم. اي بورتون اي بورتون المنطقه دي عرفتها بعد عملت سفره من على حد نمشي على حد قد قدها بالسياره العسكريه ما بين الكيف والقصرين. اليوم باش نمشي للولايه المنسيه والمعتمديه المنسيه والقريه المنسيه. نتكلم على ولايه القصرين وعلى معتمديه فوسانه وعلى قريه دروا بودرياس. سمعتوش بودرياس؟ حد ما يسمع به في تونس. ولكن وقت وصلت بعد 14 كيلومتر الجاب عجله في تونس وعجله في الجزائر، وصلنا المنطقه عمري ما كنت نتصور اللي في تونس فما هاك الجمال الجبلي. قرية جبلية فيها تقريبا 3000 ساكن، كان اسمها دروة قبل. المنطقة هذه نلقى فيها أثار بيزنطية ورومانية ترجع أكثر من 2000 عام. معناها تصور أنت أخي، الرومان والبيزنطيين أذكى منا، هم مشاو غادي وفاقوا وبناوا وعملوا معناها تحصينات وعملوا بنايات وعملوا حضارة غاديكة في بودرياس اللي هي موجودة على نقطة صفر مع الجزائر. يعني نقصد آخر نقطة في الغرب التونسي موجودة فك الدخلة، كان تشوفوا باردون خريطة فوسانة موجودة فك الدخلة هذيك. اللي يهمني شنو؟ اللي يهمني المنطقة هذه، وكان جات دنيا دنيا رايفاء أحسن لميزوندوت في العالم. 3 كيلومتر بعيد شوية فستك الجبال والغابات، لقيت حاجة اسمها شرشرة. بالله يشوفوا تصور باردون باردون مزلت الكحة مريض شوية متفعلك. لكن شوفوا هذه منطقة منسية في تونس، شوفوا الشلالات، شوفوا الشرشارة، شوفوا الجبال، شوفوا السد اللي الماء هذاك اللي هابط من الشرشارة كيفاش عامل منظر. لو كان جيد نحترموا روحنا، البقعة هذيك راهي من أجمل مناطق الجمهورية التونسية. اي بورتون البلاد هذه كمشتري في التجارة البينية يموتوا كل ما عندهم حتى شيء يذكر احنا في تونس. ناحية مركز البريد ومراكز الأمن الحدودية ما فهم شيء. إذن قلبي على أولاد ليل والمجر والفرشيش اللي يعيشوا غادي، واللي هم أطيب ناس، واللي ضيافتهم ما ننساهاش، استقبالهم ليا ما ننساهاش. أنا إنسان كومونيكاتيف، نمشي لدور الشعب التونسي.
2: بيه سيد العميد ميساش أشرب وارتاحت. نعطيه نحن شوي معطيات على بودرياس، البلدة اللي تقع على الحدود الجزائرية شمال فريانة، وفيها ينبوع طبيعي بالقرب من جبل الشعامبي على ارتفاع 544، وهي واحدة من أعلى نقاط في تونس. بودرياس هي موقع دروة الحصن الروماني المدمر من مقاطعة بيزاسينا الرومانية. خلال العصور القديمة المتأخرة كانت البلدة مقر لأبرشية مسيحية في عام 411. حضر أسقف المدن تونيوس مجلس قرطاج مع وفد دونانين، كما صمدت البلدة حتى الحروب العربية البيزنطية في 698 على الأقل. مرت الفرقة الأولى المدرعة من جيش الولايات المتحدة عبر عين بودرياس خلال الحرب العالمية الثانية، واليوم يبقى أسقف دروة أسقف شرفي مع الأسقف الحالي جون جوزيف جينيك الأسقف المساعد في مدينة نيويورك. إذن بودرياس كان يحكينا عليها سيد العميد.
3: تفضلي. واحدة مازال هو أني وقت اللي مشينا للشرشارة كان أنا والسائق متاعي، احنا ديما الجيش أوتونوم ناخذوا فطوراتنا عبارة على معناها مكتب من ربي كل شيء. أقسموا أغلظ الإيمان، جاونا للسيارة وقال أقسموا بالله لا تحركوها يا ودي، راه ممنوع علينا العسكر باش ناكلوا. قال والله، قال الراجل جاء قال ما فماش معناها أقسم قسم غليظ لعب. قلنا له ما نجموش نمشيو، مشاو جابونا اش قالت كسكسي اللي جاب. رانا ما ننساش الناس اش قلت لك على عروشات هذوما، الناس هذوما اللي فقير وما عنده حد شيء ويذبح سردوك باش يوكلك، افهم مش معناها الناس هذوما. انا امنيتي اليوم قريه بودرياس تاخذ حظها ومشيو تونس يزوروها باش يحركوا الاقتصاد اللي فيها، ما يقدوش عايشين كان على طريف الكونترا ماشيه جايه. وشرتو اكل مستثمرين بالله برا عملوا طله، شوفوا ترى الميزون دوت تبنيوا فيه مع اليمين على اليسار، ثم بقعه في الجمهوريه كيما هكاك مستحيل. اذا اللي تكلمنا عليه قبل وما عملناش اللي هو التمييز الإيجابي، هذا هو نقص فيه بالضبط، كونه في الأخر الدولة التونسية تتلفت للناس هذوما لأنهم يستحقوا خير من هكا. طبيعة خلابة، منطقة مرتفعة جبلية مش بعيدة عن الشعامبي، جمال خلاب وخاصة الناس طيبين. مرة أخرى يا توانسة اللي عنده الإمكانيات يمشي يزور بودرياس وشوفك الناس طيبين، وشوف الشرشارة وشوف سد بودرياس وشوف الآثار الرومانية والبيزنطية، لأن هالمناطق هذه ما يعرفها حد. ومع الأسف التنوع اللي في بلادنا مش موجود، ومرة أخرى طوبة للقوات المسلحة التونسية اللي خلتني نكتشف بلادي ونعرفها بالنقبة بالنقبة بالنقطة بالنقطة، معناها من الشمال للجنوب. كانت فرصة كبيرة لي، وذاك علاش راني حبي معناها منقطع نظير البلاد هذه اللي نعرفها.
2: وهذا الدور الهام لوسائل الاعلام والفقرة تشوف محلينا انه نعرفوا بمناطقنا المزيانه المنسيه، وهام جدا زيدا ونداء لصناع المحتوى والرحاله اللي يدوروا من بلاصه لبلايص ويهبطوا جست التليفون سيد العميد ويهبطوا هكا لي ستوريز ولي كونتوني على المناطق اللي ما يعرفوهاش التوانسه. ميسالش نزوروا منطقه بودرياس ومناطق اخرى حكينا عليها وباش نزيدوا نحكيوا عليها ونعرفوا بها، خاطر ماكم تعرفوا برشا ناس تتبع وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع صناع المحتوى هذوما. دونك تحياتنا لهم الكل اللي يسمعوا فينا. محمد في كلمة.
4: ولاية القصرين راي ولاية زاخرة جدا برشا فنانين ودباء وشعراء، نحكي على محمد نجيب الذيبي الملقب بصقر الشعامبي اللي هو من مواليد 1955 واللي هو من منطقة حاسي الفريد وله حضور عربي ودولي معناتها كبير برشا. نحكيه على الشاعرة فوزية العلوي، نحكيه على الأديب محمد رشيد الحمزاوي، نحكيه على الشاعر الشعبي أحمد البناني، نحكيه على الفنان التشكيلي يمن العبدلي اللي هو يحول الخردة ويحول معناتها المخلفات متاع الحديد لتحف فنية كبيرة برشا. نحكي على عبد الباسط العزوزي، محمد محسن جليتي فنان تشكيلي، صديقي شاعر ياسين الحمزاوي اللي كتب برشا غنيات لبرشا فنانين توانسة وعرب كيما الفنانة لطيفة العارفاوي. دونك بالحق ولاية القصرين بمختلف معتمدياتها وبمختلف القرى اللي فيها راهي زاخرة برشا فن وبرشا أدب وبرشا شعر.
2: واضح. يعطيك الصحة محمد على كل المعطيات الفنية اللي ديما تقدمها لنا، بما أنك الارتيست ومتاع ناس الديوان. خارجين فصل وبعد غنية وبعد رجعين في أستوس بونيوس ونكملوا حلقتنا لليوم. موسيقى.

0: علمتيني أحب الدنيا راغب علي ما كنت تسمعوا فيها توا على ديوان اف ام اللي صدرت عام 1996. الجيل الذهبي اللي سمعها توا تذكر برشا ذكريات مزيانة. وهيت نمشي وتتسويت لأستوس بونيوس.
1: أستوس بونيوس
0: كيما كل نهار اثنين تحضر معنا خبيرة التجميل صابرين ممو. مرحبا بيك نورتنا. صباح النور.
2: نورا
0: نحويك.
2: لباسة
0: لباس انتي لباس
2: الحمد لله عيشك.
0: اليوم الحقيقة نحكي وماك تعرف ديما النساء تحب تتلهي برواحة خاصة صيف وشعر وبحر وبيسين. يقول لك انا نحب نعمل بروتين ولا كيراتين لكن فما بعض التخوفات انه تنجم تصير اضرار للشعر. كيفش نتعاملوا في الحالة هذه صابرين ممو؟
2: بيه باش نبداو نحكيو على الكيراتين والبروتيين اللي هما مش بالضروره باش نقولوا عليهم ما يضروا الشعر خاطر هوني نجمو نختاروا البرودوي نتاعنا يكون سون سلفات.
0: باهي
2: اول حاجه دونك هو في الصيف اكثر استعمال هو الكيراتين والبروتيين

0: معناها العبيد تهرب من البروشينك، اسهل حاجه تقول لك نعمل كيراتين وبروتيين وكهو، فهمت؟ ما فيه شويه اضرار هكا للشعره، معناها كي نكثروا من الاستعمال فيه اضرار.
1: به اضرار كيما شنو مثلا؟ يقول لك الشعره تتحرق،
0: تتحرق ويكي نكثروا برشا تتحرق وما توليش سوبل، فهمت؟ سيرتو زيدا توا مع الصبيغه.
1: جوستومون جايتك للصبيغه، فما شكون اللي يقول لك انا نخاف نعمل صبيغه وانا عامله بروتين ولا كيراتين ولا العكس، معناها قبل بعضهم كيفاش معناها شنو نعملوا بالضبط؟
0: احنا ماذا بينا نورس الصبيغه ما نعملوش الكيراتين والصبيغه مع بعضهم، معناها فرد نهار.
1: قديش هكاك وقت بيناتهم؟
0: هو نورمالمون جمعتين ونعملوا تيست، اما ماذا بينا ما نعملوش جمله.
1: بي دونك نختاروا يا اما نصبغ يا اما نعملوا بروتين ولا كيراتين، هكا
0: فوالا ماذا بينا هكاك.
1: نحاولوش من بعد اون بيريود معناها كيفاش
0: الشعره معناها شو الصبيغه والا الماش راه معناها برودوي قوي برشا ديجا على الشعره، ونزيدو نكملوا احنا الكيراتين والبروتيين معناها الشعر يتحرق
1: ويتضرر. فماشي بديل هكا يكون اقل اضرار على الشعر؟
0: فما بديل أي. اللي هو البوتوكس. البوتوكس يركز على ترطيب الشعر والاصلاح التلف ملء الفراغات معناها، فهمت؟ والا نعملوا حاجات في الدار
1: ناتشورال. واضح. نصيحه لكل هكا مراه قاعده تسمع فينا توا، كيفاش نتصرفوا كيفاش نعملوا؟ نحب نعمل بروتين ولا كيراتين، شنو اللي نعملوا معناها كيفاش نتصرف باش ما نضر شعري؟
0: نشوفوا البرودوي، المهم هاني قلت لك نعاود لك سون سولفات.
1: دونك انا نمشي
0: المكونات
1: كي نمشي انا للسنتر باش نعمل بروتين ولا كيراتين، نقول لها معناها من حقي اعطيني نثبت في البرودوي اللي باش تعمله لي في شعري.
0: اي
1: بي
0: ماذا بينا نعرفوا زيد عند شكون نعملوا كل شيء، وزيد اللي في اللي يخدموا معناها ماذا بينا بالحق، معناها ذي صحه العبيد وكل
1: صحيح نخدمه بضمير. واضح صابرين ممو خبيرة التجميل، مرحبا بيك نورتنا. نحن نكونوا كملنا اليوم حلقتنا في ناس الديوان، كانت معكم نورز مشراوي في الأعداد وفي التقديم، شكرا مرام في التنسيق وشيمة أيضا، شكرا لندو أمونة، شكرا لكل من تابعنا، شكرا على المتابعة والحب والتفاعلات. نحن نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من ناس الديوان، خليكم مع رباب في سامر فايبز، وإن شاء الله نهاركم فل.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان. Publicité. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز العشرة. ديوان افام مع سلامة. البنك المركزي يعلن عن تسجيل نمو متواصل في وسائل الدفع الإلكتروني والرقمي خلال السداسية الأولى من سنة 2026 بالتوازي مع تطور استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية، وبلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6,151,000 وفق معطيات صادرة عن البنك المركزي. الجمعية التونسية لطب التجميل تحذر من مخاطر ممارسة تقنيات التجميل الطبية على غرار حقن البوتوكس والفيلر خارج الإطار الطبي والقانوني، وفق ما صرح به عضو في الجمعية أنور جبير لدى تدخله في برنامج ناس الديوان.
4: تجيب طبيبة من روسيا وتجيب معها أدوية ولا ديفيلر ولا بوتوكس ولا الله أعلم شو تجيب، تجيبهم معها يعني هذوما أدوية ولا ديفيلر ولا اللي هما من غير ما يتعدوا على وزارة الصحة، يعني لا يتعدوا على وزارة الصحة، لي خلصوا ديوانة، لي خلصوا تي في ار، هذا اللي نسميهم احنا تجار الشنطة. خلنا سمعنا مشكورة وزارة الصحة، خصوصا الإدارة العامة دونك لا ديريكسيون جينيرال دانسبكسيون، التدقيق قمنا بالواجب بالنتيجه اون لي زابري اون فلاغرونتي. دونك هذه الانسبكسيون قامت بالمهمه نتاعها مشكوره، في الاخر هي حفاظا خصوصا على المواطن، نبعدوا الناس اللي ما عندهم حتى دخل اجراءات هذه الطبيه باش يقوموا بها. غير معقول الطبيب مش تونسي او ما عندوش حق ريكزيرسي باش يقوم باي تدخل طبي، وقع غلق المحل هذا قضية توا في المحكمة، ولكن شنو الضمان؟ شنو التراسابيليتي نتاعو؟ شنو السيركوي دو فروا سيرتو للبوتوكس اللي تعمل؟ أنا سامحني نقول لك نسميها سلعة مضروبة.
3: وحدت الحماية المدنية بمنوبة تنتشل جثة الشاب من قنال مياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ يوم السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القنال، وفق ما صرح بمصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن دول، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي مهلة زمنية محددة بالستين يوما في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تنتهي مهلتها اليوم، مؤكدة أن الإطار الزمني المدون في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات حول رفع العقوبات والملف النووي. وشددت الخارجية الإيرانية على أنها لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط المهل والإنذارات. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها نتنياهو إلى حد اليوم. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.

0: فايبس.
1: يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان فيم وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا. طريق سليمه للناس الكل، مرحبا بالناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم نتوا حتىش ليل نص النهار كالعاده، سويعتين من زمان نروا فيها على الاخبار جلبت انتباهكم، حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الموسيقى الحلوه، ضيوفنا من اهل الاختصاص اللي يكونوا بحضنا كيما ديما كيما كل يوم ويفيدونا بالمعلومات والحاجات اللي جديدة، ونحاول كل مرة نجاوبوا عليه الاستفسارات متاعكم والأجوبة متاعكم. نصبح على أصدقائنا في اليوتيوب هدى معز صبري، مرحبا بالناس الكل، شاء الله تكونوا بخير، بداية أسبوع موافقة للجميع، شاء الله ربي عديتوا ويكند تحفون بين الفروحات والعروسات متاعكم والسهرات في المهرجانات والبحورات والدنيا الكل، شاء الله تكونوا بخير. المهم ربي يفضلكم الناس اللي تحبوهم والناس اللي عزيز عليكم، شاء الله عديتوا ويكند حلو مع العائلة مع الأحباب مع الأصحاب مع الصغيرات مع البابي مع المامي مع الناس اللي كل شاء الله تكونوا بخير. مرحبا أهلا وسهلا، نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربي. باش نبدأ بالفقرات متاعنا تتسيت بالأولد باد جولد.
0: أولد باد جولد
1: المواجهة بلوتو المعتادة، تنقيز الباج انستغرام تاعنا في ستوريات تلقاوك السنداج العزيز الغالي، تختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحداش. المواجهة اليوم رومانسية بامتياز، غنية الأولانية الفنان المصري تحبوه الكوليكا، كان حاضر بقوة في بداية التسعينات بداية الألفينات زادة في التسعينات وبداية الألفينات كيف كيف، الغنية متاعو بين الرومانسية الأغاني العاطفية والفايب الشبابي، نحكي لكم عليه محمد فؤاد في حبيبية.

الله الله الله، تعرف شوية بركة وتكمل تخرج الأغنية تكمل وحدها برمو. هذه المقترح متاعنا الأوليني إيه قابلها باند ما عاش كنت فكروها لحقيقة، كنت من أشهر الباند في بداية الألفينات، والأغنية متاعهم هذية من أبرز الأغاني في المسيرة متاعهم، مكملين بالطابع الرومانسي والحاجات المزيانة في الباند اسمها بلو في One Love.

المخر جنيدي رجعت للنوستالجيا حتى هي وقعدت تفكر في ذكريات متاع غنية وان لوف لي بلو. هذوما المقترحات متاعنا لليوم. الاختيار يكون عندكم انتوما شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحظاش في ستوريتنا على انستغرام متاعنا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بتبيعة الحال اللي كيب لهناش تر بشتر فمش كون مع محمد فويت فمش كون مع بلو دونك الاختيار لكم انتوما باش نبداو بالموزيكا باش نبداو بالصابر الرباعي في شيخ توتويت على ديونا فهمها

0: 10:20 رجعنا لكم سمر فايبس على ديوان فيم. زنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار وبريسك تعودتوا بينا كل يوم في الصيف. قاعدين نحكيوا على ياسر حاجات مزيانه قاعدين يعملوا فيهم الشباب التوانسه. فما جمعيه اي من فما الناس متطوعه وحده تقول لك لينا منيش تبع حد اما انا جوست انسان. وإذا هي الفكرة متاع الجيل الجديد الحقيقة اللي قاعد تشوف فيه على مواقع التواصل الاجتماعي يخدم في خدمة حلوة. ضيوفنا متاع اليوم فما شكون مش نكتشفه اليوم، مرحبا بها ساعة نصفح عليها، ما فما شكون ولد الدار انا نعتبره سي عبد الرحمن ديالها وسلا. مرحبا،
1: كيف الحال؟ الحمد لله
0: صفا،
1: جعلي لكم طاقة إيجابية
0: وفكرة ياسر حلوة. اللي تابعوا فينا من رمضان تابعوا معنا الاكشن متاع من حقي نشوف ثم جيت في العيد، هي انطلقت لهنا الفصل العيد لكشن
1: حتى انا نحب نعيد بديت خرجت بدولي
0: لا
1: نصوني بديت
0: والحمد لله زوز ناجحين تبارك الله ما شاء الله. جيونا المرة الثالثة ماكش وحدك عبد الرحمن، بحدك شيمة مثنيني. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا بيك.
0: صباح شاين الأمور شيمة؟
2: الحمد لله.
0: الانرجي متاع شيمة ما حاجة من وراء الخيال قعدنا نحكيه قبيلة تبارك الله عليها. تبارك الله عليها. خاطر عليش تبدأ أنت ممن بحاجة ومتيقن بيها من داخل فبش تكون أحسن إنسان تنجم تحكي عليها وتدافع عليها بالقدي. شيمة مرحبا ساعتنا فوق عبدو ترتاح شوية مساسين بيك مستمعين. شيمة هيت نعرفوك
2: أكثر. ألوغ شيمة مثنيني انفلونسوز انفلونسوز كولينير اي كرياتريس دو كونسيبت كولينير اوسي.
0: فوالا هذا باش يعرفوك العباد. عبد الرحمن انت سينسو بيك. جيتونا اليوم في اكسيون حلوة برشا. شكون تختاروا يقدمها الساعة اللي هي مع بعضنا أقوى؟
1: مع بعضنا أقوى
2: ديكور قدموها مع بعضنا أقوى.
1: قدموها مع بعضنا أقوى.
0: اقسموا لي تاع الشباب التنظيم. أيوا دونك شيمة
2: بور موا l'action هذيا يد في اليد شعب لشعب.
0: أيوة.
2: معناتها سي با دي اكسيون بازي على فلوس. تعطي بلوتو دي دون وتوصل للعباد اللي فريمون ضرت من الحرائق. انا نقول اللي vu que les incendies اللي صاروا صحيح سي دي كاتاستروف ناتوريل اي ما زيد سبب المتاحة هو نحنا
0: وي
2: وسخنا بوبيلتنا زي الدبابزنا المطيشة في
0: البلاستيك ايفريوير
2: صحيح. دونك لي كوز نتاعهم منا ديكو نصلحوا غلطتنا كاينو عبد يل في فاس للغلطة نتاعو.
0: oui.
2: ما فيها بيس اون اكسيون اللي عبد يعطي لي دون توس للعباد اللي ضرت في الحرائق
0: الفرنية
2: ديكو انا كونتاكتي معتمد المعتمديات
0: فوالا باش يكون الامور قانونيه ناخذوا القائمه. اي مهم جدا
1: باش نعملوا زيد فيزيت ان شاء الله دوما اي ابري دوما.
0: اوكي
1: باش نزيدوا تكون الليستة معناها قايده بار ديتاي.
0: ايه تنفسروا لهم الناس اللي خلطت علينا هي لكشن اسمها مع بعضنا اقوى. السبل نتاعكم المره هذيا للناس اللي ضررت من الحرائق الأخرانية وشوفنا تصاور وشوفنا فيديوهات العباد ديجا تعبة وإحنا كنا نحكيه في الأوف الأولاد ديجا
1: بغير حرائق هي ديجا عبيد تعاني
0: للأمانة معنية وانتوما كان ما
1: تبليكمش تتعب برشا
0: صحيت
1: عبيد مع المينيموم تاع الكونفور المينيموم تاع الحياة اللي طلبوا الإنسان يعني مش كونفور المينيموم تاع الحياة بيدا يعني مش كونفور
0: فما بلايس ياسر تعاني
1: يتعبوا برشا في عيشتهم معناه في كل يوم في نهارهم العادي معناه فهمت.
0: وزادت الأزمة متاع حكاية الحرائق مؤخرا وشفنا الناس الكل بالحق معناه إن شاء الله ربي يكون في العون والله الله مستعان. انتم هذه هي الفكرة ما بعضنا أقوى بش السبل متاعكم المرة هذه هي الناس
1: والعائلات الصغار العبيد اللي تعيش في
0: الجبولات من الحرائق به كيفاش نجم نعاون وهل الأمور قانونية؟ هل عندكم قائمة باش الناس اللي تسمع فينا تكون على يقين على كل شيء ومعناها تكون عندها ثقة أكبر معناها
2: بالنسبة للحقيقة ليا الأمور القانونية في الإعانات ما تنجم تكون كان قانونية مادام لا كوز اي تري نوبل لا كوز اي نوبل ماشي باش نعاون خويا عاونوا يا با دي ليميت جو بونس اي سورتو كو مانيش باش ناخذوا فلوس باش ناخذوا دي دون سي دي دون اللي باش تكون باش تتوزع على العباد اللي ضرر من الحرائق. دونك سي
0: قال الاولاد في
2: دونك سي تري ليغال يا با
0: لي اكسيون الاخرين ما فماش فلوس ما فما
1: فوالا
0: جوست توسعنا المره هذه
1: توسعنا المره اللي فاتت كنا في العاصمه وضوحيها
0: ايوا
1: المره هذه باش يمشيو للولايات اللي كانوا متضررين
2: وفي كو فما المعتمد هو اللي باش يورينا البلايص دونك اون فا اتر غيدي سي سيكوريزي
0: باش تبداو باش بشكون المره هذه
2: باش نبداو بتويرف
1: تويرف وسقيه سيدي يوسف
2: ان شاء الله
1: سيليان ان شاء الله جندوبه
0: ان شاء الله يا رب.
1: وباش نعملوا معنا مش كل فرد نهار
0: اوكي كل مره
1: بالولايات بالولايات معنا لمو لي دون
0: لي دون اللي يسمع فينا توا وسمعكم الاولاد ومحليكم الكوزي يسر بها على الاخر كيفاش نجموا نعاونوا كيفاش نجموا نكونوا معاكم هاو
1: لي دون اون اتي
0: شنو نجيب انا
1: يعني عيني
0: عيني مساعدات عيني
1: مساعدات عيني
0: اوكي
1: باش تكون فيها ابار الحاجات القضية كما نقولوا لي زاليمونتير معناها القضية
0: المواد الغذائية
1: المواد الغذائية الحاجات ما تفسدش ما باش نكونوا مركزين اكثر في الماتريال نتاع فليحة البسيط مع الجراك براوت بذور علفة حاجات ينجم حتى كان هو ما عندوش ان بروجي صغير ينجم يبدا بهم
0: ينجم يبدا عليه
1: كان عنده ارض صغيرة هكا بحدا دويرته فهمت بكا شوية البذور بشوية كالعالفة هذوكم بكا البالة وكالبيوش هذوكم
0: يب
1: كان ما عندوش كان الضرر في الماتريال هذا وكا احنا بش نعوض
0: نجم تلقى له حل
1: أبار المستلزمات كجيست احنا بش نكونوا كشعب بالرسمي بقيمة بعضنا مش كان بارتاج تحرقت غاديكا ومساكن وهذوكم نكونوا مع بعضنا بالرسمي
0: سنة
1: وبعضنا
2: سنة اللي ما نجمش زيدة يعاون ما عندوش باش يعاون ينجم يعاون بفيزيك مع هو يكون بريزون دونك شنو يعمل
0: أي.
2: يدخل على الفورمولير يعمر ان فورمولير موجود على في البيو ويعمر ويعاون معنا معناتها يكون بريزون في الاكسيون دونك تو لو شوا يا عندك وتعاون
0: ولا
2: voilà. تكون بريزون
0: بي فرضا واحد يقول لك شوف انا نحب نعطي فلوس تقبلوا تقبلوش
1: فلوس ما نجموش ناكل
0: هو ديم قانونين ما نجموش
1: يحب يمشي معانا يحب يمشي معانا نهار الانيسياتيف مثلا ويمشي معانا سير بلاس للعبيد هذوما ويمد ما وما للعبيد ديريكت مرحبا بيك يجا معانا نجم مفرو لك حتى تمشي معانا يعني في الترانسبور اللي يمشي مفرو ومد من يدك اللي يد
0: للناس اللي مستحقه ولا الناس اللي ضررت ايوه
1: اما احنا ما نقبلوش فلوس
0: لوجيك واضح شايمة
2: واضح
0: مع موافقين الوليد من المر ليه الفلوس ربيم ليه طيب عنده يجي مرحبا تفضل عاتي انت
1: مقابل سحقين احنا فلوس الحقيقة في الاكسيون اللي فاتوا اما احنا اللي جون اللي احنا ما بعضنا
0: اكل الميكروب شي سمعوني من الحمي
1: حقينا فلوس في الاكسيون اللي فاتوا
0: ايوة
1: ما يصرفنا من عنا خاطر ما نجموش ناخذ فلوس من عند العبيد
0: فوالا خديتو حتى من
1: المستعدين معناها العبيد اللي معنا في ليزاكسيون اللي فاتوا الحقيقه عبيد ياسر محليهم ناس خير برشا ما نجمش نسمي
0: العبيد نتاع ما فاتت تزيدوا عليهم ناس اخرين
1: تزيدوا تو وهما بيدهم موجودين
2: اي اما الحقيقه كي باش نحكيو على الاكسيون ليزاكسيون بلوتو اللي فاتوا اكل الاحساس اللي نتاع العطاء خاطر ساعات العبد الى افاغ مش راح يقول لك انا حتى نكفي روحي وكل مي ريالمون كي تعطي حتى حكايه فارغه تحس بالفرحه عندك انت اكثر من اللي عند العبد اللي خذي خاطر دوني سي ريسيفوار
0: سي فري
2: كي تعطي سي كارما تعطي تحس انت الفرحه عندك وفينال سي لا كوز نتاعنا نتاع الانسانيه انك تعطي لغيرك وتفرح انت في العطاء فرحه لداخل معناها
0: بيان سور هذا اللي تحسوا بينك وبين روحك واعتقد انه الضحكه والتبسيمه اللي تراهوا على وجوه العباد هذيك تنسيك في التعب باش تحكي
2: والله والله تنسى كل شيء
0: عبد الرحمن الانستغرام قاعد تحاول على قد ما تنجم تهبط فيديوهات وفما فما برشا مشاهير وقتها كانوا موجودين معاكم في الاكسيون الاولى
1: في الثانيه
0: كلموكمش لهنا ولا مازالوا ما سمعوش احنا الاعلان الاول لهنا صار
1: تو اليوم ديجا اليوم باش نبداو الكوليكت نتاع لي دون
0: اوكي
1: اليوم هكا حبينا نسيوها بحذاك انت
0: مرحبا
1: المؤثرين والمؤثرات
0: كيما شايمة
1: كيما شايمة
0: عرفتها اليوم للأمانة معني حلو برشا تعرف إن شاء الله أكيد متأكدة من ديم تعملوا حاجة هذي مش تكون عرفت خير مهم جدا تكون مؤثر وتكون انجاجي في نفس الوقت نجم تأثر بالحاجات اللي الباهي وذي اللي لازم
2: اللي أنا بور موا الحقيقة مؤثر ما غير اون كوز سا سير ا ريان C'est vrai que femme a une autre partie en termes d'influence. Chacun a sa passion.
0: Oui.
2: Et les psyches de Maléa, les psyches Wari, l'image, les habits Wari, aiment être actif dans la vie associative. هذا من أهم الحاجات. معناتها سي لا كوز لا بلو نوبل اللي نجم يخدم عليها مؤثر انه يكون الي بريزون في كي يستحقوا هكا عبيد كي تتمس بلاده سورتو بلادنا هي اللي تمست قبل ما يتمسوا الشعب نتاعها. دونك انا ساعه جو سوي تري اكتيف في الاوتدور في الكامبينغ. دونك بالنسبه ليا الناتور كي تتمس معناتها العبد ديريكتومون تمس معناتها سي لوكسيجين سي لا باسيون سي لا جوا الفرحه اللي يلقاها. معناتها وين تمشي انت بور تو ريسورسي؟ تي تمشي ما هو تخرج تفرد في البحر تمشي صحيح تشم هواء نظيف. اذا تمست لي فوغ نتاعنا معناتها سي كاتاستروفيك لا موندغ دي شوز ان نكونوا اكتيف معناتها غيلمون امبليكي في لا كوز هذيا.
3: دونك والعركه الكبيره تو في العالم هي المناخ و changement اللي صاير وكيفاش نجمو نحافظوا على ما تبقى من الطبيعه نتاعنا. ما كاينش نفسدوا تقبيله وانا والولاد في الاوف نحكيوا على الفتره اللي فاتت نتاع الشتاء والفيضانات واللي صار فينا وكل وسخ حشيكم تسمعوا فينا صباح مي هذيك هي الحقيقه نتاعنا معناها والبوبيل ما نحكيوا على فما حاجات بلاستيك راهي عندها 20 و30 سنه في قاع البحر وخرجت معناها واللي انتم تعرفوا البلاستيك والبلار وغيره يقعد سنوات باش نجم يتحلل. فمرحبا بكم الطبيعه قاتلكم يزيني راني تعبت صحيح هاني لنا
1: شوفوا احنا الشتي مزيان انا مازلنا في الصيف نحضروا روحنا للشتي.
3: اي بالله كيف بالكم جراو عندنا شتي
2: الحقيقه نحن اون فو ريستي بوزيتيف قد ما نجمو.
3: دونك ديكو
2: الحقيقه ديكو شنو نجمو نعملوا فاس برشا تلوث في الطبيعه وكل شيء نجمو كان نعملوا دي اكسيون كيما هكايا اللي نقفوا بيهم للحاجات الخايبه.
1: بالضبط
3: الأولاد اللي هنا في اليوتيوب قالوا لكم يعطيكم الصح ذي اللي حاشتنا به. الناس اللي تسأل فيكم لهنا كيفاش ينجموا كونتاكتيكم وين هاو كيفاش ينجموا يكونوا معاكم كيفاش يقفوا معاكم ديجا وقتاش النهار قررتوا في الوقت في
1: الشغل النهار باش يكون تاع الانيسياتيف لو 30 ولو 31 اوت.
3: ايوا
2: الله
1: اوكي. واللي دون تاو بور لو مومون عندنا ترواز ادريس في اريانا حي النصر واريانا حي النزهه.
3: اوكي
1: باش نحطوا النيميرو نتاعهم
3: لعبيد الارقام مش كيما رفيت
2: سينو سور لا باج زيد ينجموا معناتها يلقاو لي بلوس دو ديتاي سور ما باج والا سور تا باج.
3: عاود لهم شيما الباج نتاعك في الانستغرام
2: شيما مثناني لتحقيق الالماني
3: حلو حلو.
2: وعندك سي ماريو
1: ماريو
3: نادي عبد الرحمن ولا ماريو نادي ولا تو نماركيكم شبيبة بعدك كنت جا قاعدين تهبطوا انتوما
1: اللي نميرو نجمو نعطيهم
3: بيان سور بيان سور.
1: عندنا نمرو مهدي بن عيد باش نسميه 29
3: ديزولي مهدي هذاك هو
1: 305-031 تلقاو 29 305-031 تلقاوها في النص.
3: انا بحذاكم زدت ما قايتش فما بالك مسلمين اسمه سي
1: بالكرام
3: 29
1: 305
3: اوكي
1: 031 هذه الادريس حي الناس في الناس تلقاوها.
3: اوكي
1: كي تكلموا تعطيكم اكثر ديتاي لوكاليزاسيون
3: مليح
1: باش تلقاو ايناس وايمان مجاوي في اريانا. ايناس نمرها 28 202 578
2: بلي تعذب
1: نعاود نقول
3: حسيتو جاييني 28 202 578 تلقاو اختكم ايناس. ايوا
1: في اريانا ايمان بجيبي كيف كيف في اريانا 94 965 459
3: فوالا ونورو شيما خليه يعطيكم الصحه نخليكم كلمه الختام لكم انتم.
2: انا بالنسبه لي انا في الاخر مش تهز كين فعلك معاك دونك اوتون تعمل فعل الخير. هذه الكلمه اللي نجم نختم بها
3: مليح الحكم عسبة
1: ايه الحقيقة حب نقول لهم العبيد اللي كانوا معنا في رمضان واللي كانوا معنا في العيد ثقتنا فيكم كبيرة على الاخر ومتأكد معنا اللي باش تكونوا معنا ديجا فهم برشا ناس اللي بعثوا اللي قالوا لنا انا معاكم ابار اللي عمروا اللي فورميلير وكل شيء. دونك ثقتنا فيكم كبيرة لنا بالرسمي ما بعثنا اقوى منجموش يكون واحد يد واحده ما تصفقش بيان سور. وندعي زاد المؤثرين والمؤثرات صحيح عندكم مهرجانات صحيح عندكم شويه سيف شويه كذا ما يسالش نشجعوا مع بعض خلي توصل لاكثر عبيد خلي تكون معناها حتى كان مش معنا نحن تكون عبيد انفلونسي وتعمل حاجات كيما هكا
3: وتنجم تبدل خاطر اذا نجحت هذيا راهو باش تجي من بعدها حاجه اخرى كيما نجحت
1: كيما نجحنا
3: من المبادره الاولى بجيت بعدها الثانيه هذيا بسم الله ما شاء الله هذيا رقم ثلاثه
1: الثانيه احنا كانت اكسبلوا معناها راهو الليل 27 اخر نهار كان في التطيب تاع الماكله في رمضان وقتها لانسينا الاكسيون تاع العيد بعد 3 ايام جاي عيد في 3 ايام راهو اللي دون اللي جاي على اساس باش نفرقوا نهار برك اللي هو نهار الاول تاع العيد قادر على 3 ايام تاع العيد نفرقوا
2: وتبارك الله الخير ما وقفش نحن نطيبوا ويجي حاجه اخرى
1: ما شاء الله احنا مينيموم خرجوا في 250 وجبه في النهار معناها عندنا 250 فرد
2: اوكي
1: فوتنا الليست هذيك وأبار ني أبار 145 اليوم زيز دي إف ما بتعيش في الشارع زدنا زيد اكتشفت عبيد أخرين وبلايص أخرين معناها راو كي تقصد ربي في الخير ربي سبحانه يجعل لك 100,000
2: الله يحلك البيبين الكل وإن شاء الله وانتوما محليكم كوقت راو زيد كيما هكا ميهيش معنيش فلوس ما الناس تطوعت وحدا انتوما متطوعين اللي طيب واللي يجيب القضية واللي حل دار ونتفكرها هنا
1: أربع ديار عنا بدينا بدار في لافايت وبعد عملنا نهارين دار في مصر وبعد عملنا 14 يوم في دار الكشافة في المنار يرحم ولديهم ولديكم وبعد مشينا في فاسكو في ريستوران في المارسا دونك درنا ما شاء الله كلهم بكدي ميناجمون راهو تهز ماتريال تهبط ماتريال وتهز الغاز وتهز الفريجيدير كبيره وتاع ستوك وتهز بكره
2: حلو حلو حلو مستحقين لبعضنا اليوم بالحق غير ما مستحقين لبعضنا اليد في اليد ما نجم نعملوا كان معناتها تنجم تكون كان حاجه محليها الحقيقه خاطرنا الايامات هذوكم ما ننساهمش ما ننساش
3: حاجه تفكرها شيماء
2: والله اكثر حاجه اللي تعب برشا وما حسيتش بيه بورتو معناتها وقتها كي جاي حكيت انا وعبدو جاي قال لي رانا باش نطيب وكل شيء قلت له راني جو سوي لا انا الفعل الخير ديما من نجم نكون كان بارتونت خاطر ترى الذل معناتها ترى العبيد تعبين ناقصين ومجعولين في الدنيا هذه مانيش كان باش نعيشوا مجعولين باش نقفوا مع بعضنا معناتها لا
3: احسن كلمه قالت لك ما نسيتهاش ولا كلمه قالت لك ولا موقف
1: اكثر كلمه الحقيقه
2: لا احسن كلمه ما تقالتش بالعينين تتغزى بالحق سورتو نهار العيد
1: مني ما شاء
2: الله لا بالحق عندي بخاطر نركز في لي ديتاي في العيد سورتو فمع بيت جاونا مع صغارهم حاشمه هي باش تجي تاخذ حوايج العيد وتغزر لك وحاشمه باش تقول لك قتل خذيت وقتها خذيت مرأة مريول وسروال قتل يزي يزي قلت لها كمل لها الصبات فما معناتها الخير الحمد لله يا غزت لي قتل ليه الحمد لله ديجا ناقصة هي ورضات بالقليل ساعة هذه بركة وحدها تفهمك معناتها اللي القناعة صحيح. عند العبيدة ذوما وهم مستحقين بالحق لذلك فهمت دونك الغزرة كي غزرت لي في عينيا ومتاع لي يزيني لذلك موجود ذيك متاع ميرسي يزي اتناف معناتها هذيك احسن كلمه
3: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو شهيدين في بعضنا اقوى هي حاجه جديده حاجة. واللي هي اللي الناس خلت تسمع فينا تويكا اللي باش تكونوا موجودين مع الناس اللي تضررت من الحرائق الاخرانيه دونك اخترتوا البلايص وما فماش فلوس تحب تعطي فلوس اجا وحدك مع الاولاد تنجم تتنقل من يدك
1: اجا معنا
3: ايه فوالا
1: ما مدى روحك فلوس
3: فوالا يعطيكم الصحه لاولاد ان شاء الله موافقين ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ناجحين كيما ديما
1: انا ما عندي ثقه فيكم احنا مستخدمين
3: بيكم مستخدمين وانا مستخدم بيكم الحقيقه ربي يفضلكم ميرسي شيماء
2: ميرسي
3: عبد الرحمن يعطيكم الصحه احنا مواصلين معاكم حتى للنصف النهار موزيكا ورجعينا

0: كان في وصلنا للعشرة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم في الجزء الأخير من عمر ساعتنا الأولى. نية مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. وعلى ذكر الموسيقى كنا خيرناكم من زوز أغنيات، الأغنية الأولى نية لمحمد فؤاد
1: حبيبي يا حلم، أنا عشت عمري بستنى وأتمنى،
0: والأغنية الثانية البلو وان لاف

وكما كان متوقعا كما قلت لكم اول الحصة الشواء اليوم متاعكم انتم كان على محمد فؤاد، ولكن بما انه نتيجة متقاربة جدا فالزوز باش يسمعون بعد اخبار لحداش باش يكونوا موجودين للزوز في البلاي ليست متاعنا. سينو عنا ديديكاس حلو برشا نحب نقولوا عيد ميلاد سعيد الجبرائيل ثابت بوك هيكل امك نسلين اختك كندا يتمنيوا لك برشا فرحه نجاح وتوفيق ومفاجات حلوه برشا يقولوا لك نحبوك برشا برشا يا جو استمتع بنهارك وان شاء الله كل احلامك وامنياتك تتحقق هابي بيرثدي جبرائيل كل عام وانت حي بخير يا جبرائيل ثابت ان شاء الله يا ربي بالعام يتعدلك حلو برشا وتحيه صفوين ثابت زيد كيف كيف بعث هذا الديديكاس دونك كل عام وانت حي بالف خير يا جبرائيل ثابت. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم حتىش النص النهار انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا شويه اخر مريم قديره في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه جوليبا لوفجين سويت على ديوان فما

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. بعد الموجة الكبيرة من التفاعلات والتعليقات اللي سارت حول الحدث اللي وقع الأسبوع الفارط وخاص بالكسوف متاع الشمس، قام العديد من الأخصائيين بتجربة الفرق ما بين أحسن الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية الأودوغام الموجودة اليوم في السوق، وتم اختيار 4 ماركات للدخول في المنافسة هما سامسونج أوبو وشاومي وجوجل. موقع فاندرويد قام بالتجربة هذه واخذ 4 صور في نفس الكونديسيون ونفس البوزيسيون، والهدف كان معرفة أحسن جودة في الصورة وأقربها للحقيقة. سامسونج جالاكسي اس 26 ألترا صور الشمس بلون برتقالي قال تري ساتوري وبعيد شوي على الحقيقه، ولاحظنا مشكله في توفير صوره دقيقه ونتوتيف فيها غايبه تماما. وسامسونج اس 26 الترا ما نجحش في الاختبار لانه الاوبتيميزور الخاص بالهاتف ماهوش متعود على سو تيب دو بريز دو في. الهاتف الثاني هو شاومي 17 الترا واللي كان صدم المختبرين لانه في الصوره ورا تكستور خاصه بالقمرة على الشمس، اي انه الصوره تم اصدارها بالذكاء الاصطناعي اللي شاف دائره وتخيل انها القمرة وزاد تكستور خاصه بها باستعمال تقنيه السوبر مون. الهاتف الثالث هو البيكسل 10 برو اكسل تابع لجوجل واللي أصدر صورة واضحة وألوانها متناسقة وقريبة للحقيقة ونات وأحسن الهواتف السابقة الكل. أما لوبو فاين إكس 9 ألترا فكان خذي عدة صور تريتمون HDR ومعرفش يركبهم على بعضهم في الغوندو فينال. وكنتيجة لترتيب فاندرويد رتب الهواتف كالآتي: الأولاني هو الجوجل بيكسل 10 برو إكسل، الثاني هو لوبو فاين 9 ألترا، الثالث هو الاس 26 ألترا دو سامسونج، والأخيرة في الترتيب هو شاومي 17 ألترا. الولايات المتحدة الأمريكية تحضر في الأوفنسيف الكبيرة ضد الصين فيما يخص ميدان الذكاء الاصطناعي. فينال بريبار ان بروجي دو ديريكتيف 35 دولة تعطيها فيها الخيار بين واشنطن وبكين في سباق الانتليجنس ارتيفيسيل. تحذير واشنطن واضح: الدول اللي تم اختيارها ما تنجمش تلعب على الحبلين ولازمها تختار اما امريكا او الصين، اي ابيض او اسود والرماديلة. بالطبيعة سويفون لو شوا لاي دولة لو كان اختارت الصين كمنافس فانه هذا باش يؤدي لاستبعادها نهائيا من التحالف اللي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء اللي خلى الأمريكان يقوموا بهذا الإجراء التهديدي هو الاديزيون دو كازاكستان في نفس الوقت في الأليانس أمريكان باكسيليكا، والإنيشاتيف شينواز كونكورنت وايكو اللي تم إطلاقها من طرف بكين بور بروموفوار سي موديل أوفير كبديل لانفلونس دي زيتازوني. الدول اللي خص هذا الاختيار ضم لي غراند بويسونس تكنولوجيك مونديال كيما دول جي 7 ولونيون أوروبيان وعدة دول أفريقية من أمريكا اللاتينية زادة وآسيا، واللي باش تلقى روحها في مأزق لأنها دول تعتبر نوتر وما تحبش تنحاز لأي جانب وتفضل أنها تستعمل المال الأمريكي والتكنولوجيا الصينية في نفس الوقت. الالتيماتوم هذا باش يجبرهم أنهم يدخلوا في متاهة جديدة وقسمة عالمية للدول بين خصمين في أول حرب تكنولوجية ما بين أمريكا والصين. الشركة الناشئة السويسرية كاتيرا من مدينة زوريك جربت في الكانتون داركوفي روبو إكيبي دانتيليجنس ارتيفيسيل بإمكانه معالجة والتخلص

0: من الأعشاب الطفيلية باستعمال أشعة الليزر لاستهداف عروق النباتات في الحقول الحكومية. وتم تقديم هذا الجهاز كبديل لمبيدات الأعشاب الضارة وإزالتها بصفة يدوية اللي لازمها برشا جهد وقت. وكان في الاختبار هذا نجح في القضاء على 90% من النباتات الغير مرغوب فيها أبخي دو باساج. القضاء على الأعشاب الطفيلية باستعمال أن غيون لازير هذه طريقة جديدة اللي اختاروها مطورين سويسريين لفلاحتهم للتقليل من استعمال الليزر بيسيد والتخفيض من الأعمال الشاقة في الحقول. أشعة الليزر ما تتخلص من كل موفيز زعب في أول باساج، لكن المرة الثانية وقت تعادة فوقهم تقضي عليهم بنسبة 90%. الغبو يخدم 24 ساعة كاملة وتم تجربه في حق المزروع بالجزر، وال10% الباقية لازم يتم اقتلاحها باليد. رجل آلي يقوم بالمساعدة ويخدم في أن ترافاي بينيبل في أي طقس وأي كونديسيون بنسبة نجاح كبيرة ومهمة. يساعد في إيجاد الحلول في المانك دو مان دوفغ ويتكلف حوالي 180 ألف فرنك سويسري، ومازال قيد التطور والتطوير باش يتعرف في المستقبل على أكثر أنواع من الخضرة كما البصل والبتخاف وسلق، ويقع الادابتاسيون نتاعو ادوتر كولتور، ويمكن انه يعمل في جروب يتكون من 5 روبوتات في نفس الوقت لنجاح اكبر. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الأخبار ديونا فهم مع سلامة. عدد من المواطنين بولاية زغوان يعربون عن استيائهم من ارتفاع أسعار مادة زغوغو، معتبرين أن كلفة عداد عصيدة زغوغو أصبحت تثقل كاهل العائلات خاصة محدودة ومتوسطة الدخل، وفق ما صرح بعدد منهم لمراسل ديونا فهم بزغوان.
6: ندور في السوق الزقوق غالي 50 دينار كيلو، المواطن الزوالي شو يعمل؟ نرجعوا للعصيدة العربي. نسلي غالي، حكا نسلي ب 6000 7000 فرنك، والفاكهة نتاعها اش تكلف لك 150 200 ألف زقوق. المواطن شو يعيش؟ شنو شريت المواطن؟ زقوق زقوق وين زقوق؟ زقوق شكون مازال يوصل له 50 دينار كيلو؟ وزيد أحيانا وزيد كذا، سي ما عادش نجم تعمل زقوق. زقوق كان اكتفينا نقول الفارينة رانا به، فارينة وين ماهيش موجودة. تمشي العطار يقول اعطيني كيلو فرينه يقول لك ما عنديش، كيلو سكر يقول لك ما عنديش.
7: الزقوق ولا بصوم ما شاء الله 50-60 دينار، يعني ما عادش واحد يوصل باش يشريه. احنا تو رجعنا للعصيدة البيضاء، هاو لازمنا نرجعوا للعصيدة البيضاء خاطر ما نجموش ناخذوا الزقوق، الزقوق غالي.
5: الأرض تشهد فجر الجمعة 28 من أوت الجاري ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض، وسيكون الخسوف مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وإفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الراصد ووقت طلوع أو غروب القمر. إلى شان الدولي، تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع الأسبوع الجاري في عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل للصراع في الشرق الأوسط. ومديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن أن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم، وأضافت المديرية بأن الهجومين كانا بطائرتين مسيرتين انطلقتا من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ختم ولا موجز الإخبار، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو.
2: منك نسمع، صوتك تسمع.
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. ديوان فام سامر فايبس. سامر فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة للنص النهار.
4: 11:13 دقيقة، رجعنا لكم. زلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. نمشيو تسويت للسمر كير.
2: سمر كير
4: موضوعنا لليوم يهم الصغيرات. علاش الاولياء اللي يسمعوا فينا لازمهم ينتبهوا مليح؟ شنو هو الاخطاء اللي قاعدين يعملوا فيها الاولياء مع الصغيرات نتاعهم؟ ماهمش مش عارفين عاطينهم الاهتمام الكبير في اوقات الحوادث، حتى في حياتنا اليوميه حاجات الروها بسيطه ما هي تنجم تمثل خطر كبير على الصغيرات نتاعنا. هذا كل باش جاوبنا عليه الكوتش مونيا، اول مدربه اسعافات اوليه في تونس. كوتش مونيا بن سليمان، اهلا وسهلا. كيف الحال؟
5: عايشك
4: الوردي يليق بك، يليق بك كوتش مونيا.
5: عايشك عايشك.
4: سافاشنا الامور
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. كل عاده الصغيرات نتاعنا كيفاش نجموا نتلهاو بهم؟ شنو الاخطاء خاصه اللي يعملوهم الاولياء يبداو معناها مش فايقين بالغلطه الكبيره، وخاصه شنو الحاجات اللي نراو فيها على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوها نعرفوها من قديم الزمان لكن هي حاجه غلطه؟ باش نبداو معك انت بالاخطاء هذوما كوتش مونيا.
5: اخطاء برشا اخطاء، سي سكون ابل احنا لي ريميد دو غرانمير اللي هما امي قتلي ميمتي قتلي مالوغوزمون كانوا يستعملوا فيهم.
4: ايوه،
5: وما يعرفوش اللي هما حاجات نجم تكون اختيره عصري.
4: اولا لا اول لا اول وحده جت على بالك في هذوما الكل؟
5: اول وحده جت على بالي كي صغير يشرب ولا ياخو دواء والا مواد تنظيف، مواد توكسيك معناها سامه اللي نظفوا بها ولا كلكو سوا. دونك ينجم احنا جينيرالمون الام تقول لك شربوا الحليب شربوا الماء اعطيه يرد.
4: صحيح.
5: دونك هذوما كلهم حاجات غالطه. أيوة. وينجموا يضروا صغير. دونك مهم برشا وان يلزمنا نعرفوا الحاجات الصحيحه. اللي هي هنا
4: لهنا
5: ما نعملوا حتى شيء.
4: ايوه
5: ما نعملوش الحاجات هذو،
4: ما نزيدوا حتى شيء،
5: حتى شيء لا نشربوه لا ماء لا حليب لا نردوه.
4: اوكي
5: فوالا. دونك نمشيو به الاستعجالي
4: طبعا، اي
5: ونهزوا معانا كل برودوي اللي هو خذاه
4: كيف يكون عندهم درايه
5: الاطباء. صحيح. نحب نركز على حاجه ربي صارت. أيوة. برشا قاعده تصير، عرفتك الديبوشور هذوكم اللي نصرحوا بيهم اللي لابو هذيك قاعدين صغار مالوغوزمون هما دي غرانيول صغار باش في بالهم حلوه نحطوهم. أيوة. لي باغو يحطوهم وين ما يجي تحت دوكين احنا جينيرالمون في البلاكار تحت لابابو
4: ماشي بالك مخبيه البقعه مي صغيره ما شاء الله يبداو يلوجوا يحبوا يكتشفوا. دونك لهنا مشكله كبيره كوا،
5: مشكله كبيره وبرودوي كثير برشا. كل يوم قاعدين يجيو بالحق احنا حاجات خايبه برشا صارت لصغيراتنا. دونك ردوا بينا ما نحطوهمش على بورتي ما نحطوهمش بالصغير نجم بسهوله ياكلهم.
4: ايوا،
5: واذا كان كليهم لا قدر الله نهزوه للاستعجالي من غير ما نعملوا الحاجات هذوما الغلط.
4: نزيدوا حتى اضافات الحليب لما نخليه يتقيق وحنا اللي ديريكت نمشيو للاستعجال.
5: فوالا احنا نصعبوا خطره اذا كان باش نعملوا حاجات هذوما باش نصعبوا مهمه الطبيب. دونك احنا بالعكس نهزوا كيما قلت لك نهزوا البرودوي اذا كان البرودوي مش معروف.
4: باهي، فما حاجات اخرى تصير في الدار كوتش نورمالمون تكون ماهيش في متناول الاطفال كيما البرودوي اللي نظفوهم. فما حاجات اللي احنا ما نجيبولهاش بين الكوموند نتاع التلزا الكوموند نتاع كليماتيزور باش يمشي باللي بيل هكا ولا هذوكم فيهم مشكله كبيره.
5: طبيعه بالطبيعه البيل دوار احنا على ذيك احنا فما برشا لو مثلا تمد صغيرها يبكي تمد ويتلهي في الكوموند. لا الكوموند فيها بيلة كما قلت فاسيلمون نجم ينحيها وينجم لا قدر الله يتخنق بها. اي سورتو اك لي بيل بوتون اك بيلة كما الفلسة هذوكم هذوكم يسبوا في تنجم تكون اي حاجة بالحق خايبة برشا.
4: كيف نجموا نفرقوا بين هو يتخنق في حالة اختناق جزئية وكاملة؟ لاني باش نجموا
5: الاختناق الجزئي والاختناق الكلي. الاختناق الكلي الكلي معناه يتوفمون توتال، معناها الكور اترونجي هذاك وحل دفاسون اللي ما عادش ينجم يتنفس.
4: اخطر اخطر كثير على الاخرين،
5: ما عادش ينجم يتنفس، ما عادش ينجم يكح، وما عادش ينجم يتكلم. هنا هنا حاله استعجاليه، معناها ما عنديش وقت، دونك لازمنا نعرف كيفاش نتصرفوا. والجزئي اللي هو يكح بالسيف، يتنفس بالسيف ويتكلم بالسيف، هنا ما نعملوش نفس العلامات بتاع الاختناق الكلي اللي هو نضربه على الظهر. دونك هنا في الحاله هذه كح، نشجعوا باش يكح، يلا كح، انا نقول له كح، زيد كح، خاطر باش باش يمنعوا كان الكحان باش يخرج لك الكوغيت.
4: وهنا شنو الاخطاء اللي يعملوها الاولياء؟ مش بالهم باش يعاونوا صغيرهم باش يرجع يتنفس، مي هكاك تنجم تسبب مشكله.
5: فما اخطاء مثلا رضيع نقلبوه، يقلبوه هكا من ساقيه ويبداو يضربوا على الظهر، هنا خطير برشا. دونك ما يلزمكش تعمل هكاك، يلزمك تكبوا شويه اون افون هكا وتضربوا على الظهر في الاختناق الكلي.
4: في الكلي
5: دونك اكي تقلب هكا بالساقين وتقلبوا، معناها راسه لوطا وساقيه الفوق، فما اللي نجحت معهم، أما اللي ما نحرطوهش للخطر، خطر هذا ينجم بالعكس يزيد يعكر الحالة.
4: به مهم جدا، هذو ما حاجات الاختناق. كلنا عنا صغيرات في الدار وديما يعملونا شوية مشاكل، يبدو في الكوجينة ألا لا يقدر تيرك المقرونة أي حاجة، لنورما المو صغيرات ما نجموش، ما يلازمهمش يكونوا في الكوجينة. هنا في الحروق في الدار كيفاش نجموا نتصرفوا معهم، وشنو الحاجات اللي ماشي في بيننا نعاونوا فيهم، مي احنا قاعدين أزموا في الوضع.
5: فوالا الحروق مالوغوزمون كيما قلت ما لازم صغير يدخل الكوجينه، نحاول المراقبه معناها تحت عبد كبير. دونك هنا الوقايه خير من العلاج، ديما نذكر بها هذه، انا ما نحاول باش ما نخليش حتى يتحرق. بعد عليه هك الكسرونة بتاع اللي على الغاز ندخلها الداخل، ما نخليش يقرب للغاز. إذا كان لا قدر الله تخرق، احنا لي غوميد دو غرامير هذوما الحاجات القديمة بتاعنا اللي
4: متعارف عليه، اللي هي نحطو
5: الدونتيفريس.
4: فوالا
5: الدونتيفريس مالوغوزمون هذايا زادة كيف كيف صعب مهمة الطبيب، تصعب مهمة الطبيب بعد. لا نحطو دونتيفريس لا قهوة، فما شكون يقول لي نحطو جافيل، جافيل فوق الحرقة. بعدها هذو بكل حاجات غالطة، راو ربي بالحق، راو راك انتي بالعكس هنا قاعد تعكر في الحالة وتصعب فيهم مهمة الطبيب بعد. دونك شنو نعملو؟ نحطو البلاصة هذيك اللي تحرقت سواء في اليد في أي بلاصة، ونحطها سبيلة تحت مسبيلة مش في حاجة بالماء. دونك نبعد حكاية 15 سنتي والماء يتعدى فوقها لمدة ما أقلش من 15 دقيقة. دونك هنا تو تشوف راهو بالحق بالطريقه هذه تكونك الحرقه هذيك ما كبرتش وما ورقتش، حتى لو كان باش تكون اخف من اللي كانت باش تكون عليه.
4: مهم جدا فوالا. بيان سور نمشيو للطبيب الاستعجالي ونشوفوا
5: ونهزوا بعد اذا كان حروق معناها جراف. فوالا ما نحطوش ثلج، ثلج لا، حتى ثلج لا.
4: فوالا تخيلت الموقف، خاطر الحاجات هذيا ينجموا يعملوهم الصغيرات الكل والاولياء. يقول لك
5: هذيك الحل الوحيده باش نخفف عليه الوجع، باش ما احنا اكلمبوله هذيك تتكون بعد سوايع من غدوه، دونك باش نخليها ما تتكونش هذيك الامبوله هذيك. واذا كانت تكونت مالوغوزمون الله غالب وقتها ما نعملوهاش،
4: ما نفقهوهاش.
5: فوالا مهم برشا جدا.
4: احنا تويكا في الصيف عندنا برشا غله ناكلوها احنا والصغيرات نتاعنا، منها العنب. العنب والصغيرات والنجم تصير منه حالة الاختناق.
5: وي مالوغوزمون العنب في الصيف، غلط الصيف اللي هي تثبت في برشا حالات اختناق عند الأطفال.
4: أوف.
5: وي صغار عمر عام يعطيه ياكل في العنب. دونك هنا ردوا بينا ردوا بينا ردوا بينا، زي داك الطومات سوريز هذيك والعنب، حاجات هذوما الكعبرين صغار ينجم فاسيلمون يتخنق بيهم. هنا تو سامبلومون نقص له كعبة العنب على زوز، خاطر هي اسهل كي تبدا هكيك عبوره، اسهل باش تهبط وتتخنق ويتخنق بها. دونك ما نحرموش، نقصها الكعبه على اثنين والنجم نعطيه له. القطانيه زاده ردوا بينا توا في الصيف، ولا القطانيه زاده كيف كيف تثبت في برشا حالات لا قدر الله بعدها بالحق حالات خايبه، تنجم حتى تؤدي الى الوفاه كما تعرف ربيبي، اذا كان ما نتصرفوش احنا بالوقت دونك تنجم تؤدي الى قدر الله الى الوفاه. دونك ردوا بينا نبعدوا عليهم حاجات هذوما صغيره.
4: هذه في الدار خلينا نقولوا، الحوادث المنزليه اللي تنجم تصير في الطريق في الكهرباء ردوا بينا زاده
5: بيعه
4: الاحلى عارفين اليوم شنو نوصيكم أولياء بالدار وفي الشارع وحتى نوصلوا للبلاصة. احنا راهو الفكرة مشين البحر اليوم
5: في الطريق
4: في الطريق مشين البحر. خرجنا من الدار سلامات عنا السيارة متاعنا صغيرة فما بلاصة مخصصة ليه مش هكيك اعتباطين ولا يبدأ بحذيك مقدام ولا واقف ما يصيرش
5: بالطبيعة. بون صغير هنا يلزم إذا كان في عبور صغير يلزم يكون متالي ما يكونش بحذا أمو من قدام في بلاك أكلي في الحجر هذيك اللي هو ده دابخي سيكوريتي
4: اللي هي والله كنتش من راوهم يبدأ يسوق صغير وفي في حجره معنيه راوه ما متعش عليها
5: مالغزمان بالحق ساعات نشوك هنا تلقاه البوي يسوق وهو في حجره ومانا مانا ما نردوا بيننا خاطر ساعة القضاء ليها غفلة.
4: صحيح وصلنا للبحر سلامات شنو الحاجات اللي نعملوها شو حاجات ما نعملوها مش ولا
5: البحر لا سيرفيونس ديما نحكي على سيرفيونس ديما نحكي على سيرفيونس راهو انا نقول ديما لي بارون ماذا بيهم يلزم اتور دو رول انت تو باش تتلهي بيه وانا نكونيكتي مثلا شاده تليفون اما لي بارون تلقاهم شادين تليفونات والصغير يعوم وحده راهو ساقط القضاء على غفله بالحق نجموا معناها نوزعوا الأدواء.
4: أيه؟
5: انت نعطيك ربع ساعة عينيك ما تنحاش عليا قاله دوك
4: هذا في حالة انت ما تنجمش تنحي تليفون من يدك تقول سي سي با من نورمال ما في المفروض تتلبى صغيرك
5: والا يدخل هو بيعوم الداخل والصغير يخليه وهو يدخل وحده. دونك المراقبة ثم المراقبة ثم المراقبة
4: فوالا
5: صارت برشا حالات غرق سنين كما تعرف كبار وخلي صغار زاد بالحق صارت
4: فوالا لازمنا نتلهوا بهم واليقظة مطلوبة مع الصغيرات نتاعنا. الماكلة والبحر واللي بيبي نتاعنا كيفاش
5: هنا باش تحكي عليه موضوع مهم مهم برشا.
4: ايوه
5: انا قلت لك يا ربي بنحب نحكي عليه الموضوع هذايا على خاطر الكلنا تربينا عليها انا وانت والناس الكل تربوا عليها. اسمع افطر وبيزمكش تهبط طول الماء اذا كان فطرنا على البحر رد بالك استنى ساعة ساعتين هكا ولادي برشا يعرفوها ولا انا بدي وقت كنا صغار كانوا يقولون هكاكا
4: صحيح
5: اللي هي حاجه غلطه
4: ابون
5: حاجه غلطه
4: كنت طفولتنا كل ما ناكلوا نقعدوا راهو شنو نعملوا
5: كول وعوم على روحك قبل ما فماش حتى دراسه اثبتت لي الكلام هذا صحيح. شنو ينجم يصير اذا كان صغير مثلا كلي حاجة رزينة ولا احنا شي يبدا يعمل دي موفمون معناها هكا في البحر نجم يعمل امتي مالاز هكا هو يتقلق واحد كيما احنا واحد تعمل وبعد تمشي تعمل سبور باش تقلق شوية كي تعب ياخد قد سورتو كسكسي مثلا على البحر ولا
4: كسكسي مقرونة غادي
5: ولا يا برشا يهزوا فطوراتهم. دونك هنا ردوا بينا راهو ما فيها حتى قلق ما فما حتى دراسة أثبتت اللي هذه حاجة صحيحة. نعوموا على رواحنا نفطروا نعوموا بيان سيغ كيما قلت لك باش ما نتقلقوش شوية هكا ما نخليش الصغير يخليه يعوم معناها معناها مش بحركات هكا قوية.
4: دونك وردوا بينا بربي كرش آخر سؤال. صغيرات نتاعنا تعرف ما شاء الله يبداو يلعبوا كل ما شيء فساعات يطيح يقوم صفا ما هل انه بالحق صفا ولا لازم نرد بالي معني ساعات تلقى بلاصه زرقاء يطيح على راسه نتصور حاجه مهمه كنت فقدوها عند الطبيب
5: ولا بالطبيعه وقتاش نتحيروا الصغير يطيح على راسه اذا كان بعد عمل يبدا راقد برشا يبدا دهش يولي ساعات يقول في كلام مش في بلاطه مثلا هذوما هما حالات اللي لا قدر الله معني يلزمنا اذا كان تصير لازمنا فيس عن هذو ولا نشوفوه في حالة غير طبيعي مش متاع العادة
4: فهمتك.
5: وحتى إذا كان شاكينا وطيحة شوك قوي زادا نهزو ما فيها بس نهزو نتفقد أما سورتو تجيه العلامات هذية ما نستناو حتى دقيقة
4: ولا. مهم جدا يعطيك الصحة كوتش ميرسي خاطر عليش الحوادث هذية المنزلية ولا حتى في الشارع نجم تصير مع الصغيرات نتاعنا مانيش نخافوا فيكم من هذي الطريقة المثلى نجم نتصرفوا فيها مع الصغيرات نتاعنا خاطر يسيروا راهو يسيروا الحوادث كما هكا
5: عمرك ما تقول لا الحادث ما يصير ليش انا فاش قاعده نعمل هاني لا يا
4: بني
5: لا راوي نجم يصير لاي انسان في صحيح. اي وقت وفي كل مكان ساعه القضاء ليها غفله
4: صحيح وكعلاش لازمنا الفتنه مطلوبه لازمنا نردوا بين على الصغيرات نتاعنا. شكرا لك كوتش ميرسي منيا بن سليمان على هذه المعلومات والتفاصيل والحذر
5: على انستغرام كوتش منيا بن سليمان تشوفوا برشا معلومات مهمه زاد
4: صحيح فوالا ولي فيديو ونصائح للمامون خاصه موجودين يعطيك الصحه كوتش منيا بن سليمان تلقاه على مواقع التواصل الاجتماعي مشكوره كل مره تجيب حذرنا وتعطينا برشا معلومات الحقيقه ونبداو منتبهين للحاجات اللي تقولها لنا. ميرسي بكم وصلين معكم حتىش للنص النهار خليكم معنا ما تدلوش الموجة.
1: ونيك

نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: 41 دقيقة رجعنا لكم في الجزء الأخير من حصتنا لليوم. اليوم نهار تسنين دونك نختموها بالوجهات الحلوة وبالتريكن المزيانة اللي موجودة في تونس ونكتشفوها كل مرة مع الرحالة حمدي حطاب. أهلا وسهلا.
1: عايشك يا ربي. مرحبا بيك. ربي يخليك. مرحبا بيك بالمستمعين الكرام الكل. الناس اللي تتبع فينا, الناس اللي تستنى في الباساج متاع نهار الاثنين. مش تعمل بروجرام بقيت الجمعة. اي سورتو نعرف اللي برشا برشا عباد تخلي وتحب تكون جياتها في اخر البريود الاخر نتاع اوت. وانا نحبهم العباد هذوكم. نستهرب من الدزين, تهرب من السيركيلاسيون. وش خاص احنا كان جينا نجم نقسموا بعضنا نقسموها السيف على اربع مراحل كل واحد ياخذ جمعتي. دونك كيما كل مره وكيما وعدتك بلايس باش تكون اكتشاف.
0: انا بلاست اليوم اول مره.
1: شكون يعرفها شكون ما يعرفهاش مازلت ما نعرفش. احنا باش نحكيوا على تركينا من تركن ولايتنا بالهواريه تحديدا. وقبل الهواريه هي 100 كيلومتر بالضبط, نعطيك 91 كيلومتر على تونس العاصمة
0: مريقل.
1: اسمها بير الجدي.
0: أيوة.
1: دونك بير الجدي متعرف قبل كل باساج وقبل ما نحكي على بلاسة لازم نعمل ميزاجور. الميزاجور مرة هذه مشيت وعديت فيها سولو ليلة.
0: أيوة وحدك.
1: واكتشفت اللي مازلت عنا برشة تريكن مزيانة في تونس نجم تهرب لهم حتى وحدك. وساعات صحيح انت وصحابك تتفرهد, اما ساعات راك مستحق باش تقعد وحدك. ونقدر برشا العبيد اللي كي تقول له راني نحب نقعد وحدي يفهمك.
0: صحيح.
1: ونقدر برشا الاصحاب اللي حتى كي نخرج اصحاب مع بعضنا نقول لهم راني نحب نقعد وحدي يبعدوا عليا 100 متر ويخليني وحدي.
0: ولا تعيش حياتك مع مخك, تنظم افكارك مع روحك مع نفسيتك مريقلين.
1: هو غرامنا بالكامبينج علمنا وانه دو تون زون تون لازمك تسرق روحك وتقعد وحدك. ما تجربش ترجع روحك راه وخسر. انا من العبيد ونتصور اي مغروم بالكامب وجرب سنساسيون تاع تقعد بينك وبين روحك تعمل كامب سولو في غابه في بحر في بلاصه في جبل راه اللي تحكيه مع روحك واللي تراجعه بينك وبين روحك ما تجربش تعمل في حتى بلاصه اخرى. علاش؟ على خاطر ريالمون مش تلقى خيمتك ونار تشعل قدامك وبحر. ما تنجمش تهرب من روحك. ريتو هروبك من روحك ساعات تلفت على اليمين تحكي كلمة, تلفت على اليسار تحكي كلمة, نسمعك لينيش تلق بحر قدامك واسمي فوقك ميكا. احكي معاهم انتو كا حتى كي تحكي لهم ما همش بشي سرك في بير. سرك في بحر ده مش سرك في بير. نرجع لك الكلمة متاع يقول لي ليه البحر غدار راه ما هوش غدار. البحر ما يقدر كان تعرف العابد البحر تحكي له سرك ما يعودش بيك راه.
0: أيوة.
1: انتو كا 91 كيلومتر على تونس العاصمة ديريكسيون الهوارية. دونك نخرجوا توا سالت ثنية ثنية كيفاش سالت راه بعد بياج مرناك فما سورتي تاع طروت برصدري صحيح لو البياج مازال ما بداش يخدم لكن عندنا سنين تعداو منه ثنية هذيك. منظر مزيان وتبدا ولايه نابل تبدا مغاديك. نهبط على سليمان بيرو مروة نشدوا ثنية سيدي عيسى واد عبيد الرتيبة زقاق نشاع قبل زاوية مجايز قبل ما نوصل زاوية مجايز بالضبط باش نلقاو كروازمون على اليسار فما بلاكه مخبيه بالقصب مكتوب عليه بير الجدي على اليسار. ندور معاها باش نمشيو 900 متر وباش نلقاو بلاكه اخرى كبيره ولهنا نحيي السلط والناس القايمين ونتصور ولاد بلاد اللي عاملين هذا.
0: أيوة.
1: يعني ولاد القايمين على بير الجدي ولاد بير الجدي هما اللي عاملين خاطر ظاهره ماهوش ستيل اللي تخدموا البلديات بلاكه مزينه ومزركشه ومحليها بالالوان ومكتوبه بير الجدي
0: مليح.
1: ندور مع البلاكة باش نلقاو رواحنا باش نتعديو ما بين أربع ديار. بعد الأربع ديار هذوما تبدا الغابة أربع ديار. هذه هي البلاكة اللي تعرضنا الثانية مش الأولى. الأخرى مخبية بالقصب. دونك أربع ديار بعد أربع ديار باش نلقاو رواحنا في منطقة فلاحية ومنطقة فلاحية متاخمة ولاصقة للغابة نتاع بير الجدي. دونك على اليمين وعلى اليسار غابة إيكو سيستيم كامل حي فيها. تو كي تخش تعمل روندوني في البلايص هذوما تكتشف اللي معنا برشا بلايص مازلت نابذه بالحياه. مازلت فيها حياه بريه ولو متخبيه اما لكن اسمع بعينيك باش ترى برشا حاجات باش ترى حاجات جاليه ترى الحجل ترى السمان تو وقت الامام والمسجد نتاعو ترى الفاكرون ترى شويه زواحف ما تقولش عليهم للعباد تخاف. دونك تخليهم فما حاجات تحتفظ بهم من روحك تخليهم بيتيتر بيان فما شوف فما ان ايكوسيستيم يستحق تحكي عليه فما كان ان ايكوسيستيم شي مخبي. بلاصه كيما بير الجدي نعرف تو برشا حركه وبرشا ماشي تو باش نحكي على بلاصه باش تولي فيها موفمون، هي اصلا فيها موفمون. نعرف فما برشا ناس تبع فينا، نعرف فيديو باش يدور، فما ناس باش تمشي تعمل ديكوفيرت. دونك نخليو الايكو سيستيم ما نحكيوش عليه تو، باش نحكيو على البحر ونحكيو احنا في الاخر اون شيرش ان فيتامين بروفنونس تاعو البحر والرمله والشمس.
0: أيوة.
1: دونك 3 كيلومتر بالضبط في البيست، البيست راهي تعدي اي كرهبه.
0: أوكي.
1: اي نوع تاع كرهبه، شوف كرهبه عاليه كرهبه واطيه راهي تتعدى، ماكش مستحق لا دوبل بون حتى شيء، باش نلقاو روايحنا في تنوع مزيان على الاخر نتاع شطوط. عندنا شاطئ الرملي، عندنا شاطئ الصخري، وعندنا شاطئ اثري جمله معناها هذايا في بير جدي. شوف انا نقول لك بير جدي مشيت توا يمكن مده شهرين ولا شهرين ونص، مشيت مخر على اساس الرحاله في موجودين في سنتر دو كامبينغ دو كوتيج، نحييهم بالمناسبه، هو سي ان سي تون ميزون دوت دي كابان باللوح ودنيا وديكور موجودين في بير جدي. دونك مشيت غلطت في ثنيه الوقت هذاك، مشيت بالليل البلاكه ما درتش معاها تعدي ديريكت. نلقى روحي فما بير ريالمون، ما نعرفش اسكو هذاك هو بير جدي ولا حتى حاولت نسال راهو نهار السبت العبيد كل واحد يحكي الحكايه، دونك نحتفظ بالفيرسيون اللي سمعتها باش فماشي ما يطلع واحد ولد بير جدي يعطينا بالحق
0: يفسرونا علاش التسميه،
1: علاش اسمه بير جدي. قالوا لي راهو كانوا كي يتقابلوا يقول له راهو في وسط الغابه فما بير والقطيع نتاع الماعز يشربوا منه، كي يسال على صاحبه يقول له وينك يقول له هكا بحذا بير جدي.
0: هذا اللي سمعتين،
1: هذا اللي صحيحه ولا مش صحيحه تعمل زي يقولون يقولون
0: المعلومه.
1: ليسونسييل غلطت في ثنيه باش نقول يا ريتني ما غلطت، والله ايجا نقول لك كان بالنسبه لي انا ما دامني ضايع ما فماش ريزو راني فرحان. نلقى روحي في كياس كله بيست والتضاريس نتاع بير الجدي، راي سبحان الله راي غابه ورمل وفما بلاصه الاخرى اللي على اليمين موجود معناه حجر والحجر كالحجر التري اللي المطر تاثر فيه. دونك نلقى روحي ماشي في ثنيه وفجاه لقيته ولا واد. والواد منش تكون، هو تكون بالمطر الاخرى اللي تعديت علينا. أيوة. اثرت على الكياس هذاك ردت واد، ولو انه بعد كي سالت قالوا لي راهي ثنيه كانت تهز. دونك ما ننصحش تفوتوا البلاك. دونك البلاك على اللي صار 3 كيلومتر تلقاو روحكم في البحر
0: مليح. اوكي
1: دونك البحر شنو نلقاو فيه؟ باش نلقاو اول ما نوصلوا باش نلقاو كيما الهضبه وين نحطوا كرهبتنا اون توت سيكوريتي. انا اللي انبهرت بيه وجود السباح المنقذين في بلاصه كيما غادي. راه صدقني انا نهار كي وصلت اول حاجه ريتها ولاحظتها هي دراب المعلق وصباح المنقذين موجود ويكونتروليو في الشطوط الكل، نحييهم من المنطلقه هذه بالحق حاجه بضل. تفرح على الاخ. على اليمين فما شاطئ عائلي فيه شاش كعشوش بالقصب وكل رمل، ما قيمتش قديش يعني، لكن الكل رمل اللي هو يحل وراء الغابه نتاع بير الجدي. هذا شاطئ للعائلات اكسيسيبل، كرهبتك ماهيش بعيد عليك ميم با 15 متر يعني كرهبتك تخزر
0: لها
1: الرمل نتاعها سابل نظيفه برشا يعني تنجم تمشي فيها ما تتعبش يعني. أوكي. حتى الكبار يمشيوا فيها. انا جايك على حكايه
0: خاطري حاجه مهمه
1: ولا الكبار ينجموا يمشيوا فيها والصغار ينجموا يمشيوا فيها. هذا الشاطئ الرملي اللي على اليمين. وين الهضبه؟ فما بلاصه تهبط كيما الجولف خليج صغير صخري، هذا نتصوره للناس اللي مغرومه بالغطس والا خارج اوقات معناها باش ترمي صناره ما ترميش وسط العباد
0: طبعا،
1: يلزمك تبعد على العباد. دونك الناس اللي ناويه باش تعمل طرح مصيد البلاصه وين الباركينغ بتاع الكرهبه هذيك احسن بلاصه نتاع مصيد في بير الجدي. على اليمين خليو العباد تو.
0: اوكي
1: فما عائلات مكامبيا ومحليها الفازه، ريت الناس عائله كامله تجي وتبات وتخيم على البحر انا نفرح على الاخ. تعرف علاش؟ خاطر ماذا بيا كل صغير تتحل عينيه، سيتيون انيسياسيون للغرام باش يطلع عن كومبور ونعملوا عليه.
0: أيوة.
1: ويعطي تصويره باهي على تونس، مش في تونس بركه في العالم اجمع. يا اخي احنا في الاخر شنو الاوبجيكتيف نتاعنا؟ الاوبجيكتيف نتاعنا صحيح نخرج ونحبوا نتفرهدوا، لكن عندنا مسؤوليه ورساله نحبوا نوصلوها اللي هي شوفوا تونس بعينينا، رانا احنا اخترنا نكونوا عينيكم في البلايص هذه. نمشي معاك توا للغطسه الثالثه في بير الجدي اللي هي وين النجم كامبيو. الاصحاب الناس اللي تحب تمشي تكامبي ولا سولو وحدك خيمتك معاك ماتريالك ما تسحقش برشا ماتريال. على فكره راه ما فماش الغطاء النباتي ما يخولكش تنصب خيمه تحت الجر.
0: أوكي.
1: يعني بعيد عليك الغابه راهي 10 15 متر يعني تشعل نارك ما عندكش ريسك. على اللي صار نتاع الهضبة اللي هي وين الباركينج نحطوا الكراهب باش نلقاو خليج صغير فيه أثار اللي هي أثار أنا سألت عليها قالوا لي أثار قديمة برشا بيزنطية متواجدة لكن بفعل العوام وبالبحر اللي بدأ يقدموك تعرف التغيرات المناخية أثرت حتى في الأثار اللي موجودة على البحر. أيوة. كاركوين بار اكزومبل تمسد سيد المحر سي فينيبل شفت تمسد. هذا يذكرنا في حاجة اللي روا عنا قيمة تاريخية كبيرة برشا للبلايس نتاعنا في تونس ماذا بينا نستحفظ عليها. نستحفظ عليها من ايش؟ من الوسخ.
0: وماذا بينا زاد الدولة منا احنا
1: وزاد الوسخات المختصة ماذا بيها تعمل ديزانترفونسيون باش باش تعمل صيانة البلايس هذيا. دونك البلايس هذيا اللي انبهرت بحاجة يا ربيب راهو رمل ميم با متر ونص رمل باش تلقى زوز فلاي كلوح نتاع صيادة محليها. الشط هذايا كي سألت قالوا لي الشط هذايا راهو يجيبوا يعوموا فيه الناس الكبار في العمر.
0: اوكي.
1: يشدوا من يديه يبدا يددش فيه متر ونص ولا زوز متر ورمل يلقى روحه في شاطئ صخري. سبحان الله انا ماشي في بالي مسدك ولا زليز ولا راهو تمشي من هنا ل 10 15 متر نحكيو ابين شبر ما عندكش حتى ريسك وحتى القاعه نتاعو ماهيش صلبه وانه الله لا يقدر يتيح يتضر بالعكس.
0: أوكي.
1: يجيب الصغير انا نلقى مراه كبيره تعوم غاديكا وسالته بديت فهمت الحكايه شنيا جيبوه من الصباح بكري بعد 6 الصبح 5 ونص 6 نتاع الصباح
0: اي خاطر ما يقلقهمش في الرمله معنيها في خاطر ما
1: تعرفش المشي وكذا من باب الكرهبه متر ونص رمل
0: والله ديستيناسيون حلوه
1: تعمل بوز لولا على الفلوكه ومن بعد تلقى روحك زوز متر وماء تحط لها تابوريل وكرسي بلاستيك دبر راسك تحطهم ديريكت اللوطه. أيوة. خليهم حقهم زيادة راهو باش يتمتعوا مادام ربي عطينا حاجه كيما هكا انا نتصور حتى الناس

0: كادر باش تتمتعوا بكل لحظه. الدنيا مزيانه توكا معناها بهوه البلاصه وبهوه الوقت اللي تعديه مربوط بقلوب العباد. ما نجم حتى انسان يعمل يعدي لحظه مزيانه ويعيش لحظه مزيانه ولا يبني دنيا مزيانه بقلب خايب. صفيوا قلوبكم وحبوا بعضكم توا تجيب طبيعتها. هذا هو كلامي. فهمت دونك انا اللي شخت عليه يا رباب اللي هو اولاد البلاصه. شوف فما بادره في حمام لنف الطفله اسمها وفاء سماها صاحبه المظله. طبعا نبعث لك
1: باهي باش نكتشف اش عامله.
0: اكتشاف عاملوا بادره شط حمام لنف ردوه حاجه اخرى مش شعبيه سميوها كازمات. حتى الحمام لنف جات امراه هديتها ظهر لي اللي فهمته انا صحابه مزيانه مخيطه باليد ولا مطروزه ولا ما نعرفش القصه تسميت صاحبة المظلة. وليت الناس كل تحكي عليها وليت بادرة توري العبيد كيفاش نجم تخدم منطقتها. هذيك علاش أنا عندي موضوع طنك أخزر لي. أنا كنت بارمي لو ميور امباسادور نتاع ولاية نابل 60-70% من لي باساج اللي عملتهم حكيت على ولاية نابل. بوتيتر بيان حيز شوية على خاطر هي ولايتي لكن زادة اون كونتر بارتي نحب ناخد طنزون طن هكا فلتة صغيرة باش نشوف الوضع اللي بتاع منطقة اللي هي فندق جديد. انا قلت فندق جديد عمناه لترونت اوت حكينا على شوية احداث في شوية وضعية معناها في فندق جديد نحب نرجع عليها سنة ميزة جور صغيرة باش نفهم رويح ناوي. انا خديت تسمع بالورقة وستيل وليت باش ما نضيعش
1: بديت بيزيل شي.
0: نداء للسلطة المسؤولة الكل ولاية نابل بالمسؤولين اللي فيها الكل ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التونسية. انا نتكلم باسم شباب فندق جديد رو وضعيتنا في فندق جديد ماشي وتتعكر. ما نحبش نخوف من الوضع لكن وضعنا في الترانسبور بيبليك وضع كارثي. رو باش يمشي عبد يخدم الصباح ولا يقرا في بلاصه بعيده رو لازمه من 5 ومن 6 نتاع الصباح. سمعنا وانه فما فولونتي وانه باش يزيدونا كيران ولا باش يزيدوا خط نتاع النقل الجماعي مغاديكا لكن الى حد لهذه لحظه لليوم الصباح المحطه معبيه وما فماش ترانسبور. فما مشكله. البارح مشيت عمل الدوره دخت في حاجه كمية الوسخ اللي موجودة ما هيش متاع منطقة بلدية. عنا بلدية وعنا ريتا نعرف عنا ماتريال متاع بلدية عنا زوسكمين وعنا تراكتور وعنا نستخدم. بالعكس أنا نحييهم على خطر نعرفهم قاعدين يخدم. ديجا تصور اللي بارتاجيتهم حبيت ناخو اللي بيه الفايدة. 5 تصور بركة بابلوس باش الناس تعرفني والسلطة المعنية تعرف على شنو قاعد نتحدث. عنا مشكلة كبيرة متاع وسخ مانيش فاهم اسكو فما بلانينج متاع رمساج متاع وسخ ولا مش قاعد يصير على خطر الحاويات بالثلاثة بالأربع حاويات معبين والوسخ عالدير بحذيهم موجود. هذا فيه شوية وعي من المواطنين طول نرجعون.
1: أنتوكا
0: نداء للسلطة بتاع ولاية نابل يهديكم ربي رانا قاعدين نغرق في الوسخ وفما بولدوناج قاعدة ماشية وتكبر. متعرف السنتين تاع بولدوناج حاجة ماشية وتكبر معناها كلا لا قدر باش نزيدوا شوية مديدة القدام باش نقاوروا
1: احنا في الفضلات كيفاش والبلاستيك ودنيا جايين على شتاء وكل ما شيء. وقبيله انت كنت حقاني خاطر قلت لي راهو ريت فما البوبيلات لهنا ميم با تمشي خطوتين تلقى حاجات معناها دي بوبيل اخرين. زيد العباد لهنا تكون واعيه اكثر.
0: هذيا رباب هاني باش ندخل في الحكايه هذيا على وعي المواطنين. ان توكا باش نزيد الوضعيه نتاع الكياسات نتاعنا في فندق جديد راهي وضعيه مشكله كبيره على تو داخلين على شتاء راه سبحان الله كي جينا تو في الصيف ترى في الغبره كاينه مش مكيسه الدنيا وفي الشتاء الحاله كلها بالطبع. دونك يهديكم ربي لازم فما انترفونسيون تصير قبل ما يدخل علينا الشتاء قبل ما نعاودوا نصيروا الازمه اللي صارت عامنا وراه صارت لنا تقطعنا جمله معناها عرفت الله لا يقدر ربي شنو اللي باش يولي يمثل خطر ما عادش على الاملاك بركه حتى على حتى على العبيد. ما نحبش نهول الامور لكن هذا هو الواقع. شوف عندنا كياس اللي يطلع الحي الهمامه خايب وما يعديش. الكياس اللي يطلع بحث الكوليج خايب وما يعديش. الكياس اللي هبط السمار عندنا منطقه صغيره اسمها سمار نتكلم باسمها انا على خاطر في الاخر الاوريجين نتاعي من سمار. ناس تلامذه صغار تقرا في المكتب وفي التحضيري وفي الكوليج وفي الليسي يمشيوا في كياس غير مهيئ. راهو كياس كل مره يجي كل شيء يرقع كل مره تصير حفره صغيره يرقعوه كذا به. عندنا قاعه مغطاه حكيت عليها عمناو مش عاود نحكي عليها سنين. مشيت عملت طلة من بعيد راني دخت ضو يشعل في النهار مستودع بلدي وليت وكمية الوسخ اللي فيها من وراء العقل. نداء صغير رمان باش نختم به نداء صغير للمتساكين.

0: نين ولات فندق جديد كسوا الناس اللي قدم في فندق جديد ولا حتى العبيد اللي سكنت جديده فندق جديد راي دار كبيره واللي جينا ويقعد بحضينا شويه وعي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. راه كي تمشي باش تعيش بوبيله تلقاها معبيه تعدى البوبيله اللي بعد ما عادش نكتبوا على حيوت. راه راه في مدرسه مدرسه عمرها شوف عندنا مدرسه 2 مارس من 1901 المدرسه قرا فيها جدي وبابا وانا وصغاري باش تقرا غاديك الملحيت مصرخ جنينة
1: قابلة اسمع
0: احنا 80% من معالم فندق جديد اندثرت. كانت عنا كنيسية مخلطش عليها انا حكاية ولي كانت فيها منظر مزيان. الترام تاع الاتحاد الرياضي فندق جديد حالته تحزن بالشوك وبالدنيا نحكي على الصغيرات
1: يا ريت نحب تفهم
0: راني بالرسمي احنا عدينا وقتنا وقتهم هما نحبوا نستحفظوا قعد عنا لجارم تعتران اللي هي الانديس الوحيدة على فندق جديد زادة كيف كيف راي حالتها بالوسخ
1: كارثية.
0: انا شوف نعول على انا علاش تتكلمت من البلاتون تاع ديوان خاطر نعرف اللي فما برشا ناس باش تبعنا الفيديو لازم يدور ونعمل على ولاد حومتي ولاد فندق جديد والناس اللي تسمع فينا الكل الفيديو هذا لازم يدور باش يوصل للصلات. انا هاني وصلت ميساج اللهم اشهد اني بلغت وهذه رسالة للناس اللي تسمع فيها الكل اليد في اليد فندق جديد رأي أمانة ولاد حومتي يهديكم يلزمنا نقبولها
1: خاطر مهم نحكيوا على البلايس المزينة ونعطيكم معناها وجهات تتعديوا فيهم الويكاند متاعكم مهم زادة كيف نحكيوا على المشاكل اللي تعاني منها الجهات متاعنا. حمدي الهني موجود 8012 فندق الجديد حمدي الهني عنده الميكرو ومهم زادة فما برشا جهات قاعدة عندها فيها مشاكل انتوما زادة تنجموا توصلوا صوتكم كيما حمدي تكلمونا خاطر موجودة في بالضبط. مختلف البرامج
0: صحيت
1: للناس الكل واتصلوا بينا واحنا نوصلكم صوتكم ان شاء الله يصير التفاعل معكم. حمدي شكرا نادية شكرا إيمان نقولوا مدام فايزة زميلتنا كل عام وانتي حي بألف خير اللي تحتفل بعيد ميلاد متاحة اليوم ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا فايزة خليكم مع آخر المستجدات الإخبارية نتقابلوا غدوة في لمين وباي باي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراسي المدرسي المدعم وفق ما فادت به غرفة صانعي الكراسي المدرسي، مؤكدة استقرار أسعار الكراسي المدرسي المدعمة حيث لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن عن إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. والوزيرة تفيد بأن هذا البرنامج التكويني سيمكن صاحبة الأفكار والمشاريع من صقل موهبهن وتعميق معرفتهن بتفاصيل العمل في العالم الرقمي. الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي يدعو إلى ضرورة وضع حد لتمدد وتصاعد العجز التجاري المتفاقم من سنة إلى أخرى، وذلك عبر هبة وطنية بالشراكة مع المختصين ووزارات الإشراف والمتداخلين في الشأن الاقتصادي. إلى شأن دولي، مبعوث ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها نتنياهو إلى حد اليوم. وفي لبنان، رئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب مهم ويساعد على تثبيت السكان في بلداتهم، مثمنا المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى تمديد لقوات اليونيفيل. ختم الموجز الإخباري في أمان الله.

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع، مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه الى كل متابعينا، الى كل مستمعينا، الى كل مشاهدينا، تحيه لمستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، وتحيه لكم وين ما انتم تسمعوا فينا، وين ما انتم موجودين. عد بعد جمعتين كونجي، بعد راحة رجعت لكم، توحشتكم برشا، شاء تكونوا بخير يا ربي. شكرا لكل الناس اللي سألت وتفاعلت، وشكرا لكل الزملاء اللي كانوا في التعويض. شكرا للأسبوع الأولاني كنت معكم زميلتي ابتسام شويخة، وفي الأسبوع الثاني كنت زميلتي أميرة مقني، تحية لهم الاثنين، وتحية لكل كيب الأعداد والإخراج، ويعطيهم ألف ألف صحة. رجعنا مع بعضنا، مازلنا مواصلين في البرمجة الصيفية إن شاء الله كالعادة. منك نسمع المجازين اكتواليتين قبلوا فيها باثنين حتىش للجمعة، نحكيه على آخر الأخبار، على شنو صاير في البلاد، على تفاعلات المواطنين، على المواضيع اللي تهم توينسا من قريب ومن بعيد. تحية للجميع، أهلا وسهلا. شنو باش نحكيه الجمعة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيتا.
0: لغكب
2: ظهور مواطن في فيديو وهو يطلق صيحة فزاع حول التفشي ظواهر خطيرة في قفصة، السلطات تتفاعل، فماذا وقع؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. مع الاستعدادات للمولد النبوي الشريف، ما هي المخاطر الصحية المتعلقة بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافة؟ رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي ضيفنا في ديكريبتاج. المجلس الأعلى للتربية يعقد اليوم أولى جلساته الافتتاحية وسط جدل حول عدد من أعضائه، فما هي الرهانات التي تنتظره؟ موضوعنا في الأكتو دو جوغ. علاش الشهية تتحل والإحساس بالجوع يزيد في البحر؟ جمعية تونسية ضيفتنا فيها الوانفو. بعد التحذيرات من مراكز التجميل غير المؤهلة لإجراء التدخلات الجراحية والحقن، الغرفة الوطنية لمراكز التجميل ضيفتنا اليوم في انفو انتكس. تزامنا مع موسم الاصطياف، انبعاث رواح كريهة من منزل تميم بولاية نابل، فما هي الأوضاع وما هي الأسباب؟ موضوعنا في ميديتور. حوادث المرور تحصد 800 قتيل منذ بداية السنة، جمعية سفراء السلامة المرورية ضيفتنا اليوم في الشفخ دجوغ. وتراجع طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، فهل يعكس ذلك تحسن في المؤشرات؟ الخبير الاقتصادي معز حديدان ضيفنا في إيكوويب.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
2: حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، اسماعيل لقطي في الاخراج الرقمي، جيهان السليني في الاعداد، كوتي ديجيتال انتصار المكوري من الغريبي في استقبال تليفوناتكم، وميمة بن عياد كوتي ميكرو معكم هدى الورغمي.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لكتو ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم. خرج في فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو، فيديو اطلق فيه صيحه فزع حول تفشي ظواهر خطيره كما المخدرات والجريمه في احد احياء ولايه قفصه. الفيديو اثار جدل كبير واثار انتشار ايضا كبير جدا. السلطات تفاعلت مع هذا الفيديو. شنو اللي صار؟ شنو هي الوضعيه؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
0: ماكس بارتاج
1: سي سالم المحمدي هو اللي صور الفيديو هذايا وخرج فيه، نحكي معها بأكثر تفاصيل. سي سالم مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام.
2: مرحبا بجميع المستمعين، مرحبا بالشعب الكريم توتي.
1: شكرا، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: ربي فضلك ربي
1: عزيز. شنو اللي يخلي سي سالم يعمل لايف في فيديو ويدخل إلى حي يعتبر خطير حسب ما سمعت والكلام اللي أنت حكيته؟ شنو هي الحكاية وشنو هي تفاصيلها؟
2: الحكاية تقول هي وجاعة أكثر من كل شيء. وجاعة فقدان عزيز، وجاعة ضياع مستقبل نتاع وليدات. فيهم الولد أختي، وفيهم الولد خويا، وفيهم أختي اللي توفت في يوم ما حزنا، يعني حزنا على ولدها، على الوضعية النفسية والجسدية وكل شيء اللي توصلها وصلها ولدها. هذه حاجات الأولى. الحاجة الثانية، أنا ما نجمش هكا شخصيتي هيك، ما تقبلش لي أنا، ما تقبلش إني
1: نرجع معك بشوية. معناتها ولد أختك وولد خوك تم استقطابهم من قبل عصابات مخدرات ولا شنو بالضبط؟
2: أي من العصابات اللي قبل هذه. عندي ولد أختي كان معرس، كان يخدم في وظيفة عمومية، كان يوزن ما شاء الله في البدن كذا، كان الوجه السنح محلاه، وصل طلق، وصل ضاع، وصل فقد الوظيفة، ما خلينا ما نعمله. طيب اجراء فيه الشيء كيف عندي ولد أختي كان نعم الناس، كان والحمد لله الحالة قال الحمد لله وضعنا الاجتماعي طيب، رغم ذلك كل ضاع ولا يمد في دي حتى على الحرام اللي احنا ما عندناش شيء ضاع، وما يعني حاجة بالنسبة اللي احنا عار تتسمى انه نهزوا نتاع الناس ولا كذا بصراحة. وزيد من بعد توفى أختي حزنا على الوضع اللي وصلها ولدها اللي كيف قد زوجته، طلق مرته، ولد حاجات أخرى. المهم بعد عندي أصحاب أصدقاء، ثم الأوفر دوز، ثم اللي طلق مرته، ثم اللي ضاع، ثم الشد كذا في حومتنا أصلا. الشيء بمون مشاي يتفاقم بما نجم يكون واحد من المساهمين في انه الوضع كبر، لاني سكت في يومين، سكت كنت سلبي، لكن الليمة اللي خذيت القرار وقت قلت انا وقت وصل الضرب للدربالة، وقت يمسوا لك الحرم نتاعك، المرأة يمسوا لك وقت صيت كل الحدود، كل خطوط تطيح.
1: معنى فما اعتداءات صارت على نساء
2: على عندي بنت اختي وبنتها قاصر، تم تهجم عليها في دارها، بالرغم احنا معروف سمحني بين قوسين العائله نتاعنا يعني ما شاء الله هو ويهابوها، يعني ما نحبش ما ندخلش في الحاجات هذيك، لكن عائلتنا كبيره ما شاء الله، مش اي واحد يجي يتعدى على فرد منها. السيده ذات جرأ وانه تصور الصور تاع عائلتي بركاها المره الاولى، بركاها هي مرت خويا، العصابه هذه توصل بعد التواول لمن يتعدى، وكان بكيفهم وكتكلم يدوروا فيك وبالفرز، وكي تعارك انت واحد منهم يدخلوا فيك 40، شيء كبير. والسيد هذا بخلاف العمل الاولى يزيد يتهجم على دار ابن اختي، بنت اختي فهمت ولا، وبنتها القصيره، ولهنا سي تصرفت والحمد لله يعني لا إله الله سبحانه. ووجهنا النداء هذاك للسيد الرئيس وكل السلطات، السيد الوالي، الجميع الأسلاك بحرقة، والحمد لله وصل، والحمد لله يا ربي كانت الإجراءات قوية وكان الشيء ملموس قدامنا. وتصور الكراهة بكي تدخل ثمان ساعات زغرت على يعني على الكراهة، بس شوفي يا أختي الناس تبارك، الناس تهني، الحمد لله إن شاء الله يا ربي إحنا نقول إن شاء الله نكونوا السبب في انه يرجع الهدوء وطبيعة طمأنينة الاهل هم علينا. والظاهرة ذي
1: صارت حملة ابنية كبيرة،
2: معناتها كبيرة بالحق تثير الاعجاب، بالحق ويرحم والدين. أنا قلتها يرحم الخوف طمع يرحم والدين من كل نوصل صوتي وكل من خلال القرار هذا وكل عون وكل كادر وكل ما مسيات رئيس طاب لعطول عطول إشارة الحملة كبيرة كبيرة حاجة خارقة. ربي إن شاء الله يدوم الأمن والأمان في بلادي السمحة
1: لي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وإن شاء الله معاش تفقدوا حتى حد في الحومة متاعكم ومعاش حتى حد تونسي ما يفقد صغاره وما يفقد عزيز عليه جراء المخدرات وجراء العصابات هذوما اللي قاعدين يروعوا في الناس. الحمد لله.
2: ثم نقطة والله أختي نحب نبشر فيها برشا ناس. أنا من أمس لأمس تصدق بالله البورتابل يعني ما حبش يحبس من التليفونات وكذا وتاهني يعني في الشارع في كل بلاصة أحسن لقطة وأحسن كلمة وصلتني اليوم وراني عيش في السوق الحق كذا. اليوم نصادف أنا وصديق يتسلم عندي يقول يعطيك الصحة يعطيك الصحة ويقول لي سلومة راك تشجعت ناري حتى أنا في حومتي في الحي نتاعي عملت الشيء هذا راني كتبت أنا ولد حومتي ورانا طردنا من جماعة المخدرات. حاجة تفرح إن شاء الله هذه البداية وإن شاء الله بجيل الحوم لكل الشعبية كل يقوموا بالدورة هذا مش تبقى بلندا نظيفة إن شاء الله ونقلوا حتى لو خوي نعطيك حاجة أختي حتى لو خوي أنا يكون يدخل مع العالم هذا راني نحاربه راني حابب بكل طرق باش يرتاح الموضوع هذا وربي يهدينا لبعض الناس كله
1: ان شاء الله. رسالتك وصلت الى الحوم اللي يسمعوا فيها الكل بون مش الحوم الكل فيها الحمد لله الحكايات هذوما لكن الحوم اللي فيها
2: بالضبط فوالا على وقت رجال والريوتوس برجالها وبنساها ان شاء الله اختي السمحه
1: ان شاء الله يفضلك. شكرا لك تحيه لك
2: انا نحترم المراه بصفه كبيره كبيره كبيره كبيره
1: شكرا
2: مش شكرا
1: ربي يفضلك عائلتك ونساء عائلتك الكل والناس اللي تحبهم الكل شكرا يفضلك يعطيك الف صحه. سي سالم محمد من قفصه تحياتي لك ولكل مستمعينا في ولايه قفصه تحيه لكل الاصدقاء والصديقات. مرحبا بن سالم شنو احوالك ربي يفضلك فدوى دليبي بشكرا لك اهلا وسهلا. فايزه ساره مرحبا صباح الفقي مرحبا اهلا وسهلا تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات هجوره مرحبا بك اهلا وسهلا. سيرين بودريقه مرحبا اهلا وسهلا تحياتي لك شكرا على التفاعل. مرحبا ايمان البجاوي ايبوز البازيدي مرحبا بكم وتحياتي لكم جميعا ومرحبا وشكرا على التفاعل. مواصلين معكم مشوارنا نص النهار و23 دقيقه مع الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فما جملة من التوصيات وجملة من الحاجات اللي لازمنا نرد بالنا عليها خاصة الزقوق والتخزين والفواكه الجافة. ونعرف أحيانا تولي تنجم تكون المواد هذية مواد مسرطنة كيفاش شنو المخاطر الصحية المتعلقة بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافة نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
0: الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلامة
3: عسلامة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
7: Vous écoutez ديوانفام.

0: Duen FM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: نرجع شوية بعد شوية للزقوق ومادة الزقوق والاحتفالات والاستعدادات للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لكن قبل هذا الحدث يفرض نفسه اليوم في تونس المجلس الأعلى للتربية يعقد أولى جلسته الافتتاحية وسط جدل حول تعيين عدد من الأعضاء، فما هي الرهانات التي تنتظر هذا المجلس؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويته.
0: لاكتو دو جور،
2: ضيفنا في لاكتو دو جور هو الخبير الدولي في التربية رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سي سليم قاسم. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا وتحية لكم ولكافة مستمعاتكم ومستمعيكم.
2: شكرا جزيلا. مرحبا. بعد انتظار طويل من الشعب التونسي هكا ولا لا للمجلس الأعلى للتربية، أخيرا يصدر الأعضاء والتركيبة متاع هذا المجلس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واليوم أولى جلسات ولا هي الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس منذ الإعلان عن الأسماء، عن الكاتب العام، اسم الكاتب العام مثلا سي محمد علي البغديري اللي كان وزير سابق للتربية التربية، وعديد من الأسماء في في في تركيبة هذا المجلس. جدل بين عدد من التوانسة حول هذه التسميات، بين راضي وبين لا وبين مشكك، وطبيعي هذا ولا مش طبيعي؟ خلينا نبداو في الجدل اللي صار حول التسميات ومن بعد نمشيو للرهانات التي تنتظر هذا المجلس.
3: والله هو طبيعي ومش طبيعي، لأنه هو طبيعي في السياق التونسي للبوليميك والتي عنا تقريبا هي الرياضة الوطنية الأولى، يعني وأي حدث مهما كان في أي مجال من المجالات لابد أن تصير حوله هالبوليميك هذية. اللي مش طبيعي هو أنه جستمون في موضوع استراتيجي من نوع هذية نتعامل معاه بمنطق البوليميك، نتعامل معاه بمنطق يعجبني وما يعجبنيش، وصاحبي ولا ينتمي إلى ربما إلى تيار أو إلى جهة أنا مانيش راضي عليها ياسر. بطبيعة الحال هذا ما يخدمش ياسر منظومتنا التربوية وما يخدمش ياسر عمل المجلس الأعلى للتربية.
2: معنى التشكيك في الأسماء، التشكيك في الأسماء ولا في كفاءة الأسماء
3: هي في حد ذاتها ما عندها حتى معنى، لأنه احنا نحكيه على مؤسسات، نحكيه على قوانين، نحكيه على دولة، والأشخاص تمشي وتجي، وأنه نحصروا معناها ملف بهذا الثقل وبهذه الأهمية الاستراتيجية في اسم فلان واسم فلان، فهذا بطبيعة الحال أمر غير منتج وما عندوش حتى معنى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إجا نشوفه حتى إذا كان مش تحبوا ننظر في الأسماء وكذا، المجلس متاعنا اليوم هو مجلس بحكم النصوص المحتلية والنصوص النظمة ليه، هو مجلس صحيح استشاري ولكن عنده ثقل استراتيجي كبير ياسر. وكيف نقوله مجلس بالنوع هذايا، هو يحتوي على عدد مهم جدا من الوزارات، وربما باش ينجم ينزيد العدد هذا، يحتوي ويضم عدد كبير من الخبراء، باش يضم ايضا الفاعلين التربويين باشكالهم، وباش يخدم على ملفات كبرى، ومش يخدم على ملفات كبرى بالتنسيق مع الوزاره. هي ما هوش وزاره بيس، هي مش وزاره ظل، هي مش وزاره معناها بديله. لابد أن يكون فما تنسيق كبير ما بين عمل مختلف هياكل الدولة، وهذا هو الأصل في الأشياء. فحين نلقاه أنه منسق أو الكاتب العام تاع المجلس هذا هو وزير سابق للتربية. فإحنا نعتبر هذه نقطة إيجابية. مش هكا كان وزير لا ما بطبيعة الحال كما قلنا كلام عنده.
2: أي ما يقال لك اليوم هو كان وزيرا في نفس المنظومة، يعني تمت إقالته من نفس رئيس الجمهورية ويتم تعيينه من نفس رئيس الجمهورية. يعني هل لماذا تمت إقالته من وزارة التربية ولماذا تمت إعادة تسميته؟
3: لا ما فماش وزير خالد في مكانه. كل وزير مش يؤدي مهمة لفترة معينة ثم يغادر المهمة هذيك. ولكن لو فات أنه عن منسق المجلس على التربية هو وزير سابق، بمعنى أنه كان صاحب القرار الأول في الشأن التربوي، بمعنى أنه يعرف وزارة التربية كيف تشتغل ويعرف الكفاءات الموجودة في وزارة التربية، وهذا بشي يسهل بالعكس عمل المجلس، مش بشي عطله. واحنا نعتبره هذه من نقاط القوة اليوم بقطع النظر على الأسماء. مناش نحكيه على الأسماء، ولكن أنه يكون المنسق أو الكاتب العام للمجلس أعلى للتربية عنده دراية مهمة جدا وكان عنده مرور في منصب قيادي الأول في وزارة التربية، فهذا شأن مهم. كيف نشوفوا بقية الأسماء؟ يعني نحكيه على مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي السيراس، نحكيه على ناس عندهم قيمتهم في وزارات، في وزارة الشباب، في الشؤون الدينية، في غيرها، فإذا في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. فهذا يعني نحن نعتبره أنه أو بقطع النظر عن أنه ضرورة الابتعاد عن الشخص. نشوف تو احنا قدش عنا نحكيه على المجلس الأعلى للتربية، قد كم من دقيقة خصصناها للمسألة هذه اللي هي المفروض أنه نحكيه على الملفات، نحكيه على التحديات، نحكيه على المستقبل، نحكيه على الاستشراف، ونبعد على هالبوليميك العقيمة اللي الحقيقة ما تقدمش بينا. وشفنا حتى كيفاش حتى في بعض الأحيان ناس السادة النواب ونائبات محترمات وكذا والله علاش مش فلان وعلاش مش فلتان، وهالشخصنا هذه ما نخدمش، ويزمنا نكسر هذا المنطق الأجوث، هذا المنطق العقيم متاع البوليميك ومتاع فلان وفلتان. احنا نحكيه على مؤسسات دولة، نحكيه على مجلس دستوري، لابد وأنه نوفروا له يعني شروط الرئيسية للنجاح، لأنه في نجاح اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو نجاح المنظومة التربوية، هو نجاح يعني المشروعنا التنموي ومشروعنا المجتمعي ومشروعنا الحضاري اللي الأساس متاعه ديما هو الناشئ أو هو رأس المال البشري.
2: واضح. شنية الرهانات اليوم اللي تنتظر هذا المجلس؟ شنية الأولويات؟ ناس يقول كاي اليوم الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس، ماذا ننتظر في القريب العاجل بهذا المجلس؟ شو دوره معناتها؟ هل أنه معناتها باش تصلح المنظومة التربوية بين عشية وضحاها، ولا هذا عمل متاع أشهر، عمل متاع سنوات، عمل متاع شنو بالضبط معناتها سيسليم؟
3: هو احنا قلنا هو مجلس استشاري ولكن عنده بعد استراتيجي. وكيف نحكيه على الاستراتيجية ما نجموش نحكيه على بعد استراتيجي ونحكيه على القريب العاجل ونحكيه على العودة المدرسية. سمعنا حتى التساؤلات ايش شي اثر هذا في العودة المدرسية القادمة للمجلس على التربية. بطبيعة الحال المجلس على التربية هو اداة صحيح استشارية، ولكن هو ننتظر وانه بما فيه من أعضاء قارين ومن خبراء فيه، سواء في هيئة الخبراء والمكلفة بالدراسات أو في هيئة التقييم، أنه يكون العقل المفكر الاستراتيجي للشأن التربوي الوطني. لأنه في توا احنا سنوات وإحنا نقول أنه وزارة التربية يثقل كاهلها اليومي، وتحولت في بعض الأوقات إلى مجرد وزارة تصريف أعمال باش نعملوا عودة مدرسية. ما فماش عناش برشة لامزة، ما عندهم الشاسذة، وفما موجود الكتاب المدرسي والكراس المدعوم، وفي آخر العام نعملوا امتحانات ونقول شكون نجح وشكون ما نجحش ونسب النجاح والسلام عليكم. بطبيعة الحال منظومة تربوية ينتظر منها أكثر من هذا بكثير، يكون عندها رؤية استشرافية، رؤية استباقية، شنية السيناريوات الممكنة اللي تتطور، اللي ينتظر أنه تتطور وفقا لها الأمور في خضم التحديات العالمية. نحكي على الذكاء الاصطناعي، نحكي على التغيرات المناخية، نحكي على هالصراعات جيوستراتيجية الكبرى اللي تعيشها منطقتنا، نحكي على مشكلة الجفاف، نحكي على مشكلة الهجرة. هذه كلها مشاكل اللي معناها ستلقي ما في ذلك شك بثقلها على مستقبلنا القريب. ولا بد لمنظومة تربوية هي في جوهرها إعداد للمستقبل، أنه ما تكونش بمنأى عن هذا الفكر هذايا. وهنا مش نلقاو دور مهم للمسألة التربية اللي هو باش يعطي الوجهة باش يعطي التوجهات الكبرى باش يقترح باش أيضا يقيم الأمور تنجم تمشي خير مش بمنطق النقد والانتقاد ولكن بمنطق الأساسي في كل منظومة جودة اللي هو منطق التحسين المستمر معناها ما تنجمش الوزارة تخدم وتقيم روحها وتقول أنا بها ولا أنا خايبة لابد من هذه العين خارجية وداخلية في نفس الوقت يعني مش عين بعيدة زادة ما تعرف حتى شيء وكما نشوفه على شبكة التواصل الاجتماعي مجرد معناها آراء وكل واحد معناها يأتي من عندياته من الآراء ولكن آراء مؤسسة آراء خبراء آراء تستند إلى معايير وضوابط وشروط باش نحسنوا الأداء متاعنا وباش نبنيه في نهاية المطاف منظومتنا المنظومة التربوية عالية الأداء اللي نحن اليوم في أمس الحاجة لها خطر اليومي مهم وتصريف الشأن اليومي مهم وتصريف الأعمال مهم ولكن لابد أن يكون كل ذلك في إطار متاع نظرة استشرافية عارفين عنا أهداف موحدة تخدم عليها الناس الكل وعنا يعني آليات متفق عليها للعمل للتنفيذ للتقييم للتحسين المستمر كما قلنا
2: واضح شكرا جزيلا سيد سليم قاسم خبير دولي في التربية رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا نهارك زين اللقاء نتقابل معك إن شاء الله في مواعيد لاحقة حنا مصين معكم مشوارنا نصف نهار 36 دقيقة حتى للماضي ساعتين مواصلين في منك نسمع
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس جديد والأخبار الوانفو لك

0: Les hits sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين، نحكيه على موضوع مهم ومهم جدا. نحكيه على دراسة صارت في صفاقس، صارت في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، فيها أرقام أقل ما يقال عنها أنه أرقام تستوجب أنه نتوقف عندها، أرقام أنه نتستوجب أنه ندرس الموضوع، أنه نحكي فيه بأكثر تفاصيل. الدراسة هذية قاموا بها معناتها أطباء متاعنا في المستشفى، وحكيوا على جملة من التفاصيل وجملة من الأرقام، مش نحكي عليها بأكثر تفاصيل. يلا توتشويت دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بمدينة صفاقس بنسبة 33.7%، تقريبا أكثر من ثلث المراهقين في صفاقس يستهلكوا السجائر الإلكترونية. ضيفتنا في المباشرة الأستاذة المساعدة بقسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس، دكتورتنا اللي سعادة جدا أنه تكون حاضرة معنا في المباشر، دكتورة مروة طريقي. أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: عاصمة مرحبا بكم. شكرا ديوان افام على الانتغي، معناها السوجي هذي اللي هو سيان سوجي فريمون معناها مهم ياسر وقاعد ينتشر بكثرة وما هوش قاعد ياخذ الأهمية نتاعو برشا.
1: بره مش قاعد ياخذ أهمية. باهي، الدراسة هذه في كيف جات، في أي ظروف معناتها قمتوا بها، وتنحكي اليوم بالأرقام، يعني أرقام صادمة تعتبر هكا ولا؟ أي
2: الدراسة هذه أنفيت احنا عملناها احنا في الطب الوقائي، معناها نعملوا دراسات كيما هكا طغي، هي دخلت دون لو كادر معناها نتاع دراسه اللي تهم السيجاريت الكترونيك واللي تسمى التبا شوفي زيدا كيما لايكوس وكل وزيدا ما يسمى لا سيبر اديكسيون، معناها احنا رينا الجوانب هذوما الكل، الاديكسيون نتاع معناها الادمان للسيجاريت الكترونيك، الادمان للتباشفي، والادمان لكل ما هو انترنت، كل ما هو معناها هذوما لي ريزو سوسيو، الفيسبوك، الانستغرام اكسيتيرا. دونك احنا بعد ما شفنا ولاحظنا ان الظاهره هذه ماشيه وتتفشى اكثر واكثر خاصه عند المراهقين، دونك وقينا ما فما حتى اتيود معناها في فرقه اللي خدمت على لي سوجي هذوما، دونك هذيك علاش عملنا لونكيت هذه
1: أو بخي دي أدوليسان. بعطينا النتائج تاع الأنكيت هذية اللي قمتوا بها دكتور، عن الأرقام شنو اللي خرجتوا به؟
2: الأرقام وفيت عنا نلقاو معناها في ساق تحنا وفيت هذية تيونيتود اللي تعملت راي على معناها أني شانتيون اللي هو معناها من برشا دي معناها من برشا مناطق في صفاقس، معناها مناطق اللي هي اوربان رورال، معناها في الليسي في الكوليج في صفاقس المدينه في المناطق
1: يعني ولايه صفاقس الكل،
2: ولايه صفاقس الكل اي افيك معناها تسمى سي ان ايشانتيون ريبريزونتاتيف، معناها ريت لي ريزلتا اللي قيناهم ما هوميش على فوغل، فهمت حبيت نقول لك معناها فريمون سي ريبريزونتاتيف دي زادوليسون اللي في تسقس الكل، عباره معناها عباره خدينا ايشانتيون اللي هما يمثلوا لي زادوليسون اللي في تسقس الكل، معناها ما حصلناش روحنا في عمر معين والا في ليسي معين والا في منطقه معينه، معناها لي ريزولتا اللي خرجناهم يمثلوا كامل الولايه، معناها يمثلوا لي زادوليسون المراهقين اللي هما في ولايه صفاقس.
1: ضارح المراهقين في ولايه صفاقس اللي النتائج جابت لنا قداش 33.7% هكا ولا لا؟ هما
2: انفيت احنا معناها اون تو عندنا في لي شانتيون تاعنا 980 مراهق. اللي هما ما بين مراهقين معناها يقراوا في لي كوليج وفي لي ليسي داكور فيهم نلقاو 33.7% مراهقين يلي يجاوبك يقول لك انا جربت اوموا مره معناها جي اكسبيريمونتي جربت مره السيجاريت الكترونيك
1: مره
2: اي هذوما مره اما احنا عندنا زاده هو سي اي تي بوبليي تسمى سي لابتراكت كي اي تي بوبليي مي عندنا توا الارتيكل اللي تسمى في المرحله نتاع نتاع نتاع الريفيوينغ دونك الارتيكل اللي هو فيه اكثر دي ريزولتا معناها مازالوا ما هماش انكور مقتك مازالوا في التطور نتاع البوبليكاسيون تاعهم دونك اللي ما هماش ديجا موجودين توا في الابستراكت كي اي تي بوبليي دونك نلقاو زاده يلي راهو اللي معناها 20.2% اللي المراهقين اللي سالناهم 20.2% يقول لك انا نستعمل بصفه معناها بصفه يوميه بصفه كونتينيو تتسمى انت معناها يقول لك انا نتكيف السيجاريت الالكترونيك مش جربتك هو
1: انت مش تجربه برا يعني
2: مش تجربتها اي معناها
1: مش في اطار الاكتشاف ولا مدمن
2: اكزاكتومون ولا مدمن معناها ريت 33.7% يلي جربوا مره معناها و20 20.2% يلي قاعدين توا هما مدمنين
1: خاطر
2: هو
1: ريت
2: ولا معناها كيقول لك انا راني نستعمل في السيجاريت الالكترونيك راهو مدمن راهو 20.2% معناها فريمون سي تسمى سي الخمس نتاع المراهقين معناها فريمون
1: كي نحكي على المراهقين شنو هي نتاع الشريحه العمريه اللي خذيتوها من الى
2: هو اي هما راهم مراهقين لديفينيسيون معناها نتاع مراهق من 10 سنين ل 19 سنه هذا حسب المنظمه العالميه
1: معناها هذه هي الشريحه السبليه اللي قمتوا بها ولا زدتوا شويه
2: احنا لا براتيكمون كيف كيف اما احنا معناها خاطر كيستيون دو لوجيستيك معناها احنا مشينا ليكوليج لي ليسي دونك في ليكوليج العمر يبدا براتيكمون من 12 سنه دونك احنا الشريحه بالضبط من 12 ل 19 سنه اللي جاوبونا
1: فوالا فوالا واضح جدا
2: هذوما هما اي معني انا بور مو
1: شو يطلب الوضع توا بعد ما حكينا على الارقام هذوما شو يطلب الوضع دكتوره نحكيوا على 20.5 المراهقين هما مدمنين يعني اقل من 19 سنه هما 20% من الشريحه العمريه اللي اقل من 19 سنه بين 12 و 19 هما مدمنين على السجائر الالكترونيه شو المطلوب
2: المطلوب يلزم برشا توعية ويلزم زيادة حتى الآباء الحقيقة معناها يكونوا واعيين بالشيء هذا معناها بالممارسات هذوما متاع صغيراتهم معناها خاطر ديجا معناها هما بالنسبة ليهم لزادوليسان قاعدين يباناليزيو في الحكاية بالنسبة ليهم لا ما هوش مضر ما هوش كيما الدخان ويستسهلوا معناها يلقاو فما ديغو اخرين فما معناها هوكو مرة جو مونت مرة جو سوريز مرة عرفت يستسهلوا بالنسبة ليهم ما هوش دخان دونك يلزمهم برشا إحاطة الوقاية راهي تبدأ من العائلة يلزم معناها فريمون يفعلوا القوانين نتاع معناها يلزم ما يتباعوش السيجاريت الالكترونيك هذوما للصغيرات ما يلزمش يكون عندهم معناها
1: فريمون يكونوا في متناولهم فوالا
2: ممكن خاطر راهم ريت معناها فيهم النيكوتين سورتو زيدا معناها الخطر الوقت اللي صغيرات يخلطوا هما وحدهم لي برودوي هذوما فما دي برودوي ساعات اللي تلقاهم ما تعرفش حتى شنو في وسطهم معناها ما هماش مراقبين ياسر اللي اكيد اللي يعملوهم دونك الخطر يولي اكثر معناها حتى اذا كان فما حاجات اللي موجودين في ما يسمى السيجاريت معناها التراديسيونيل السيجاره العاديه فما دي كومبوزون فما حاجات اللي ماهمش موجودين في السيجاريت الالكترونيك اما فما حاجات في السيجاريت الالكترونيك اللي هما اخطر من السيجاره العاديه ماهيش معناها اقل
1: خطوره
2: وسورتو وقت اللي يبدا الاستعمال نتاعها من عمر صغير معناها فريمون الخطر مش يتزيد خاطر هذا ادمان بيان هذا ادمان يبدا من عمر صغير
1: نحكي على 12 سنة مدمن معناتها على حاجة 12 ولا 19 ما تسيلا ميم شوز ما في الاخر صغيرات ما زالوا فوالا دكتورة ان شاء الله ان شاء الله الدراسة هذه تكون منطلق حتى انه نتحركوا وتكون في حملة مجتمعية كبيرة للمراقبة
2: يراقبوا البيع ينقص هذه البناليزاسيون واللي تكون في حاجة نورمال معناها كما فما تكاثر نلقاو نتاع لي بوين دو فونت نتاع لي سيجاريت الكترونيك يلزم زيدا يشجعوا على الـ على الـ على الاقلاع عن التدخين معناها يلزم هذا شيء اسمه معناها يتقرى من الصغرى يلزم يفهموا

0: ماهيش مخطره،
1: واضح
0: يخيلوها اقل خطوره.
1: واضح.
0: هو لا
1: واضح. شكرا دكتوره، يفضلك الاستاذه المساعده بقسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه بصفاقس دكتوره بروى الطريقي، نورتنا. شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. نمشيو للاستعدادات للمورد النبوي الشريف، شنو المخاطر الصحيه المتعلقه بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافه؟
2: ديوان اف ام، عسلامه.
3: عسلامه ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديكريبتاج
1: مع الاستعدادات للمورد النبوي الشريف، شنو المخاطر المتعلقه بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافه؟ سعيده جدا يكون ضيفي رئيس الهيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الصحيه دكتور محمد الرابح. شنو احوالك؟
8: اهلا وسهلا هدى.
1: شنو احوالك؟ لاباس بخير سي محمد؟
8: اهلا وسهلا.
1: مرحبا. شنو احوالك؟
8: مرحبا بك.
1: شكرا لفضلك. اهلا وسهلا سي محمد، شكرا لك. الاستعدادات دكتور اكيد حملات على قدم وساق في مختلف ولايات الجمهوريه. شنو المخاطر الصحيه المتعلقه بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافه؟ شنو المضاعفات اللي تنجم تصير لنا على القدر؟
8: وهو كذلك هدى، هو لا محالة، احنا مش اول مرة ندخلوا معاكم. احنا ديما البرامج متاعنا متاع الرقابة ما هيش حملات، احنا هي برامج مسطرة من قبل واخذين بعين الاعتبار هالمواسم وقت اللي المستهلك يمشي المادة دون اخرى واللي هي عندها اولوية الى غير ذلك. في وضعية الحال احنا المولد النبوي الشريف مش اليوم، احنا عنده برنامج خاص بديناه من اول جويلية الشهر اللي فات، والى حد الان يعني الفرق سواء كان مركزيه او جهويه قامت باكثر من 2200، يعني بالضبط 2245 زياره رسميه للمحلات. وفي مرحله اولى تم تكثيف الرقابه على المنشات ومحلات متخصصه الانتاج والتحويل باش نامنوا اكثر ما يمكن نوعيه المنتوج على مستوى المصدر، باش من بعد احنا واللي بدينا توا نشوفوا فك الاماكن نتاع بيع الجمله والتفصيل الى غير ذلك، باش ان تكون العمليه متكامله. بديناها من المصدر لانه احنا على كامل السلسله الغذائيه لابد ان تكون عندنا تدخلات يلزمها تكون ناجعه باش المنتوج يكون امن. بطبيعة البرنامج هو يهم الولايات الكل وكل الأماكن، وهذايا احنا علاش نأكدوا ونكثفوا العمليات هذه باش نشوفوا مدى استجابة هك المنتجات سواء كان ظروف الخزن، ظروف العرض، ظروف البيع، نشوفوا مدى استجابتها المطالبات السلامة الصحية للأغذية. وإذا كان في بعض الأحيان نشوفوا في مادة غذائية يتم حجزها وقتيا في انتظار التحاليل، نقوم بالتحاليل ونثبت ونخلو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. طبيعي جدا أنت بارك الله فيك جبت شنية الظروف وفما
1: مخاطر
8: أي فما مخاطر وقت اللي المادة هذه هي مادة حساسة كما في وقت من الأوقات احنا ما كناش، كانت الناس ما تتصورش العجائن معناها الحبوب إلى غير ذلك، كانت تتصورها اللي ما تتأثرش بمفعول المحيط إلى غير ذلك، ولكن هذه كلها مواد حساسة تتأثر بمفعول الرطوبة، بمفعول ظروف الخزن إلى غير ذلك. إذا كان محل ما تتوفرش فيه التهوية، محل فيه رطوبة عالية، بالطبيعة وقت اللي نتكلم نتكلموا احنا على رطوبه عاليه، نتكلموا على الفطريات، والفطريات هذه باش تنمو باش تسيبك الفضلات نتاعها الى غير ذلك، ونفس الشيء في الماده الغذائيه. ولكن احنا والحمد لله توا بالنسبه لنا احنا السوق

0: منظمة، المحلات المفتوحة للعموم اللي هي تخضع الرقابة مشدة، المنتوجات اللي فيها شك والمنتوجات اللي ثبتوا أنها تمثل اخترت، هذه كلها تم حجزها. احنا راهي كميات معناها تم حجزها وأتلافها طبقا للقانون، فما تحرير أكثر من 80 محضر عدلي ضد المخالفين، توجيه حوالي 180 تنبيه كتابي، غلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المنتوجات. ولكن اللي نأكدوه هو كونه المنتوج متاع الزقوق وكل الفواكه الجافة اللي نستعملوها والحلويات اللي نستعملوها في تزيين صحفة الزقوق اللي تتباع في المحلات المفتوحة للعموم راهي مطابقة للمواصفات. ولكن احنا ولينا تو مستنسين كل مرة يخرج لنا شكون في كل موسم، ثم شكون يسبق وفما شكون تو في وضعية الحال، فما شكون حتى حكى على نتائج التحاليل، واللي هي نتائج التحليل هي حصريا من مشمولات الهيئة، ما تماش يكون يحلل
1: بخلاف الهيئة.
0: لأنه مش معقول زادة يجي شكون يقدم روح وأخصائي ويتكلم على نوعية المنتوجات في علاقة بالتحليل إلى غير ذلك. والحقيقة أنا والله مصدوم باعتباره أنه من المفروض وسائل الإعلام تتحرى شوية وتعرف أنت فما الدولة التونسية راهي عندها
1: مؤسسات وهيكل رسمية،
0: مؤسساتها الرسمية، وتعرف أنت القانون هذا اللي أحدث الهيئة راو تعمل راو كيم راو يضاهي القوانين متاع الدول المتقدمة، راو فما القانون تعمل على مبدأ تحليل المخاطر بما فيها التقييم بما فيها التصرف بما فيها الإبلاغ. والقانون عطانا حصرية التصرف المخاطر للتعلاقة بالأغذية وكذلك حصرية الإبلاغ، إذا كان ثم إشكال راهي الهيئة هي اللي تبلغ، الهيئة هي اللي تعلم، الهيئة اللي تصدر البلاغات إلى غير ذلك. ولكن اللي نشوفه فيه الحقيقة في بعض الحالات والله نقطة استفهام، لأنه من المفروض ما ندخلوش المستهلك في بعض، وإحنا المشرع التونسي والدولة التونسية راهي ولا توا نتكلم احنا والدول اللي تحترم روحها وتحترم مستهلكيها نتكلموا نفس اللغه، لانه في وقت من الاوقات كانت عديد المدخلين جاء المشرع التونسي والدوله التونسيه اعطت هذه المهمه الهيكل الوحيد حملته مسؤوليه و معنا مجبور.
1: عنا فيكم ثقة دكتور، والله عنا فيكم ثقة وإن شاء الله ربي يعينكم. وإحنا معناتها وأنا أقولها دائما قول هيئة الدكتور في بعض الأحيان حتى نسميها هيئة محمد الرابحي، معناتها تلمو فلا طويلة شوية نسميها مباشرة هيئة محمد الرابحي. حبيت نحييك ونحيي كل الفرق الموجودة في كابل تراب الجمهورية سهرين على سلامة المنتجات الغذائية الموجودة أكيد في الأسواق. وديما نقول معناتها لابد من أنه زاد المواطن يعرف منين يشري من المحلات المراقبة باش إذا كان فما تجاوزات وغيره زاد يتفيق بهم الهيئة. شكرا دكتور محمد الرابحي رئيس السلامة للصحة والمنتجات الغذائية، شكرا على كل التفاصيل. الأخبار مع أميرة مسلي الماضي ساعتين. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: مجاز والوحيدة ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن عن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والعادية بنقة البيع. وحددت الوزارة أسعار القمح الصلب ب 170 دينارا للقنطار، والقمح اللين ب 140 دينارا للقنطار والشعير، والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار، والشعير ب 115 دينارا للقنطار. وسيقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراس المدرسية المدعم وفق ما فدت به غرفة صانعي الكراس المدرسي، مؤكدة استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم حيث لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. ولايات الشمال الغربي تسجل خلال السنة الحالية تفاوتا في مؤشرات حوادث المرور، حيث تصدرت ولايات جندوبة عدد الحوادث بنسبة 33.61%، تلتها باجة ب 25.62%، ثم سليانة ب 22.63%، فولاية الكاف ب 18.14%. وأوضح رئيس وقيم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 31.72%. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الهدف الأول وسيبقى كذلك ودائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان. رئيس الوزراء اللبناني يقول أن بلاده متمسكة بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك. نسمع، إلى اللقاء.
2: Suivez le rythme au tab à radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
3: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وجبس.
3: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين هذه منك نسمع على ديوان فام. نحكي على مراكز التجميل. الفترة الأخيرة صارت بوليميك حول هذا الموضوع، وصارت عديدة النداءات وتحذيرات من مراكز التجميل اللي تقوم بعمليات حقن وتقوم بعمليات تجميلية، يقول لك هي مش من اختصاصهم. كان حضر معنا في وقت سابق رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يتحدث على هذا الموضوع، وكان زاد فما مشروع قانون قاعد يحضر في البرلمان حول هذا الموضوع، غرفة التجميل أو غرفة مراكز التجميل. تحب توضح وتحب تعطي أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع، الغرفة الوطنية لمراكز التجميل، نحكي في الموضوع وتفاصيله تود شويتا. هي خبيرة في التجميل، مدربة مدربين، صاحبة مركز التجميل، عضو في الغرفة أيضا، سيدة نادية بوقرة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: عسلامة مدام هدي، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
2: يفضلك،
3: وبارك الله فيك وشكرا على التدخل واللي سمحت اليوم باش نخرج ونتكلم في الموضوع هذايا. وسبق كونه حليناه الموضوع هذايا برشا مرات، لكن اليوم مشكورين جدا كونوا رجعتوا لي بالنظر في الموضوع هذايا باش نتكلم فيه.
2: مرحبا يا لالا، مرحبا. شو اللي اثار حفيظه اصحاب مراكز التجميل؟ شو اللي قلقكم في هذا الموضوع؟ وش النقاط اللي تحبوا توضحوها؟
3: الوغ هو لو الموضوع تطرح عديد المرات من قبل نقابة الأطباء، واللي صار برشا مرات معناها في التدخلات مع لي غاديو لي ريزو سوسيو وتوسا، لكن اليوم سمحني سكتنا معناها على الموضوع هذايا برشا، ما عطيناش حتى رد. لكن اليوم مشكورة رئيس الغرفة نتاعنا اللي كونوا نحن توجهنا لها عديد المرات وسمعتنا، مشكور كذلك رئيس غرفة رئيس الأوتيكا زيدك رجعنا بالنظر وخلينا وسمحنا كونه نجتمعوا إن شاء الله في عديد الاجتماعات باش نوضحوا المواضيع هذه الكل، خاصة والهجمات اللي قاعدة تصير علينا وتشويهات اللي قاعدة تصير هذه الكل. اليوم حابين نوضحوا في على مراكز التجميل شفتوا أنا باش نحكي شوية شوية على الانجكسيون اللي قاعدة تصير هذه الكل والمغالطات. فيش المغالطات وقت يقولوا مراكز التجميل قاعدة اليوم تزرق، أنا نطلب من نقابة الأطباء تعطينا إثباتات، الإثباتات بالأوراق وتقول لي أنه هو مركز هو اللي قاعد يزرق وقام بتشويه. وقت اللي جيب لي زيدة تقول لي تشويهات، أنا أقول لك اليوم أعطينا باسمي باسم رئيس الغرفة وباسم الاتحاد وباسم مراكز كل مركز تجميل نزيه وقاعد يخدم على روحه بيت أمور قانونية، نقول لك جيب لي التشويهات ذي اللي قاعدة تصير أعطيها لي بالإثباتات. كذلك تقول لي اسم المركز اللي قاعد يشوه ويخرج في التشويهات ذي واللي يشوه أي مريض عنده وخرجوا معناها بتشويه في وجهه، نقول لك جيب لي زيدة الإثباتات. اليوم أنا فيش نعقب وقت ليخرج سمحني الدكتور السيد الفاضل مثيل وقت ليتعدى معكم في الحلقة السابقة وعملوا ندوة سمحني مع نقابة الأطباء من بحضر أي ممثل أو عضو من أعضائنا نحن باش نعطيه معناها ثم كونتر بارتي معناها سمحني في الكلمة واحد يعطي إثباتاته والآخر يلزم يكون حاضر زيدا باش نشوفه شنو الصحيح وشنو الغلط، مش هكيك نسمعه من طرف واحد خاطر اليوم ما يجي زيدا. اليوم كي أنت تضرب لي مراكز التجميل، أنا أقول لك رتب سيد الكريم في قطاعي اللي هو مراكز التجميل اللي تخدم في درق قديش من يدعم لو تخلص في أدائتها، وثم منهم القانونيين زيدا كيف كيف يخلصوا في أدائتهم وحلين بالباتونت ووريقهم بالسجل التجاري إلى غيره معناها، وتضرب لي قطاع كذلك التكوين اللي هو مراكز التجميل.
2: هات نفسره نقطة بنقطة سيدة ندى بوقرة، مراكز التجميل عندها الحق تزرق الفيلر والبوتوكس ولا لا؟
3: أنا أذية اللي هو أحكي فيه، أنا معاه كونه نقابة الأطباء وقت اللي تقول لك ممنوع كونه الانجكسيون تدخل مراكز التجميل أنا معها، مش هيدي مشكلتي، مش هيدا المشكل. أنا معاه وضد زيدة كونه مركز التجميل يقوم بالشيء هذية. لكن حاجة أخرى أنا باش نعقب على حلقة سابقة سيدة هدي اللي كونه صارت من رئيس نقابة الأطباء اللي قامت قالت راه كي تبدأ مراكز التجميل، وعندي الحلقة دي مسجلة، مراكز التجميل القانونية والمعترف ديكلاغي معترف بها اللي هي تنجم تكون في يكون فيها طبيب هو اللي يشرف على الانجكسيون. قلنا الله يبارك ثم عديد راهو من الزملاء اللي قاعدين حتى اصحاب اختصاص برك الله عليهم وصحاب خبره ودخلوا معهم اطباء زيدا ويقوموا في حدود القانون قاعدين يخدموا بالقانون. بعد داروا في الكلمه دي سمحني وقالوا في حلقه اخرى كيف كيف ما يلزمش ليه ما يلزمش طبيب اليوم يمشي لمركز التجميل ويقوم زيدا بالانجكسيون غاديك في مراكز التجميل اليوم. نقول لكم معناها قمت بحلقة اتفقت فيها كونه مركز التجميل القانونية مثالش يكون فيها طبيب اليوم تقول لي ليه وقت اللي هما قاموا بيدخل طبيب وعملوا كولوبوغاسيون معناها ودخل طبيب هو اللي يعمل الانجكسيون تقول لي انت اليوم ليه انا نقول لك انا معك نمشي معك في الموضوع هذي ما فماش انجكسيون لكن اليوم وقت تقوم تقول ايه كمراكز التجميل هذا هو انا اليوم علاش تكلمت هذه تسمى هجمة وقت تقدم من مراكز التجميل تقديمهم وتتكلم في الراديو وتقول سمحني ايه كمراكز التجميل قداش كثرت نقول لك سيدي الكريم مراكز التجميل قداش كثرت هذه حاله ايجابيه ماهيش بالعكس ماهيش نيجاتيف حاجه بوزيتيف نفرحوا وقت اللي تم خبراء تجميل قرات على رويحها ستيسيان سمحني قرات على رويحها وخرجت وتكونت زاد كيف كيف حاله مركز التجميل هوني نحن نسكروا في ميدان اليد العامله بصفه عامه هنا قاعدين نخدموا فيها وقاعدين تبارك الله يتكونوا ويخرجوا ويحلوا ويخدموا معها مع بيت كيف كيف ويحلونا مشكله البطاله هذه ومش برشا مشاكل اخرى مدام هنا هوني اليوم مانيش نتكلم على الانجكسيون نقول لك انا معك يا نقابة اللي اليوم تقول لي الانجكسيون لي لكن تقديم زادة من مراكز التجميل ما يجيش وقت اللي نشوف هنا دي فيديو سامحني حتى في في في اعضاء من اعضاء سامحني السانديكال اللي هما من نقابة الاطباء اليوم درا قداش من فيديو يقول لك ليس وجود لخبراء التجميل نقول لك انا سامحني هوني خبراء التجميل راهو قراو على رويحهم موجوده كتكوين موجود راهو التجميل اليوم يشمل تقني سيني سامحني مدام في التجميل راهو يشمل كذلك عديد الاختصاصات زاد كيف كيف راهو ناس
2: هي اختصاصات جامعيه ولا اختصاصات تكوين
3: جامعيه عندنا شكون اللي ما يقرا للتجميل كان يكون تكوينه جامعي تقني سيني في التجميل يتعدى لازم يكون باك بلس مدام باك بلس اقل حاجه معناها عندنا شروط حاطينها للتكوين بصفه عامه في التجميل مش هكيك مدام
2: نحن معناتها انتم قاعدين تحسوا انه فما هجمه صايره عليكم كمراكز
3: كبيره جدا للهدف منها نحن اليوم نحبوا نفهموا الهدف شنو بالضبط الهجمات هذه راهو صايره مدام هدي عندها مده طويله عندها عامين وعندها 3 سنين وعندها 4 سنين ولكن فاتت حدها في العام هذايا سورتو 2026 فاتت حدها من كل نقابه ان اليوم نقول لهم ان ممكن يتحل المشكله هذه لكن المشكله هذه يتحل كان فوق الطاوله كي نقعدوا مش باش تسوى سمعه مركز التجميل تحطوا يدينا في دين بعضنا نمنعوا الممنوع صحيح نحن معك ونشرعوا القانوني زاد نحن معك اما اليوم كانوا تضرب قطاعين مدام اليوم انسانة تكون باش تتكون في التجميل وتمشي لمركز التكوين ضربت لي مركز التكوين زاد علاش تكون ماشي باش تقرا التجميل تخاف تقول لك انا غدوه ما نحلش ما حاشيش باش نقراه علاش تقول لك انا اليوم نخاف يضربوا فيا اخذ كيفاش الهجمات تشوف لك هكا الفيديو وتشوف لك الشيء اللي عاملينه سامحني واللي هابط الكل وتشويه مراكز التجميل تقول لك سامحني ما نقراهاش هوني شنو عملت هوني ضربت مركز التجميل وضربت قطاع التكوين زاد كيف هوني ما عملنا شيء دونك نحن مطلوب كونه في عودة الهجمات اللي صايرة هذه كل تمنينا كونه رأي نقابة الأطباء حضرت سختابل في اللوتيكا مع الاتحاد وتفاوضنا وحطينا اليد في اليد باش نقطع الحاجات الممنوعة ونتفهموا شنو اللي عليك وشنو اللي عليا لكن كونه تشوهني اليوم وتقول ليس وجود لخبراء التجميل وردوا بالكم هذا في الفيديو خرج دونك من خبراء التجميل ما فماش حاجه اسمها خبير التجميل ما فماش حاجه اسمها شهاده دوليه نقول لكم سامحوني ثم خبراء تجميل وثم ديتي خاني قلت لك عطيتهم لك برشا عناوين انا اخترت لك البعض منها لكن ثم برشا عناوين في التجميل ثم برشا اختصاصات مشرعه اليوم قانونيا عنا وهذه رو انا نتكلم باسمي وباسم رئيس غرفه التجميل وباسم الاتحاد وباسم كل مركز تجميل قانوني يخدم في حدود القانون
2: واضح
3: معناه تشكيك اليوم راهو فينا هذايا خايب برشا في حافي ذاتنا وتقديم نسميوه لمراكز التجميل بصفه عامه انا اليوم سامحني مدام هدي وقت الحملات هذه اللي قاعده تصير والهجمات هذه كلها انا اليوم الراه الحريف كونه كي تهز التليفون واش تقول لك الو مركز تجميل بربي ولا عياده التجميل تقول لها مركز تجميل تقول لك سامحني كنت باش ناخذ رونديفو لكن جانيول اليوم الرونديفو تقول لها علاش تقول لك لا سامحني خاطر شوهته برشا عباد ترى الهاتف وتعلق عليك التليفون سامحني اونت بارونتيز. دونك اليوم شنو اللي صار الهجمات هذه الكل؟
2: معناتها انت تنفي انه ما فما حتى مركز تجميل قانوني قام بتشويه حريف؟
3: سامحني ما كنتش سمعتك.
2: تنفي انه ما فما حتى مركز تجميل قانوني قام بتشويه حريف؟
3: لا لا لا انا ما ننفيش. قلت لك قلنا عطينا الاثباتات نحن نحبوا شكون يجي يقعد معنا، وعندنا رئيس غرفه، عندنا شكون ورانا، عندنا رئيس اتحاد كيف يجي يقعد معنا ونقبلوا التفاوض. يقول لي يعطينا بالاثبات مركز شوه وجوه العباد، نحن بيدنا باش نحاسبوه، نحن بيدنا كيف باش نعاقبوه، نحن بيدنا خليه يتبع القانون بالسيف او يتم الغلق. معناها هذي هو، مانيش ننكر، لا مانيش ننكر، لكن انا اعطيني اثباتات. اليوم هو ما جمعش، هو جمع الناس الكل فرد سله، الناس اللي بالطريقه القانونيه تخدم والناس الغير قانونيه. انا ما ننفيش، لكن نحبوا اثباتات. اثباتات كيفاش تصير اثباتات؟ ليس من طرف واحد سيدتي الكريمه،
2: عندكم تحضروا ناس الكل،
3: يعطيك الصحه، يعطينا اثباتات من الطرفين. نقابه الاطباء جايبه شهاد واثباتات، ونحن زاد عنا شهاد واثباتات، واللي تبع واللي يمشي غير قانوني نحن كيف عنده عقابه الخاص من طرف رئيس الغرفه او من طرف الاتحاد كيف والجهات المختصه كيف اللي يهمها التجميل.
2: وصل الموضوع. شكرا لك سيده راديه بقره، خبيره تجميل، عضو الغرفه الوطنيه لمراكز التجميل، مدربه المدربين وصاحبه مركز تجميل. شكرا على كل هذه التفاصيل. موصل معكم مشوارنا، مرحبا اهلا وسهلا. في الصيف كي نمشيو نبحروا ناكلوا هكا ولا لا؟ تونسي خاصه ياكل برشا في البحر. علاش الشهيه تتحل في البحر؟ وعليش الجوع يزيد؟ شنو هي الاسباب؟ شنو هي التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تسويته.
1: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
0: صيف معنا، It's fun time.
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستار. فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
0: بيبليسيتي.
4: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ميديتور.
3: مرحبا، اهلا وسهلا. ميديتور نحكيو على انبعاث روائح كريهه من شواطئ منزل تميم بولايه نابل تزامنا مع موسم الاصطياف. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الاسباب؟ شنو هي التفاصيل؟ ضيفنا في المباشر رئيس جمعيه البيئه بمنزل تميم سي ايمن حمام. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو احوالك سي ايمن؟ مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا، نورتنا، اهلا وسهلا. سي ايمن، اش قاعد يصير في شواطئ منزل تميم، المدينه الجميله الهاديه اللي جوها توينسا من مختلف مناطق الجمهوريه في خلال فصل الصيف؟
4: بحرنا الليانات في اعز حله لي، بحرنا ياسر نظيف الليانات والوظائف شتى الناس الكل، شاطئ الرملي والبحر الصفاوة مش عادية، لكن في المدة الأخيرة فما في تقلبات الريح، فما شوية تشكيات من شوية روائح كريهة. بطبيعة الحال احنا كجمعية لازمنا نثبتوا من الأمر ونحاولوا نشوفوا الافتراضيات، وبطبيعتنا احنا نتابعوا في الوضع البيئي في المنطقة ككل.
3: اي
4: اللي صاير المدة الأخيرة في في في بعض اتجاهات الريح هنا، خاصة شمالي غربي ولا جنوبي الموفي، اللي يجيب الهواء من واد العمود. واد العمود عندنا إشكالية كبيرة صايرة طبعا عندها سنين. احنا كجمعية طالبنا، راسلنا، بعثنا التشكيات، ما خلينا مع من. عندنا نقطة ديفو صاير في كونتر العمود من قناة الفائض تبع الديوان الوطني للتطهير، تصب في الواد خاصي كل يوم، حتى كان عالجوها تعمل نهار اثنين وتعاود ترجع تصب، والبريود الاخرى ولا تصب في طريقة بغزارة. اللي صاير فعنا الواد، واد طوله البارتي الاخرانية ذي من النقطة اللي هي صب فيها لنها الصرف الصحي هذي، فما كيلومتر وشوية مش مبلط، معناها ترابي. واللي صاير كونه في الاخر نتاعه، احنا كجمعية وكأهالي وكناس كل وعنا توسيني من نفس نعملوا حاجز رملي ترابي في اخر الواد باش الماء ذاك ما يوصلش للبحر. ولنأكدوا احنا كجمعية اللي بالحق الماء ذاك ما وصلش للبحر، عنده اشهر معناها من ايامات العاصفة، معناها ما وصلش الماء ذاك للبحر. حتى في البريود هذه مش قاعد واصل للبحر، ينجم يوصل من تحت تسربات من تحت الارض من في الطبقة المائية كذا، هذيك ما معناها يلزم تحاليل ويلزم استادات اخرى، معناها من بالعين احنا توي
3: اما كالتيارات معناتها مائية ما تعدتش،
4: ما هوش قاعد واصل، وذاك اللي هو حابين نوصلوه للناس الكل اللي راهو حتى اذا كان فما روايح راهي جايتنا عن طريق الواد. الواد صحيح بعيد اما مش قاعد يصب في البحر، وذي حاجة نعرفوها الناس كل ونشوفوها بالعين، خاطر الحاجز الرملي عرضه قل شيء 6 متر ومسكر الماء بالكل. الباسان تاع المياه الصرف الصحي في الغرفة المقابلة معبي الواء للأسف وللأسف الشديد، رغم مراسلتنا للجميع السلطات المحلية والجهوية والمركزية. للأسف الشديد به فما استراتيجية ثانية اللي احنا بحكم اللي هذا متابعتنا للوضع البيئي بصفة عامة من بكري في البريود العاصفة وبعد العاصفة بشوية، طلع برشة بوزدونية على الرملة نتاع البحر نتاع منزل تميم، وهذه نعرفها حاجة طبيعية، والنبتة هذه كما هيش يسخ ونبتة عادية وكل شيء.
3: الذريع معناتها في اللونتخي نتاع البحر، فما الذريع مكدس هكا ولا؟
4: على الشط الكل، يا على الشط الكل.
3: هاي.
4: ثم تقلبات نتاع تيارات مائية قوية نعرفوها احنا في طوف القبلي الكبير، الرملة تقلب وتتغطر الذريعة ذيك بالرملة، وذي حاجة نعرفوها اللي هي هامة برشا للحفاظ على بحرنا كما هو تو عريض وتحمية الرملة من الانجراف وكل شيء. أما فما بوان أخرى اللي هي الرملة ذيك كي تتحاز تحت في كمية كبيرة تحت الرملة تولي فما مزير أكسجين كذا رطوبة تخليها تعمل شوية ريحة. وذاك تفسير ثاني ممكن يسرع على الريح
3: هو الأسباب متاع الروائح هذي. أي وكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والبلدية ما تدخلوش باش يلموا هالكميات متاع الذريع هذي المتكدسة.
4: هي هي هي من المفروض اللي ما يلزمهمش ينسوها الذريع هذاك خطر هو بطبيعته حاجة ناتوريل وحاجة طبيعية على الأخر ومن هولوش الأمر معناها خطر هي بالحق حاجة طبيعية على الأخر وفرضية هي كونه فم الريحة جاية من غادي أما الريحة جاية كان من الواد العام ما عندهمش الحق وما يلزمهمش يهزوه
3: الذريعة ذاك
4: الذريعة ذاك
3: عليه
4: وعلى خطره هو هذاك حاجة طبيعية للرملة ويلزمها تقعد في الرملة باش تثبت لنا الرملة من الانجراف. احنا كجمعية خدمنا في الشتاء السنين مع جمعية سينسي وعملنا ندوة مناصرة وحملة مناصرة في بلدية نازلين حضروا فيها المسؤولين الجهويين والمحليين حضروا فيها المجالس المحلية في بلديتنا ومعتنديتنا والمعتنديات المجاورة وحتى النواب الشعب وجمعيات البيئية الكل. المطلب الأساسي متاعنا كونه ما البحر متاعنا ما يزموش يتحرف وينضاف بالطريقة قوية جايرة وما يهزوناش الذريعة ذاك خطر ذاك الحامي الوحيد والمصد الوحيد للانجراف والمصد الطبيعي للأمواج اللي باش تجي وتخلينا رملتنا كما هي سمحة ومزيانة كما نشوفوها اليوم.
3: واضح شكرا.
4: فما إشكال ثاني اللي هو ود أمريكا واد الامريكي اللي يصب فيه المياه المعالجه نتاع ديوان التطهير ديوان التطهير اللي هي ماهيش معناها معالجه كما يلزم معالجه ثنائيه مع سكب من منشات صناعيه في الواد مع ترسب المياه هذيك على في الشمس وكل شيء وبعد تتسيب في وسط البحر. فما امكانيه زاد هذيك قاعده
3: اي هالامكانيات الكل اللي انتم تطرحوا فيها يعطيكم الصحه كجمعيه وكخبراء بيئيين اليوم قاعد هذه فرضيات مطروحه لك المواطن قاعد يتقلق اليوم المصطفين اللي موجودين لغادي اهالي منزل تميم قاعدين يتقلقوا من الروائح هذيا المنبعثه ولا شنو بالضبط؟
4: هو أغلبية الناس اللي فهم الفينومان وفهم الوضعية البيئية وأهالي منزل تميم فرحين برشا بوين وصلنا احنا حاليا للنظافة هذه متاع البحر بحكم اللي الواد مسكر متاع الواد العمود
3: هي.
4: وحتى السكب ما هو السكب متواصل مشيرة واد المريكب لكن فما بعض الناس اللي ما همش فاهمين الفينومان وكل شيء وينجموا حتى يتهموا الجمعية اللي هي قاعدة تسوى في الصورة الإجمالية للبحر. احنا حتى كي تكلمنا باش نوصل المعلومه للناس اللي ما يشفاهم اللي حتى فما ريحه راهو بحرنا نظيف راهو بحرنا جميل ويستطابوا فيه
3: العيش
4: والعيش
3: واضح
4: من اجمل الاماكن اللي تنجم تزورها.
3: واضح
4: مرحبا بكم الناس كل بحدانا في بحر منزل.
3: شكرا يفضلك يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا سيمن حماب رئيس جمعيه منزل جمعية البيئيه بمنزل حميم بمنزل تميم من ولايه نابل تحياتي ليك ولا كل مستمعينا في الوطن القبلي احنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بالجميع. علاش الشهيه تتحل؟ احنا كنا نحكيو على البحر علاش الشهيه تتحل وعلاش الاحساس بالجوع يزيد كي نمشيو للبحر ونحكيو في الموضوع وتفاصيله تتشيت. Dios.

0: ألو أنفو.
1: ألو أنفو، نحكيه على الأحساس بالجوع والشهية اللي تتحل في التبحيرة، علاش وشنية الأسباب. ضيفنا في المباشرة الجمعية التونسية ياسين رمزي صغير. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا ياسين. طبيعي أنه نحسوا بالجوع والشهية دي تتحل في البحر، ولا اللمة اللي موجودة الغادي اللي تخلي السبب هذية، ولا شنو بالضبط؟
2: هما مجموعة متاع أسباب. يقول الفترة هذه كلنا إن شاء الله تمتعنا بالبحر، لكن الأحساس هذي اللي كنا متعودين عليه اللي كنا صغار ولا حتى صغيراتنا كنا نزوم البحر دي ما نحسوا بجوع، وهو عنده عدة أسباب.
1: معنى طبيعي الناس في الصيف تسمن، تأكل أكثر معناتها
2: هو تسمن، لا نزم ناكل وماكل صحية ومعتها متابقة للحاجيات متاعنا، لكن أنه وقت اللي نمشيه للبحر أنه فما الأحساس بالجوع.
1: أي
2: عادية، لخاطر أول حاجة كي نمشيه للبحر نعمله جهد بدني كبير، ما تنسيش أنه العومان في حد ذاته معتها يحرك خسك جميع العضلات اللي موجودين في جسم الإنسان. هذاك علاش كرياضة هي رياضة منصوح بها وممتازة، وأنه كي تعمل نص ساعة عومان تحرك طاقة أكثر من اللي تعمل رياضة على الشط على اليابسة معناتها. دونك هذاك اللي يخليك أولا أنت كي تعمل مجهود تستحق أكثر طاقة، دونك لازمك أكل من بعد باش تعوض الطاقة هذيك. الحاجة الثانية رانا في الماء، في العادة يبرد أكثر من الهواء، معناتها معروف أنه نبرد ونحن جسم متاعنا يبرد 25 مرة أكثر وقت اللي يتبلد بالماء وقت اللي نفس درجة الحرارة موجودة في الهواء. وتعرف أنه بدننا نحن لازم ديما 37 درجة هذيك، دونك البدن يحرق أكثر باش يحاول يعوض الحرارة اللي موجودة، دونك هذيك تبعث إشارات للمخ أنه لازم تاكل باش تلقى الطاقة اللي باش تعوض بها الريح. الحاجة الأخرى الملح اللي في الماء، الملح اللي في الماء خلينا نحسه بالعطش، أما المخ نفس السينيال متى العطش هو متى العطش والماكلة. دونك البدن حتى وقت اللي هو وقتها حاجته بالماء ماذا به حاجة يأكلها.
1: هاي سياسين، تسمع فيا سياسين؟ سياسين وينو سياسين يا شباب؟ نعاودو نتصلو بيه، نعاودو نتصلو بسياسين رمزي صغير رئيس جمعية تونسي باش نواصلو نحكيو معاه بأكثر تفاصيل على أسباب الشعور بالجوع وبالعطش وإحنا في البحر. لكن نردو بينا، يقول ديما عطا جملة من الأسباب، نقول لازمنا ناكلو ماكلة صحية باش ما نسمنوش. يال وينو رجع معانا؟ مرحبا، اهلا وسهلا. رجعنا للملح ولا وصلنا للملح سيد رمزي صغير؟
2: اي للملح، قلنا الملح يخليك تعطش اكثر، ونفس الاشارات اللي يعطيهم المخ للبدن باش يشرب الماء قريب برشا للاكل، دونك ديما مربوطين ببعضهم. الحاجه الاخرى نحن معناتها حاجه مربوطه بالعوامل النفسيه والاجتماعيه، نحن كي نمشيو للبحر ماذا بينا ناكلوا سنسنا بعد كما تعرف شو
1: أول سؤال نسألوش باش نهزوا معانا باش ناكلوا ولا باش نحضروا؟
2: اكزاكتو، باش نحضروا باش نهزوا كل لمجة اكسيتيرا، والنهار ساعات يبدا طويل كي نمشيو للبحر. دونك هذاك علاش حتى نفسانيا يولي مربوط بالاكل وكل شيء. ديما نحن نقولوا بالعكس، مع حاجة باهية انه الانسان كي يمشي للبحر يهز معاه مع المأكولات وكل شيء. حاجتي حاجة الأولى صحتنا، أول حاجة أنه وسلامتنا في البحر كما تعرفوا ما ناكلوش برشا ونهبط نعوم، وعلى خاطر نجموا نثقلوا، يجم يكون فما ماء، يجم يكون فما موجة، وهذا كل كما تعرف التوصيات اللي ديما تعملهم الحماية المدنية تقول لك ما تاكلش وتهبط ثقيل للماء. هذه الحاجة الأولى. حاجة الثانية ماذا بينا زادة وقت اللي نهزوا معنا ماكلة، كان فما بعض الفضلات كان بعض فضل الأوساخ ما نخليوهمش على الشط، كيما الشط قيناه نظيف وحتى كان ما قداش نظيف نحاولوا نحنا ما نزيدوش الأوساخ هذيك، ونهزوا معناتها حاجات اللي ما يجموش معناتها ما يزيدوش الأوساخ اللي موجودة في الشط، وحتى كان عندنا حاجات كيما جبناهم كيما نرجعوهم. دونك هذه من أهم الحاجات كيما معتدين أن نحافظوا على سلامتنا ونظافة الشاطئ اللي موجودين فيه.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة على كل هذه التفاصيل. رئيس جمعية التونسي سي ياسين رمزي الصغير، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا، مضي ساعة 48 دقيقة على موجاتنا.
0: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: Le chiffre du jour.
1: الشيفخ دو جوخ هو رقم مفزع الحقيقة، كي نحكيه على 800 قتيل منذ بداية السنة جراحة ودث المرور. الأرقام هذية كشفت عليهم جمعية سفراء سلامة المرورية، نحكيه عليهم بأكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية سيدة عفاف بن غنية. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ مرحبا سيدة عفاف، أهلا وسهلا. مرحبا.
4: ألو.
1: مرحبا يا سيدة عفاف، شنو أحوالك؟
4: وي مرحبا،
1: مرحبا بك، نورتنا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ شكرا لك. 800 قتيل منذ بداية السنة إلى وقتاش؟ نصف أوت؟
4: إلى
1: 15 أوت.
4: إي إلى غاية 15 أوت، معناتها
1: 7 شهور ونص.
4: 7 شهور ونص عملنا 822 قتيل، اللي هو عدد مفزع ومفزع للغاية. صدقني هو والله من منتظر، معناتها هدى بالتهور اللي شفناه والكثافة المرورية اللي شفناها منذ بداية خاصة فصل الصيف، معناتها والكثافة المرورية اللي شهدتها طرقاتنا والسلوك اللامسؤول، معناتها نقول نرجع معناتها ديما للسبب الرئيسي، حتى وكان معناتها الفضاء المروري الكل ماهوش آمن وطرقاتنا وعنا معناتها مشاكل في الطرقات وهذي الكل احنا عايشينه معناتها من نواحي البنية التحتية، لكن بالأساس نرجع السلوك اللامسؤول والتهور اللي انعكس عليه العدد هذية والنتيجة.
1: العدد هذية مقارنة بالعامنا والمثلا والسنوات اللي قبلها، احنا في ارتفاع،
4: ارتفاع في تصاعد. واحنا قلنا اصبحنا وصرحنا هدى قلنا قبل اللي معناتها راو حوادث المرور قاعدة تشهد في تراجع العدد، لكن المؤشر الخطير اللي هو عدد القتلى اللي قاعد يتصاعد، وهذية ما يدل كان على الحوادث اللي ولات قاتلة، معناتها احنا كي نسمع ونشوفه معناتها الارتفاع عند عدد القتلى هذايا مؤشر كبير، معناتها يوري للخطورة نتاع الحوادث نتاعنا اللي قاعدة تصير يوميا. راهو ديك نقولوا احنا 822 ونقولوا مثل هذه الأرقام، انت تصوري يوميا عندك ما بين 4 و6 قتلى في الجمهورية التونسية، معناتها يوميا على طرقاتنا من جراح حوادث المرور. العدد هذايا مش كان الضحايا اللي توفوا واللي نترحموا عليهم، لكن العائلات
1: اللي تشتتت،
4: اللي تشتت والمآسي الاجتماعية إلى جانب الخسائر المادية، معناتها خسائر كبيرة، راهو كبيرة، راهو بالحق وديك نرجعوا راهو معناتها هذي نعودوه يوميا احنا، اللي معناتها عنا مؤشر خطير أكثر من هكا، اللي هو معناتها نصف نتاع الضحايا هذوما 50% هما من فئة الشباب ما بين 19 و 35 سنة. معناتها من هذوما المكاسب والثروة نتاع تونس، معناتها اللي قاعدين يخسروا فيها يومين وأرواح قاعدة تهدر يومين على طرقاتنا من جراء السلوك اللامسؤول. راهي سرعة قاتلة، راهي سرعة جنونية، راهو سهو عدم انتباه على طرقاتنا، راهو قد ما نقولوا كسفوا من اليقظة، كسفوا من الحذر، ما تسوقوش وانتم متاعبين، حزام الأمان، الهاتف الجوال ما تستعملوش، هذه يوميا النصائح. لكن أنا نرجع ونقول اللي ولات فما ياسر استهتار، ريت هدي حتى وحنا وهوني وسائل الإعلام شكر كبير راوي لكل وسائل الإعلام اللي قاعدة معناتها تواكب في هذا يوميا وقاعدة تدعم في المجهودات وتوصل في صوتنا احنا كمجتمع مدني الى مختلف شرائح نتاع مستعملي الطريق. لكن للأسف هذاك علاش احنا فما موقف اللي الناس بهتت فيه شوية من طرف جمعية سفراء سلامة المرورية، اللي احنا كنا من الأوائل، احنا مجتمع مدني ونورمالمون التوعية والتحسيس، لكن الأرقام هذية خلتنا الموقف يكون صريح ويكون حازم الى دعوة كانت ملحة الى تكثيف المراقبة على طرقات وتطبيق القانون بكل معناتها صرامة حتى نحدوا من التهور اللي مسؤول هذايا اللي راه فيها على طرقاتنا. صدقني هدا مش الطريق وحده هو اللي قاعد يتسبب في الطرقات، مش الحفر اللي قاعدة تتسبب في الطرقات، لكن السرعة الجنونية، لكن الناس اللي قاعدة تسوق ناس تسهر، معناتها ناس تسهر تقولك ليه أنا لباس ويسهر للأربعة وخمسة متاع الصباح ومن بعد في السيارة ويشد البناء ويشد الطريق وساعات الطريق طويلة. مع هذا الكل معناتها أنت توفر كل الظروف الملائمة باش يصير لك الحادث، ومن بعد شنو تقول؟ تقول قضاء وقدر. فاهمين كل شيء قضاء وقدر، لكن أنت توفر قاعد في كل الظروف الملائمة باش يصير حادث المرور. مش غلق. معقول، مش معقول، وده بالحق معناتها حتى تحس معناتها اللي فما نبرة نتاع الصوت، معناتها ما عادش نجمه معناتها نركزوا على النصائح السليمة وعلى التوعية والتحسيس، لكن تطبيق القانون بكل صرامة هذا واجب. معناتها دعوة إلى كل الوحدات، وهوني شكر كبير إلى كل وحدات شرطة وحرس المرور اللي قاعدين راهو يبذلوا في معناتها بالحق قاعدين يبذلوا في مجهودات كبيرة، لكن ما نجموش نحطوا في كل رونبوان عون نتاع مرور، في كل فو عون نتاع مرور. هذاك علاش إن شاء الله يتم يا رب يروها في أقرب الأوقات، وإنه يتم معناتها رفع الآلي للمراقبة للمخالفات، وتم التركيز نتاع الكاميرات حتى الإنسان مالوريزمون للأسف يلزم التونسي يحس روحه راه مراقب على معناتها مدى على امتداد الطريق الكله حتى ما يعملش مثل هذه السلوكيات اللامسؤولة.
1: شكرا صدقني. شكرا يفضلك، شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس جمعية سفراء السلام المرور سيد عفيف بن غنية، احنا واصلين معكم مشوارنا، نختموا بتراجع طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026، فهل يعكس ذلك حقيقة تحسن في المؤشرات؟ نحكي في الموضوع تتويت. الخبير الاقتصادي الأستاذ معز حديدان ضيفنا في المباشر. مرحبا سي معز، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا بالسيد المستمعين.
1: شكرا. 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 كي قارنوها بعامنا والعامنا والعام 15 هكا ولا لا؟ نحكيو على التراجع من بطفي.

0: والبيتالا، لأنه ينجيوا نشوفوا كيفاش نحسبوا يعني نسبة البيتالا هي عدد المشتغلين الناس اللي يخدموا، ونقسمهم عدد الناشطين. عدد الناشطين هذوما هما كل ما هما إنسان يا إما يخدم وإلا يلوج على خدمة، يعني عاطل على عمل. إذا كان إنسان خرج روتريت يخرج من يعني البوبولاسيون ناشطة، وإلا إنسان كان مرأة كان تخدم وعرست وبطلت ولكن ما عادش تلوج على خدمة، هذه تخرج من يعني البوبولاسيون نتاع الناشطين. على كل البوبولاسيون هذه نتاع الناشطين، الغريب الأمر أو الرقم اللي يجلب الانتباه هي نزلت 77,000 فرد، يعني كنا من 4,268,000 فرد في آخر الثلاثي الأول 26 إلى 4,191,000، يعني ثم انخفاض ب 77,000 فرد. الانخفاض هذا منين يجي؟ يجي حسابيا 58,000 اللي يخدموا نقصوا ب 58,000 فرد، والعاطلين عن العمل نقصوا ب 19,300. هذاك علاش خليت النقص هذايا نتاع 19,300، كنا عدد العاطلين عمل كانوا 641,000 في الثلاثي الاول 26 ولاو 622,000. اذا هناك عدد العاطلين انخفض صحيح، ولكن كي نقسموه على عدد الناشطين نلقاوه ولا 14.9%، ولكن في نفس الوقت على الناس اللي تخدم الكل نزلوا انخفاض ب 58,000. يعني صحيح نقصنا في عدد العاطلين عمل، ولكن عدد المشتغلين هو الكل في حد ذاته انخفض ب 58,000 فرد. إذا هذا طبعا عنده أسباب عديدة، منها يعني الهجرة، منها الخروج على التقاعد، منها هناك العديد من أسباب أخرى يطول شرحها. ولكن الزوز أرقام اللي ناخذهم في نفس الوقت بيدي انتباه، صحيح هناك انخفاض في عدد العاطلين على العمل ب 19,000، ولكن هناك في نفس الوقت بالرغم هذا الانخفاض في عدد العاطلين يقول قائد 19,000 نقصوا في عدد العاطلين، يعني كانوا عاطلين ولقوا خدمه، والا كان عاطل ولا ما عادش يلوج على خدمه ما عادش يخدم. دونك هذا هو دونك في نفس الوقت اللي يخدموا نقصوا ب 58,000. دونك الرقم هذا نقراوه بكل يعني انتباه، هناك تحسن في نسبة البيطالة هذا صحيح، ولكن عدد 626,000 في الثلاثي الأول من سنة 26 انزل إلى 3,568,000.
1: معناتها التحسن هذا عنده علاقة بتراجع عدد الناشطين، مش معناتها ما حافظناش على عدد على نفس العدد وقلنا البطالة راح يتراجع هكا ولا لا، يعني هذا هو السياق اللي نجم نفسره به الموضوع هذايا. شكرا يفضلك الخبير الاقتصادي الأستاذ معز حديدين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت هنا. احنا هكا وصلنا الختام لقناة اليوم، شكرا حسام، شكرا اسماعيل، شكرا جيهان، شكرا أميمة، شكرا انتصار، إيمان، أجمل تحية هدى، الأخبار تتفيت مع أميرة، الأخبار الرياضية مع دلندا. يلا شهية طيبة الجميع، باي باي.
2: ديوان اف ام، عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
6: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالك كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
8: Publicité.
9: سني شعر فينا
10: مليش حول في أقوى بلاش في القنطار وحمام زوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبوغو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة، مخلف لقوي وليرسترون والبيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون حسنو أقوى بلاش اتبحنا وجيد اتبحنا.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس، مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net.

0: Radio NFM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثانية. ديوان FM عسلامة. الخبير ودولي في التربية سليم قاسم يقول أن تعيين وزير سابق للتربية في خطة منسق وكاتب عام للمجلس الأعلى للتربية من شأنه أن يسهل عمل المجلس باعتبار خبرتي السابقة ومعرفتي بوزارة التربية والكفاءة الموجودة فيها. وأوضح قاسم خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الجدل الذي رافق تركيبة المجلس وتسمية أعضائه أمر طبيعي في السياق التونسي، لكنه اعتبر أن تحويل النقاش إلى جدل حول الأشخاص والأسماء لا يخدم المنظومة التربوية ولا عمل المجلس.
2: المجلس متاعنا اليوم هو مجلس بحكم النصوص المحتلية والنصوص الناظمة ليه، هو مجلس صحيح استشاري ولكن عنده ثقل استراتيجي كبير ياسر. وكيف نقوله مجلس بالنوع هذايا، هو يحتوي على عدد مهم جدا من الوزارات، وربما ينزيد العدد هذا يحتوي ويضم عدد كبير من الخبراء، يضم أيضا فاعلين تربويين بأشكالهم وبيخدم على ملفات كبرى بالتنسيق مع الوزارة. منسق أو الكاتب العام تاع المجلس هذا هو وزير سابق للتربية، فإحنا نعتبره هذه نقطة إيجابية بمعنى أنه يعرف وزارة التربية كيف تشتغل ويعرف الكفاءات الموجودة في وزارة التربية، وهذا باش يسهل بالعكس عمل المجلس مش باش يعطله. وإحنا نعتبره هذه من نقاط القوة اليوم بقطع النظر على الأسماء، مناش نحكيو على الأسماء.
1: دراسة طبية أنجزها قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس كشفت عن انتشار لافت لاستهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين، حيث وفاد 33.7% من المراهقين المستجوبين بأنهم سبق لهم تجربة السجائر الإلكترونية. أوضحت الأستاذة المساعدة بقسم الطب الوقائي بمستشفى صفاقس مروة الطريقي خلال تدخلها في برنامج منك نسمعنا دراسة شملت 980 مراهقا من تلاميذ المدارس والمعاهد بصفاقس بما يمثل شريحة عمرية تتراوح بين 12 و19 سنة، وبين 20% ممن شملتهم الدراسة أفادوا باستعمالهم بصفة يومية ومتواصلة للسجائر الإلكترونية، ما يعكس وفق تقديرها وجود مؤشرات مقلقة على تنامي ظاهرة الإدمان في صفوف هذه الفئة العمرية. وشددت على أن استعمال السجائر الإلكترونية في السن المبكرة قد يؤدي إلى ترسيخ الإدمان، وأكدت أن السجائر الإلكترونية لا يمكن اعتبارها بالضرورة أقل خطورة من السجائر التقليدية.
3: الريزولتا اللي خرجناهم يمثلوا كامل الولاية، يعني يمثلوا ليزادوليسون المراهقين اللي هما في ولاية صفاقس. عندنا في الليشانتيون تاعنا 980 مراهق اللي هما ما بين مراهقين، معناها يقراوا في لي كوليج وفي لي ليسي. فيهم نلقاو 33.7% مراهقين يلي يجاوبك يقول لك انا جربت موا مره، معناها جي اكسبيريمونتي، جربت مره سيجاريت الكترونيك. 20.2% المراهقين اللي قلناهم 20.2% يقول لك انا نستعمل بصفه، معناها بصفه يوميه، بصفه كونتينيو تتسمى، معناها يقول لك انا نتكيف السيجاريت الكترونيك مش جربتك، يقول لك انا راني نستعمل سيجاريت الكترونيك راهو مدمن، راهو 20.2% معناها فريمون ثم سي الخمس نتاع المراهقين.
1: في العالم، استقرر أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع تبطؤ حركة النقلات عبر مضيق هرمز وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق السلام بين أمريكا وإيران ينهي الحرب في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات. وانخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة، إذ انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 0.19% لتسجل 88.35 دولار للبرميل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ليس لديه جدول زمني بشأن إيران، وهناك قناة تواصل مع مسؤولين بالحرس الثوري، وينبغي لإيران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام، مؤكدا أن الجانب الإيراني لاعب جيد في القمار لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع دونالد ترامب. إلى اللقاء.
4: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حل حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة الدرجة الأولى تتجه نحو تأجيل المهلة الخاصة بإسناد رخص المشاركة لأندية الرابطة الأولى في البطولة بيومين أو تمديدها بيومين إضافيين. الاجتماع يدور اليوم بعد طلبات اللي تجي للهيئة من طرف الممثلين القانونيين لبعض الدائنين لنادي البنزرتي واتحاد بن قردان، وبالتالي 48 ساعة إضافية باش تكون مهلة بطبيعة لإقفال كل الملفات. من جهة أخرى هيئة الدرجة الأولى باش تنظر في الإشكال متعلق بنادي البنزرتي والخلاص خارج الأجال في اتفاقات سابقة. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على التعاقد مع المغرب الفرنسي عماد فراج لمدة 3 مواسم أي إلى غاية 2029 قادم من فريق باكو الأذربيجاني. فراج عمره 27 سنة يشغل خطة جناح هجومي موجود في تونس منذ 12 أوت ويدرب مع الترجي الرياضي التونسي. فراج سبق له اللعب في البرتغال بلجيكا قبرص اللي توج فيها بالكأس مع آيك لارينكا في موسم 2024-2025. تدعيم هجومي مهم للترجي صحبة البلالي ريبيرو وغيرهم من المنتدبين الجدد للفريق. اللاعب الكاميروني السابق للنجم الرياضي الساحلي جاك مبي محل اهتمام نادي الرياضي صفاقسي خلال هذا الميركاتو. المدير الرياضي للنادي صفاقسي طارق سالم تخلف في مفاوضات معه وتوصل لاتفاق مبدئي في انتظار وصول لتونس وسط هذا الأسبوع لإتمام إجراءات انتقاله للCSS. النادي الإفريقي أعلى منخرطه أن التقرير الأدبي والتقرير المالي جاهزين ومتاحين للإطلاع عليهم، وبإمكان أي منخرط الحصول على نسخة ورقية منهم بمقر النادي بداية من يوم الاثنين 17 أوت، وذلك مقابل تقديم مخالصة والاستظهار ببطاقة الانخراط الموسم الرياضي 2025-2026. الإفريقي أكد أيضا خلال بلاغه أنه باش يتم نشر التقريرين عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالمنخرطين في غضون أيام المقبلة. نصيف البياوي هو المدرب الجديد للأولمبي الباجي خلفا للسعد المعمر اللي خير مغادرة الفريق بل أسبوع من انطلاق البطولة. البياوي بشر غدوة تدريبات الأولمبيك فور عودته لتونس، هذا حسب الطبيعة ما أكدوا هيكل بالحاج عبدالله الكاتب العام للأولمبي الباجي لديوان فام. ذكر البياوي سبق له تدريب الأولمبيك وحقق معاه نتائج مرضية في البطولة. رسميا نقل استضافة بطولة أفريقيا للأمم الكرة الطائرة أكابر العام 2026 إلى تونس بعد ما كانت مقرة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب أفريقي حسب ما أعلنت عليه الجامعة التونسية للكرة الطائرة. في كرة اليد النجم الساحلي أعلن اليوم عن تعاقده مع الجناح الأيمن الدولي مهيب القلال بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الأفريقي. القلال خريج شبيبة الشحية سبق له تقمص أزياء نادي الأفريقي نصرة بولبا ونادي ساقية الزيتة. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان فام بونت.
4: ديوان فام
0: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: ملا سخانة صاحبي، حلا أجل سيبيريا، حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
2: شنيا الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة، تبرد الدار الكل، وتقتصد في الفاتورة، ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور، ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك.
4: المزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي رميز يوصلوا حتى ل 50% سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال يوس بولو لاكوست خاك سوريرهم مي لافيش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مغازان تاعنا في تونس سوسا وصفاقس ولا ادخلوا على سيت ويب totosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
6: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا، حتى 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو، وكل ليلة عندكم أنيماسيون مزيانة، والليلة نهار 2 17 أوت عندكم سهرية مع النجمة.

0: FM. ديوان FM. Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان FM عسلامة. الاتحاد العام التونسي للشغل يقر دخول في ضرب كامل أيام

0: و2 و3 سبتمبر القادم بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فصاد قفصة في صورة عدم الاستجابة إلى مطالب الأعوان والإطارات. ووضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد في برقية تنبيه بالإضراب أن هذا القرار يأتي إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل تبعا لاجتماع المجلس القطاعي للمناجم يوم 30 جوان الفارط. وتضمنت اللائحة المهنية المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاذر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل زيادات في الأجور مع صرف المستحقات إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية. المدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس إرساء شركة استثمارية بين البلدين تستهدف الأسواق الأفريقية وتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية في المجال الاقتصادي. وكشف الطبيب خلال هذا اللقاء أن 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تنشط حاليا في تونس داخل المجال الصناعي داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانات الواعدة للبلدين. وأشار إلى العمل المشترك لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتحقيق الاندماج في إفريقيا ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ربحي يفيد بأن عمليات المراقبة على المنتجات الغذائية انطلقت منذ بداية شهر جويلية المنقضي وشملت مختلف مراحل السلسلة الغذائية. وأضاف ربحي خلال تدخلي في برنامج من نكنس مع أن الفرق المركزية والجهوية للهيئة أنجزت إلى حد الآن 2245 زيارة رسمية للمحلات، مشيرا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى تكثيف الرقابة على المنشآت والمحلات المختصة في إنتاج وتحويل المواد الغذائية بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات من المصدر، مضيفا أن عملية المراقبة انطلقت حاليا لتشمل كذلك أماكن البيع بالجملة والتفصيل وغيرها من نقاط التوزيع بما يضمن تكامل الرقابة على مختلف مراحل السلسلة الغذائية.
1: المولد النبوي الشريف مش اليوم، احنا عنده برنامج خاص بديناه من اول جويلية الشهر اللي فات الى حد الان، يعني في رقم سواء كان مركزية او جهوية قامت باكثر من 2200، يعني بالضبط 2245 زيارة رسمية للمحلات. في مرحلة اولى تم تكثيف الرقابة على المنشآت ومحلات متخصصة في الانتاج والتحويل باش نأمنوا اكثر ما يمكن نوعية المنتوج على مستوى المصدر، باش نبعد احنا واللي بدينا توا نشوفوا فك لكن انت عبي عمل جملة والتفصيل الى غير ذلك باش تكون العملية متكاملة. بديناها من المصدر لانه احنا على كامل السلسلة الغذائية لابد ان تكون عندنا تدخلات يلزمها تكون ناجعة باش المنتوج يكون امن. بطبيعة البرنامج هو يهم الولايات الكل، احنا علاش نأكد ونكثف العمليات هذه باش نشوفوا مدى استجابة هكل المنتجات سواء كان ظروف الخزن، ظروف العرض، ظروف البيع، شوفوها مدى استجابتها لمطالبات السلامة الصحية للأغذية.
0: في العالم، المدير العام للشؤون القانونية في الخارجية الإيرانية يقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد يمكن وصفها بأنها في غيبوبة ولذلك لا تزال هناك إمكانية لإحيائها، مضيفا أنه لا شك أن طهران مستعدة إلى جميع الخيارات وإذا لم يؤدي هذا المسار إلى نتيجة فقد أثبتت مرارا أنها مستعدة للدفاع بحزم عن شعبها. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقول إنها أبرمت عقدا قيمته نحو 23 مليار دولار مع شركة أمريكية لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك، كما دعت شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر مؤكدة أن إنتاج الصواريخ يزيد قدرة واشنطن على تجهيز مختلف فروع الجيش ويضمن تفوقا قتاليا دائما للقوات الأمريكية حسب البنتاغون. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
2: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: جوانا فهم صوت كوم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فهم. ديوانا فهم صوت كوم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فهم. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: برمج من توا حتى للأربعة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو اليومي على ديوان فم من خلال البرمجة الصيفية، تحياتنا للجميع، مرحبا بكل مبرشين معانا كالعادة على لي بوند على www.diwanfm.net على شان يوتيوب ديوان فم لايف على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان فم. نرجو لأكتواليتي وريكاب لهم الأخبار والأحداث الرياضية للساحتين الوطنية والعالمية، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ الاثنين 17 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع، نسلموا على كل مستعملي الطريق، سيسر واحكم ربي وصلكم سلمين، نصبحوا على أصدقائنا في كندا في أمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نرجع نحكيه قبل 5 أيام من انطلاق البطولة، هل الملاعب وتقنية الفار جاهزون لاحتضان المقابلات، وهل اتضحت الرؤية بالنسبة للمدربين، الرؤية المدربين بالنسبة للنوادي، ولأنه استقر الرأي على التشكيل النهائي بتاتر، مازال بكري، مازال باش نحكيه على برشا كرة. حاولنا ناخذ الفرق ونحاولوا نعملوا خلط ما بين المقابلات الودية، التشكيلات اللي تم الاعتماد عليها، التدعيمات الجديدة على مستوى رصيد البشري لكل فريق. ما نجموش نحكيه الحقيقة على الفرق الكل، ولكن نحاول ما بين حلقة تاع اليوم لبيزود تاع غدوة نحكيه على أكثر عدد ممكن من الأندية، نحكيه على ثاني قطيعة في الرابطة الأولى قبل انطلاق الموسم، ولا تعادة عنا، ولا نحكيه على حاجة عادية للأسف. لسعد معمر ينسحب من تدريب أولمبي لبيجي للأسف، على أنه القطيعة تكون مرة أخرى قبل انطلاق الموسم، هل أنه يتم الحكم فيها على اللي ماتش ميكو، هل أنه الجماهير تحب تشوف جمعيتها في أبها حلة، هذا يزيد ضغط على الأندية، يزيد ضغط على الهيئة المديرة، ضغط على المدربين. نصيف البيوي قريب من تدريب أولمبي لبيجي، نعمل قراءة في مدربي الرابطة الأولى ونحكيه برشا كورة اليوم في سبور ماغ. تحياتنا لكل المتابعين وتحياتنا لكم الناس الكل، أصدقائنا اليوتيوب التحقوا بينا، رسالة معز مرحبا، فوتير كالعادة حاضر، محمود بن عبد الله مرحبا يا محمود، وانتظار عسلامة قتلينا اللي كلمتك في الرفراف، محليها الرفراف، محليها تبحبيحة في الرفراف، ومحليها بحر الرفراف، ومحليها الناس الرفراف. ننصح كل واحد عنده الإمكانيات اللوجستية ديما نحكي انه يعمل طلع الرفراف، يعمل تبحبيحة يا اخويا، ان شاء الله صيفكم مبروك، ومحليها بلادنا، ومحليها البحورات اللي عنا، ومحليها الامبيونس. تحية ليكم كل الفامية، انتظار تحياتنا ليكم الناس الكل، رسالة فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، عملنا ترتيحة بعشر أيام ونرجع كالعادة، وإن شاء الله ربي قدرنا ونحاولوا دائما نقدموا مادة رياضية تليق بالسمع لصوت الهدي. وأنا فهم وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق أنيس العيار، مرحبا أنيس.
2: تحية ليك حتوم، تحية للسادة المستمعين المشاهدين في نفس الوقت. سهيب زاد كيف مرحبا بيك، وإن شاء الله نعمل سويعة به.
1: منور يا أخوي، موجودك بوغوس من اللي كنت ملاعبي، بسم الله ما شاء الله لأخوي، يا أخوي ربي فضلك ربي يخليك لينا، وأنت واحد
2: خليت علينا بلاصة،
1: رسمت راه رسمت تاريخ راه في تونس، ما أنا عياري يا أخوي،
2: وهذيك هي محبة الناس، الحمد لله يدوم حال كان محبة الناس تقطعش بها، والحمد لله
1: يا أخوي يعطيك الصحة، وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق. مرحبا سهيب.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بنيس، مرحبا بالخير الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، وتوت ليكيب، وان شاء الله امسيه طيبه للناس الكل، وفرحان برشا كل ما يتواجد دنيس هنا ديما
1: نورينا بليزير نفس الشيء نورينا. سهل شوي المفاوضات، حتى انت ما تجدش برشا سويب، سهل شوي المفاوضات، ما زلنا في بناء الطريق، خارطه جديده، سهل شوي المفاوضات، ربي يوفقك خويا، انا نحبك ديما بحذايا، لان انا نحبك ولد الميدان وفي التيران وتكون موجود. تحياتنا ليكم كل حقيقة. أنا الكيكوف باش نبدأ بحاجة أخرى، بعد شوية نحكي ولا ثاني قطيعة، لكن تود سويت الكيكوف. كيكوف والله الكيكوف لليوم يا عياري، حبيت نحكي على مريول، هاكا ديجا حسام تاع شوية على ديجيتال. مريول الفريق عنده معزة خاصة وكبيرة برشا، نادي أولمبيك مدنين الكوم، هي حملة فيها برشا من احبه فريق نادي اولمبيك مدنين، وموجود معاه زميلنا والفنان فنان بيتم على الكلمه جعفر القاسمي. برافو لجعفور على المسرحيه الهايله بسي محلاه خويا مش تعمل طله بسم الله ما شاء الله عليه. جعفور كالعاده متالق يقول فما ديزاين تاع المريول، يقول هذا مش تريكو، هذا تاريخ من القرن 17 تبناو القصور، القصور في البيول هاكا موجودين القصور محلاه البيول. هذه قصه ما تتحكى في سطور، هذا مش تريكو، هذا مش مريول، هذه محبه ساكنه القلب ساكنه العقول، هذا مش تريكو، هذا مش مريول، هذه حكايه كتبوها جدود، محبه تضحيه بلاش حدود، رجله كرم ووجود مدنين قلب حنين، تاريخ عنده سنين وسنين، يدين ممدودين محلولين ناس هبايا سمحه طيبين. مرحبا بكم في القلعه، مرحبا بكم في مدنين، مرحبا بكم في تونس. ديزاين حلو برشا، وهذه من هنا نحب نقولوا انه المريول هذا ب 100 دينار ومحلاه المريول حقيقه يتلبس ويستحق، باعتبار وانه في نادي اولمبيك مدنين الفريق اللي يعيش في ضيقه ماديه كبيره، محلاه نادي اولمبيك مدنين مع ملعب صلاح الدين بن حميده مع التاريخ الحلو. ان شاء الله ترجع لكم وان شاء الله الناس الكل تلتف حول هذا الفريق العريق. تحياتنا ليكم الناس الكل. اعطينا رايك في الديزاين، قولك النص
2: عالمي
1: والله
2: والله عالمي
1: محلية.
2: عالمي والحقيقه معناتها توريت البدره هذه ما تخصش كان اهالي مدنين ولا الناس كامله
1: صحيح،
2: لانه كان تحب انت اليوم مثلا جمعيه كيما اولمبيك مدنين توفر لك مريول تريكو كيما هذا بالديزاين هذا ما ثمش علاش باش كل انسان بون نقولوا مراه حتى ما عندوش انتماء مدني ينجم يشارك فيها مثلا، حتى احنا بعد الميسيون كل حد ينجم بالكتب، لان اولمبيك مدين الحقيقه تاريخ كبير برشا وجمعيه عانيت في السنوات الاخيره اللي مالا نمد يد المساعده لناس كل الفريق هذا
1: ان شاء الله. اكيد المريول شقولك، اعطينا كلمه صايب على الديزاين اللي فيه سورتو محلي.
3: الديزاين مزيانين برشا الحقيقه، لو بليز امبورطون هو اللي كتحس انه فما جذور نتاع النادي ولا الفكره انك ترسخ تاريخ النادي وتاريخ المدينه بصفه عامه، هذا كل به يخليك يعني مرتبط بالنادي نتاعك بالمدينه نتاعك. راهو النادي اللي مثل المدينه راهو مش كان ريزولتا بركه، معناها راهو هذاك الكل انفستيسمون باهي للولايه كامله وللمدينه ككل. هذه افكار رناها حتى في الفرق الاوروبيه حاتم يعني نذكر انا برشلونه عملت مريول فيه الديزاين نتاع خاطر برشلونه كي تشوفها من فوق فما ديزاين سبيسيفيك نتاع المدينه كامله. هذوما حاجات باهين وبدرات باهين، وان شاء الله كما قال انيس معناها العباد تعاون في حاجه وموا هيك تلقى حقها 100 دينار يدولي شويه
2: فيه. اما حاتم ان شاء الله يكونوا يتذكروا في الموضوع هذا ويعملوا اعداد كبيره.
1: اعداد كبيره
2: لازمك اعداد كبيره باش تعمل ديزاين نتاع مريول هذا وعامل الشيء هذا الكل، لازمك تعمل اعداد كبيره لانه الحمله ماهيش باش تكون في مدنين برك حتى في تونس فما برشا
3: توفر
2: ارقام كبيره
1: بس شفت الجيري
2: نفس صار في ليتوا
1: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الجمهور ليتوا خويا الوقفه اللي وقفوها تاريخية تبقى في تاريخ النجم الساحلي وما زال الدعم كبير. دونك هذه مريول بتبيع نادي أولمبيك مدين، حابين نبدأ بمساج حلو لكل حبا هذا الفريق العريق سورتو حبا الفريق المتواجدين خارج حدود الوطن. مريول ب 100 دينار 100 دينار
2: مقدور عليه
1: مقدور عليها، والنجم تاخذ عندك زادك كونتر بارتي محلى مريول حلو تزيد تدعم به الفريق. سينو الاولاد قبل ضربه بدايه الموسم الجديد خريطه المدربين واضحه، 12 مدرب تونسي مقابل 4 مدربين اجانب، والثاني قطيع عياري في الموسم لسعد معمر ينسحب من تدريب الاولمبي البيجي. ديما نقول مصادر مقربه من المدرب تقول انه ظروف العمل اصبحت صعبه في الفريق حول مستوى الامكانيات الماديه، فما غضب كبير من الجماهير، فما سب فما شتم، هذا راي مصادر مقربه من المدرب. يبقى حق الرد والا حق انه التوضيح مكفول لدى هيئه الاولمبي البيجي، ولكن هذه المصادر اللي تقول الشهاده لسعد معمر لم يستطيع المواصله ومواصله العمل مع الاولمبي البيجي قبل 5 ايام من انطلاق سيزون عياري.
2: احسن ما فعل احسن ما فعل يذول بالنسبه لي انا الاسعد معمر مغادره الاولمبي البيجي، لانه
1: احسن
2: ظروف
1: ما فعل
2: احسن ما فعل بيان سور لانه ثم علاش ثماش دخان بلاش نار، خاطر وقت اللي يكون جمهور غير راغب فيك لازم تكون القطيع من الاول بكل، لانه وقت اللي جاء الاسعد معمر وانا زاد انا عندي بعض المعطيات تقول لي انه عمل غربله كبيره والغربله ذي شملت برشا من ابناء باجا، وهذا مشكل الجمهور اتقلق برشا على اولاد النادي سوا ديزون، والغرب لم عجبتش برشا الجمهور، وهذا خلف مشاكل المدرب. مشاكل هنا تتكون في انه في كل سيونس دونترمون في كل سيونس دونترمون الحقيقه ثم وابل من
1: الشتائم
2: مش شك الشتاء والشتاء معناتها نجم نقولوا يعني بعض الكونتاكت اللي ما نقولش بون باش نمشيش
1: الكورون ما تعداش
2: الكورون نقولوا ما تعداش واضح يعني ثم كونتاكت بدي الكونتاكت باش يوصل المرحله اللي ماذا بينا ما نوصلهاش ما تعرف اللي ثم جدار ما بين المدرب ما بين المحبين وهذا معمول به من حقك انت تنجم تنقد وكذلك ثم حد ليميت. معين ليميت معينه في الكوره ولا في القدر اليوم سي لاسعد معمر يقول لك نخير نخلي علاقتي طيبه بالناس اللي خدمت معهم خاصه كامل ويلي ذولي ابارامون ما عندوش مع مشكله رغم الضيقه الماليه
1: ناي.
2: تحمل الظروف لاسعد معمر لانه كان ثم ظروف في باجه توا حاليا راهو ثم مشاكل ماديه لكن هو بالنسبه لي يقول لك انا لازم نتجاوز المشاكل هذه لكن المشكل هو ممكن الفريكونتاسيون مع الجمهور ديريكت الجمهور غير براغب والمدرب لقى قلق وانا راها قاطعه عاديه وباهيه اذا الجمهور اليوم عنده مدرب اخر ينجم يلقاو راحتهم معاه وعندهم ثقه فيه اكثر ولاسعد معمر زاد كيف ما ينجمش يخدم في دي كونسيون كيكا موجوده جمهور غير راغب فيه وهذه حل بيه للزوز
1: بيه.
2: من كيفاش يقولوها هما من اول البير ولا من قاعه
1: اي بيه أكيد. شوف مالوروزمون معنا جدي بيان مالوروزمون صهيب لانه سب وشتم عاده في تونس عاده ولات معناها سواء قبل السيزون ولا انكور ولا في اخر السيزون سب وشتم تعودنا به مالوروزمون ديما نقول ما نحبش ندو بطبيعه بالسب وشتم وغيره والكلام الخايب سامحوني في الكلمه واحد ولكن اليوم مالوروزمون المدرب اصبح يلزمه يتحمل الضغط معناها في الاخير انت مازال عندك دي ماتش اميكوات وما فما ناس تعرف انه مش تمشي معك الريزلتا كما تنجم تمشي لكن في الاخير يحكم هو كي تبدا السيزون لهنا اختار الانسحاب لسعد معمر لم يتحمل الضغط كلكو سوا العنوان نجمو نحكيو عليه
3: وهي في الاخر يعني ليماج اللي تعطات يعني المره اللي فاتت حكينا على ليماج نتاع البطوله التونسيه وترتيب البطوله التونسيه قلنا من لي فاكتور اللي يطيحوا في المستوى ويطيحوا في الترتيب نتاع البطوله التونسيه هي الحاجات اللي قاعده صايره توا بما فيها يعني
1: تغيير المدربين
3: على مدار الموسم كيفيه تغيير المدربين خاطر نجم تغير مدرب على مدرب لكن بالفاسون هذايا انك في اول جمعتين هذا جمعات قبل انطلاق الموسم في التحضيرات انك مدرب الاول ومدرب الثاني في البطوله فما نقطة استفهام كبيرة برشا إذا ما نعود نرجع للعلاقة التعاقدية ما بين الفريق وما بين المدرب الفريق علاش تعاقد بالمدرب هذايا هو بيدو علاش تعاقد معاه من اللول المدرب إذا كان نصحب علاش نصحب وقت اللي هو يعرف الإمكانيات متاع النادي وشنية تقدم له والعكس بالعكس يعني لازم فما طرف من الأطراف الزوز مخل بالعلاقه التعاقديه مع بعضهم وهذايا راه ماهوش باهي وما يشجعش انه في كل مره اذا كان المدرب باش ينصحب فيه فما ضغوطات نتاع جماهير من تحضيرات ومن تمارين سكو فما حاجه غراف على الاخر يا اما فما الفريق اللي يمثله المدرب هذايا ماهوش حامي المدرب نتاعو بالصفه اللي يلزم يطلبها
1: دور الهيئه
3: اذا كان تمام اذا كان الجمهور يحكم سلون يعني فما انتدابات والا لا والا فما ملاعبيه نحات والا لا اوكي باش يغضب اوكي تنجم تكون فما ردة فعل انها ما توصلش ردة فعل انك تتدخل في القرارات انك تتدخل انك تنحي مدرب ما نعرفش انا كيفاش نجم نفسرها الحكايه ما راهو حاجه ماهيش باهيه جمله
1: قبل خمس ايام
3: قبل بخمس ايام البطوله
2: ما لحقت سهيب اول ما جاء ميرا كانزاري للنادي الافريقي كان ثم رفض كامل لميرا كانزاري
1: شبه كلي لانه شو ايش نقول لك في موضوع ميرا كانزاري لو شفنا كما شفنا
2: علاش هو
1: البورسنتاج نتاع ضد كانوا اكثر اوكي معك لكن فما عباد قالت اوكي انا لو بروفيل توا المحبذ وميركانزاري
2: باهي علاش انا حبيت نكمل انه سهيب قال على الهيئه المديره لازمك تحمس ولا شوف اليوم اذا ما عندكش هيئه مسؤول عنده كاركتير عنده شخصيه ويتحمل قراراته ما لازمش يكون مسؤول بالنسبه لي انا صحيح الجمهور عنده دور معين بون نحكي على بيان سور اذا مسؤول ما عندوش قرارات ما لازمش يكون مسؤول في اي جمعيه وخاصة كي كنت تكون جمعية كبيرة
1: مهدي ميلاد في قرار المهر الكنزاري
2: شخصية كبيرة ما يعملهاش اللي يجي وأكد أنه جدير بالبلاصة هذيك في قرار مهر الكنزاري تعرف معناتها أنت تفرض مدرب جماهير رفضته وتمن به وتوفر له ظروف باش يدخل للبارك ما نجم يكون كان مهدي ميلاد في الظرف هذا الحقيقة ما نيش باش نعطيه ما ميوش نوار لكن هذه حقيقة لكن بعد بالوقت جماهير نادي الافريقي كامله التفت ورا ماهر كانزاري ونادي الافريقي واقتنعت اللي هذا المدرب حاليا يدرب نادي الافريقي. وهنا نحكيوا على قوه المسؤول، لكن بعد المسؤول هو اللي يتحمل مسؤوليته.
1: مسؤول
2: لهنا نرجع اداره بيجا، اذا انا ما نحميش المدرب نتاعي وما نوفرلوش والمدرب نتاعي بارطون على على ضغط من الجمهور على كذا، هنا الحقيقه حتى الاداره يلزم زاد
3: يتحمل المسؤوليه. باش نكمل حاتم، خاطر صافي بارتير او صافي بارتير الضغط انه يكون موجود في كره القدم، كسوا الضغط نتاع نتائج ولا الضغط نتاع انك تكون كونتر لي ديسيزيون، هذا موجود في الكره. معناه كيما حكيتوا على الكام تاع ماهر كانزاري، كيما اي كا تصير ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ولا بين ريال وبرشلونه، اذا كان ولد النادي انتقل من نادي الى نادي سواديزون معناها المنافس ليه الازلي، سي نورمال باش تكون ردة فعل قاسيه ولا ردة فعل كبيره برشا. هنا كيما قال انيس، انت كمسؤول كيفاش باش تحمي المدرب نتاعك، الاقتناع نتاعك بالراي نتاعك وبالديسيزيون اللي انت خذيتها، اذا كان انت مقتنع راك تمشي معاها جيسكو بو، معناها ماكش باش على اول ردة فعل باش تخلي بالمدرب نتاعك. والذكاء هنا كان الناس تتذكر شويه في الديسيزيون نتاع ماهر كانزاري. ماهر كانزاري وقتاش بدا اول يوم
2: في ستاج
3: معناها بعد الانترنور نتاعهم شاهزوا الستاج باش الناس قعدت رايدة شوية، خفت شوية الأصوات والعالية كل شيء،
1: بعد على الأمبيانس نتاع المشاكل،
3: وبعد الناس بدأت تفهم وبدأت تتفاهم وتقتنع وتشوف الخدمة وتشوف الريزولتا، يخلي المدرب من بعد يخدم في أريحية كبيرة برش. وهنا هنا ذكاء المدربين وقوة شخصية المسؤولين. عفوا
1: به لهناك باش نربط انا بموضوع اخر صهيب انيس، معنا كي قلنا احنا في قبل ضربه البدايه الموسم الخارطه نتاع المدربين واضح 16 مدرب في الفرق التونسيه، 12 مدرب تونسي 4 اجانب، استبشرنا خيرا لانه قلنا المدرب التونسي ربما يعرف. بين هنا انيس انا هل انه اصبح المدرب التونسي اكثر قدره على التعامل مع خصوصيه البطوله؟ اذا كيقول اسعد معمر انا سب وشتم وغيره مالوريزمون ديما نقول ولا توقع انه حاجه عاديه للاسف في تونس، لكن ما نحبش نقول ضعف شخصيه،
2: ليه
1: عدم تحمل، ما نجمش يتحمل.
2: شوف ايش نقول لك، حاجه المدرب التونسي يعرف اللي ما ثماش بروجي في البطوله التونسيه، فاهم اللعب. المدرب التونسي يعرف من اين معناتها يؤكل الكتف، معناتها يعرف ايش تعامل مع البطوله، مع الماتش الاول ومع الماتش الثاني ومع الديبلاسمون هذاك يعرف. الاجنبي يجيبوه على بروجي وفكره وستيل دو جو، وهذا مش موجود في البطوله التونسيه ما عدا فريق بيتيتر ولا زوس. واضح
1: بروجي
2: ثم
1: ربي سامحني عيار، انت قدامك اللي سنت على ليزونترينور، انا قاعدين نحكيو حتى مثال شو سؤال في رايك انت كم مدرب تم التعاقد معاه لبناء مشروع؟ ليست عندك قدام كله نحي جوست محمد ايلاف بلاس لويس مويبي لسعد معامر نصيف بياوي، شكون اللي جاينا على مشروع؟
2: تو في بيجا انا في
1: ولا نصيف بياوي يقولوا نورمالمون
2: على اولمبي البيجي، انت انا في بالي على
1: لا خاطر قلت لي مشروع،
2: ليه المشروع نحكي على المدربين في موجودين في البطوله الحاليه، خاطر احنا عندنا 12 مدرب وعندنا اربع اجانب،
1: ولا
2: بي 12 المدرب التونسي اللي هو تو امتلاك السوق
1: تونسه
2: خاطر التونسي يعرف يتعامل مع البطوله ويعرف ولا 75%
1: من الأجنبي
2: كيجي بيجي لسبيرانس على بروجي تشامبيونز ليك، وإلا تو الملعب التونسي حاليا سي تان بروجي مع توزي دي سيرار باش تلقى بروجي دون زان كلوب. نرجع للبيجا والأربع على سيمين الموجودة تو حاليا، هل اليوم المدربين المقترحين الباكيج يناسب بيجا في الظرف هذا؟ أولا على الفرشات نتاعهم، نحكيو على مستوى الشهرية، نحكيو على محمد الكوكي ندير الصفاقسي شهريته كبيرة، ولكن ابن باجا نجم يعمل تضحيات. اليوم ثم مدربين نصيف البياوي بيتيتر البروفيل الأقرب مش فني راه ولا بيتيتر هو عنده أنفي تو في الوقت الحالي
1: ونجح مع بيجا قبل وتعامل
2: نجح معهم يعرف بيجا والأقرب على مستوى الفرشات على مستوى القرب للنادي نجاحه القديم قربه للهيئة الكلها بوادر تخليه الأقرب نوعا ما، فهمت؟ في الفترة الحالية عنده ديزافونتاج رغم أنه ثم دي كاليبر مدربين محترمين مقترحين في الوقت الحالي على إدارة أولمبي البيج،
1: ثم أسماء أخرى
2: ثم أسماء، لكن نشوف أنه اليوم نصيف تو في اللحظة هذه هو اللي يناسب الأولمبي البيج على جميع المستويات
1: مش نمدوا على بيجا سهيب. أنا عندي الحقيقة من دي بنحكيه على الكوتش بتاع الفرق بتاعنا الكل، اخترت أربع أسماء نحكيه على ماهر كانزاري مع نادي الإفريقي، نبيل كوكي مع ساساس، ريغي مع الترجي، وكريستيان براكوني مع النجم الرياضي الساحلي، بيزيدهم رومان فورز مع الاتحاد المونستيري، وأيضا مدرب الملعب التونسي البرتغالي توزي ماريكو. من يملك أكبر ضغط صهيب؟ شكون عنده أكبر ضغط؟ خاطر الضغط موجود راه، مش احنا اخترنا الأسماء، اخترنا ست ستة، شكون عنده أكبر ضغط فيهم الكل، فيهم الستة ذوم؟ إذا عندك اسم آخر قل لي ميسالش.
3: ريت المدربين اللي موجودين توا الكل تسألهم كل توا واحد بالواحد يقول لك الفاليز متاعي حاضرة من أول جولة.
1: نقصد رب
3: خاطر يعرفوا اللي راهو في البطولة التونسية راهو عادي جدا بعد ريزولتا أولى تخسر تروح عادي جدا. هو قبل بشهر يحكي على بروجي متاع عام وعامين. أنا اللي قاعد نشوف توا حسب ما قاعد نشوف فما فرق عندها دي بروجي متاع ريزولتا، معناها البروجي نتاعك مربوط بريزولتا معين
1: بالنتيجه
3: والنتيجه. وفما فرق فما نعرفش واحد زوز ولا اقل شويه، يمكن فما فريق واحد اللي ديكلارا انه عامل بروجي نتاع فورماسيون هو النجم الوادي الساحلي سنو العقد مع المدرب لمده عامين. حتى في الكونفرنس كي سمعنا اوفيسيلمون شنية البروجي نتاعهم قال لك فورماسيون في لي كونديسيون في الجوهرات الموجوده في
1: جمعيه جديده
3: هذا ديكلاري، هذا بروجي ديكلاري من الهيئه ومن الاطار الفني نتاعو. فما اللي سميتهم انت الكل يلعبوا على النتائج، النتائج هي اللي باش تحدد الشامبيونز
1: ليج. الجمهور يقتنع، جمهور الاتوال بالموضوع هذا يلزم يقتنع، معناها جمهور الاتوال كي خرج هيئه مدير. احنا قبل اللوم على هيئه المدير عياري صهيب على انه الهيئات ما تخرجش للجمهور الصارح، راني يا ودي ايجا راني انا مش نعمل حد شيء سنة، انا عندي بروجي حاسبني سيزون اللي بعدها ولا اللي بعدها. دونك اليوم جمهور الاتوال اللي قدم واللي ضحى واللي غير واللي نحى من قوت صغاره وخذ البيول وخذ البولمون وعاون معناها نحكيوا على مونطون ما شاء الله، معناها فهمت. دونك انه الجمهور الاتوال يقتنع انه هذا يلزم البروجي اللي حكيوات الهيئه مديره ومدرب،
3: يلزم يقتنع حاتم خاطر ما فماش ناس تحس على النادي نتاعها اكثر من جماهيرها هي معناها، ويعرفوا لي سيتوياسيون نتاع النادي ويعرفوا ليفيكتيف الموجود فيه. اوكي الاتوال لازمها تكون من المنافسين معناها ديما على البطوله هذا مما لا شك فيه على النتائج الايجابيه ومتقدمه، لكن ما يلزمش تحط البريسيون اللي العاديه المستانسه محطوطه على النجم الرياضي الساحلي ولا الفرق الكبرى في العادي. بالعكس هنا يلزم عاود نقول مره اخرى يلزم ليكيب والسيتياسيون اللي فيها النجم الرياضي الساحلي فما ان كابيتال كونفيونس تدخل به للبطوله والمنافسه هذا ما يجي كان بالجمهور وبالعقلانية.
1: ما جبتيش على السؤال
2: هرب منه
1: السؤال. شوف عياري زعما يهربش منه، شوف شكون اكبر ضغط عياري في الستة اللي سميتهم.
2: شوف انا مانيش باش نهرب، لكن انا نحب نقول ميساج للجمهور الاتوال مقبله قاعد نفركس في الكلام باش نحاول نوصلهم الميساج ياخذوه بوزيتيفمون مش بالمعنى اللي باش نقوله. انا شوف في وقت ما النادي الافريقي تعدى بمراحل الديون كانت كبيره برشا، ونتذكروا الناس الكل ايش عمل جمهور النادي الافريقي وقتها كي عطا وخلص الديون. اسكو جي تيتر العام اللي بعده؟ ما جاش تيتر،
1: ما جاش،
2: قعدوا خلصوا في الديون بوندون عامين 3 سنين مع الفيفا وعاركوا مشاكل كل عام نفس اللبان ونفس الموضوع. ما بعد
1: اما
2: ذاك الوحلين وجات وتفضلت موضوع الديون، ركزت الاداره باش تجي على المستوى الفني وبعدين النادي الافريقي فاز بلقب. جمهور الاتوال اليوم لازم يعرف مش ولا بد ان خلصنا اليوم الديون وقفنا بالظرف هذاك يزم ليتوال تو تو تيستي
1: الاولاد. اسمع انت خليك تخمم خاطر نحب ريبونس. انا فما بيوب تاو نحب بعد البيوب تعطيوني صهيب. اوكي صهيب ما حبش يقول شكون اكبر ضغط. شوفوا عياري مش مشكل، عياري عادي يتكلم
2: بعد البيوب.
1: بعد البيوب اي فاصل الشيري وبعد شكون يملك اكبر ضغط. احنا حاطين ست مدربين هكا باش معناها يسمحونا البقيه كانزاري نبيل كوكي ريغي كريستيان براكونيرو مونفولز وايضا البرتغالي توزي ماريكو. فاصل الشيري ونواصل سبور ماك
4: بوبليسيتي. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيپان، des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
4: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت؟
5: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: الأسيوية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بالجميع، سبور ماك حتى للأربعة. شنو واصلوا هاي نحكي على كما قلنا، لو من يملك أكبر ضغط اخترنا ستة مدربين، قلت الكنزاري مع كلوب، نبيل كوكي مع ساساس، ريجي مع ترجي، براكوني مع الإتوال، رومان فالز مع المستير، ولا البرتغالي توزي ماريكو مع استاد.
2: حسب رأي الشخصي، مير كنزاري هو أكثر مدرب عيش تحت ضغط الموسم هذي، وهذه حقيقة. أنا هذي رأي خاص.
1: رأيك
2: مير كنزاري هو المدرب اللي يعيش أكبر ضغط، لأنه مير كنزاري إن شاء الله تخدمه ثلاثة مباريات أولانية باش يمشي بالفريقي إلى بر الأمان، باش يمشي بالفريقي بعيد في البطولة السنة.
3: حتى ريجي مير
2: لا، مير أكثر. أبش قولك عليش مير للتو،
1: نرجع لك على شريقية
2: للتو، عدم قناعة جمهور نادي الإفريقي بمير كنزاري. مير كنزاري يزمو يعمل أونتام سيزون باهية، يتخلص هو أولا من الضغط، ياخو ثقة الجمهور، وثلاثة مباريات باش يحطوه على السكة، باش يلقى الدعم الكبير.
1: انت ديجا قوية الضغط عيالي،
2: مش قوية ديجا
1: حطيت الراجل قدام لك زمان على ثلاثة ماتشوات.
3: شوف مستنسينا مع بعض الغمرة، مستنسينا
2: اللي ما يعرفش الكلوب واللي ماهوش يخدم معناتها يعيش في تونس، ما ينجمش، ما يعرفش جمهور الكلوب. هكا الحكاية، راي حقيقة هذه. جمهور الكلوب من الاول الكل رفض ماهر كنزاري، احكينا على قوه مهد ميميليد والاداره انه فرضت ماهر باش يكون على راس وناس كل تبعت، لكن النتائج هي اللي باش تحط ماهر على السكه. اليوم مع ماهر كنزاري يستنوا في نتائج. ماهر كنزاري اليوم لونتام تاعو لازم تكون به في دو تروا ماتش، يجيب فيكتوار باش ياخذ شق كبير من جمهور الكلوب، تتبدل المعطيات هنا. وقت اللي ماهر يزيد يكسب اكثر نسبه من جمهور الكلوب، شي يصير هنا؟ خاطر تعرف لقدر لا في فوبا، تي ما قلنا لكم ما تجيبوش، ماك تعرف علاش يا اخي نكسبل ما الناس الكل باش تقولوا
1: الكلام هذا.
2: اذا هو باش يعمل نتائج لونتام تاع سيزون بي، تعرف شي يصير من بعد ولا جمهور كيمشي يولي وراه ماهر، باش يولي عنده ثقه الملاعبيه، باش يولي عندهم ثقه اكبر، باش يولي يخدم في ظروف خير من توا برشا، يعني باش توفر برشا ظروف تخلي ماهر يهز الكلوب. وانا نعرف ايش نقول لك حاجه، قناعتي الشخصيه ماهر كنزاري إذا يعمل أونتام تاع سيزون باهية باش يهز النادي الإفريقي ويعمل بالنادي الإفريقي موسم كبير برشا.
1: سهيب طيش كلمة وهربهم، ماهر بن جمعة يقول لك من مجال المقارنة، تشوف ريجي أكثر واحد عنده ضغط بحكم جودة الانتدابات والرهانة الموضوع والعودة البطولة ورابط الأبطال. ماهر ديما حتى هو عنده دي كومنتير محليهم. أي علاش قلت ريجي سهيب؟ تو عياري فسر لك علاش كنزاري. أنت قلت ريجي
3: هو بالتوازي مع ماهر كنزاري، بالتوازي مع ماهر كنزاري ريجي كامب زاد عنده ضغط كبير، فيو اللي تو تحكي انه معناها قيمه الانتدابات اللي صارت. قبل كان ديما تبدا سيزون تلعب 3 4 ماتشات في البطوله نتاعك، تبدا بشويه بشويه تصلح ما تصلح، ومن بعد يجيك ماتش بلوز موا برونابل في الشامبيونز ليغ تترشح به، تبدا كيما حكى انيس على اللونتام انك تعمل لونتام باهي. توا عندك سواديزون ميركاتو، عملت ميركاتو باهي، ميركاتو محترم ومحترم جدا، دونك مطالب من اول جوله ضد النجم الرياضي الساحلي اللي هو ماتش كلاسيكو ماتش قوي، انك مطالب بالنتيجه ومطالب بالاداء. معناها انت مش جورنيل ولا باش تحط في الضغط نتاع نتيجه واداء. من بعد يجيك ماتش تشامبيونز ليغ، ماتش سواديزون احنا نستناو في السويع، معناها يستناو في السويع الليبي. دونك فريق زاد محترم ومحترم جدا. مره اخرى ضغط ثاني في وقت في وقت قصير برشا. علاش نفس الشيء ماهر الكنزاري، مي معناها بفاصون عكسيه. ماهر الكنزاري خرجوا له ملاعبيه كانوا مفتح في النادي الافريقي، ليفيكتيف سواديزون ضعف شويه بارابور بالبعناه، ولا خرجوا له احسن ملاعبيه عنده. لي ريكروتمون ماهمش معناها على الورق، ماهمش لي ريكروتمون الكبار اللي سنا فيهم جمهور النادي الافريقي. عندك تشامبيونز ليغ، عوده للنادي الافريقي في تشامبيونز ليغ، كيف زاد فما ضغط نتاع كيفاش باش نشوفوا النادي الافريقي مع ماهر كنزاري اللي من الاول الريكروتمون نتاعو كان محل كلامات.
2: ثم ثواني اللي باش تربحوا الكلوب افريكا مع ماهر كنزاري، اذا مشيت الامور طيبه باش يعطي ثلاثه اربعه نوارات للكلوب الونتيرن مع على خمسه سته سنين جايين، لانه ماهر انا عشت معاه ونعرف ماهر كيفاش يخمم. ماهر تحط له اكس يسوى وتحط له ود النادي وعنده ما بيناتهمش برشا يعطي فرصه لابن النادي هذا صار مع ادم عروس في
1: كوكي مع سيسيس.
3: سامحني حاتم باش نكمل جوست النقطه هذه على امريكا نزاري راهو بارفوا النادي يقوم بريكروتمون نتاع مدرب يكون اقوى من ريكروتمون نتاع الملاعبيه, يعني يكون البروجي وتكون ليفيكاسيتي نتاع المدرب ورؤيته للفريق والبروفيل كيفاش, خاطر راهو ماهر راهو قبل نادي الافريقي رانا الترجي التونسي وتعدى بالاكسبيريونس نتاع الشامبيونز ليغ نتاع كاس العالم ويعرف الضغوطات نتاع الانديه الكبيره, وهو بيدو عنده روفانش كبير وهو بيدو عنده ان ديفي كبير برشا يلزم يحققه, هذا راهو تري امبورطون للمدرب في حد ذاته نجم ينقص عليه من نوعا ما من الضغط.
1: كوكي مع سي اس اس نبيل
2: عادي سي اس اس الحقيقه معناتها ما مراش عنده ضغط, نبيل كوكي يعرف صفاقس مليح ويعرفوه بالكدا, ونبيل كوكي نجاحه في النادي الصفاقسي انا الحقيقه بالنسبه لي انا
1: تتوقع نجاح نتوقع مع سي اس اس
2: في البوديوم موجود نبيل كوكي
1: تراش سهيب مثل ما نحكي على سي اس اس نبيل كوكي يرجع مش جديد على سي اس اس نبيل انه سي اس اس اكثر اكيب ستابل بمعنى ستابل معناه انه ما خرجش منها برشا خرج منها بلاس بلعبي برك عمر بن علي في راسا كوحي باركونت بقات الثوابت يا بيدا ماركين نعملوا معناها مقارنه بين مثلا سي اس اس لو كلوب لاسبيرونس ليتوال هكا ولا مستير مع مستاد اكثر كيف بقاو فيها لي زيليمون اللي لعبوا عمناول هي النادي هذا الصفاقسي. هذا هو ديجا الموضوع باش نحكيو عليه بعد شويه انه لكن نحب على كلمه عن نبيل الكوكي باش نحكيو على ملامح هل انه اتضحت الرؤيه بالنسبه للمدربين حول الثوابت الاساسيه قبل 5 ايام الشامبيونا.
3: كي تشوف الميركاتو كي تشوف الاجواء كي تشوف الملاعبيه اللي تعاقدت معهم السي اس اس لتدعيم الفريق من الناحيه الفنيه تشوف اللي ما فماش برشا ضغط, خاطر الاجواء اللي موجوده في الفريق واللي بدات التحذيرات واللي قاعدين يلعبوا بهم في الماتش اميكو هذم الكل اللي يخليو الناس تفهم انه ما فماش ضغط كبير نحكي على الضغط السلبي على المدرب باش يخدم خدمته كوم يلفو, معناها نتصور اللي طلبوا الكل موجود ما فماش برشا كلمات ما فماش برشا مشاكل دونك هذا كل لي فاكتور الكل اللي يخليو انه ما فماش ضغط سلبي على المدرب.
1: عياري فان صديقنا على اليوتيوب يقول لك جمهور سي اس اس يحب يهز البطوله بعد 14 سنه كوكي عنده ضغط كبير توافقوا في الراي؟
2: لا ما نوافقوش في الراي خاطر ندرس في اقصي يقعد ديما شامبيون فريق كبير يلعب على الارقام
1: اوكي
2: هذا كان عارفه
1: معك هذا كان عارفه
2: لكن الامكانيات مازلت ما تحطتش باش ندرس في اقصي الحالي اللي نشوفه توا في الوقت الراهن ينجم يتوج في الوقت الحالي تنجم تتطور الامور تنجم تمشي لما احسن تنجم يكون انتدابات ما خير تنجم من هنا الجام في تبدل معطيات لكن حاليا مع بدايه الموسم حاتم ندرس في اقصي في طور انه نبيل كوكي يعاود يكتشف الفريق جديد ويعاود يعمل تشكيلته لحديث زدت ما شفتش النادي الصفاقسي اللي الحقيقه معناتها بداية طيبه.
1: باهي انا عندي سؤال اخر اللي كنت يا عياري ما ندير نحب ديما نسالك راني انا قدامك ليس نتاع
2: تو حطيتني في صفاقس حط باهي انت بزيد تسالني سؤال
1: لا سؤال لا سؤال عادي سؤال عادي من المدرب المرشح ليكون مفاجاه الموسم؟ هذا حلو باهي يقول لي هذا سؤال باهي
2: سؤال حلو ثم ثم ثم زوز ثلاثة
1: قدامك الليست
2: ثم زوز ثلاثة ثم ثم يسري بن كحلة في سقيت الدير نتبع في سقيت الدير الحقيقة يسري بن كحلة اللي قاعد يخدم في بريباراسيون باهية مدرب الملعب التونسي بالتوفيق ليه كاركتير باهي وشفت شوية هكا في ماتش
1: قربت له
2: بون حكينا ما بعضنا مرتين انجون وموتيفي بالكدا وشفته في ماتش اميكال تاع ماتش المرسى وشفته في سيونس دونترمون معناتها
1: بعد
2: خدام ان جون وجاي يحب يعمل مع الملعب التونسي بالي اخرى ثم يسري بن كحله زاد كيف كيف وحاجه للشامو
1: جامس الدين ذوادي معناها
2: نحبه مش بعيد
1: اي
2: تحبه كمدرب
1: تحبه اوكي
2: تحبه ينجح لكن الظروف اللي
1: صحيح
2: انا نطلب من هيئه حمام الانف المينيموم ما يطلبش الماكسيموم الشامو ما هوش طالب الماكسيموم على الاقل ملاعبيه يفيل افير من بعد هو ينجم واحد فهمت لكن الرصيد البشري صغير وضعيف لكن اللي كابابل ورينا الماتش ميكار البارح احسن بروفا صارت هذوما الحقيقه نشوفهم ومن غير ما نحكي على سفيان الحيدوسي هنا في بنكردين اللي نجحوا ما في بنزرت وبنكردين مؤكد وين ما يمشي ينجح سفيان تعرف انت نجحوا في بنكردين نجح مشيل بنزرت نجح في زوج جمعيات يعرفوه ويعرفهم
1: ماني قلت لك حيدوسي في تونس اسمه يا في بنقردان يا في بنزرت من الشمال للجنوب ثلاث اسماء سهيب شمس الدين ذوادي

0: يوسف مهيبي، امين جارا، وامين البيجي، عمران، جيسو. معنا نحكيه على اربع مدربين انا نفرح كي نشوف هذوما اولادنا، معنا لا شمس، يوسف، امين البيجي، امين جارا، معنا خذاو فرصه في رابطه محترفه اولى. وسالت معناها عياري، قلت له على معناها على مفاجاه الموسم. باركونت انا نحب نسال الاربعه هذوما، معناها حاجه جديده، اولادنا معنا صغار لفرد عمر فرد جينيراسيون، نلقاو تو مدربين تاع صنف الاكاديمي.
1: حاجة تفرح برشا حاتم، ونفرح لهم برشا، ونتمنى لهم التوفيق كيما المدربين التوانسة الكل، سيرتو جينيراسيون هذية جديدة، خاطر على قد ما هما ينجحوا على قد ما يكون نجاح للناس الكل اللي اشاك فوا يعني تجيلي لزوبورتينيتي كيما هكا. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى
2: عقباليك يا شيخ،
1: عايش
2: عقباليك، ونستناوك جي شوية حل يديك،
0: ومازال تحت الضغط
1: مفاوضات. نتمنى من الفرق نتاعهم انهم يدعموهم لماكسيموم، انهم يوفروا له كما يعني لو مينيموم في لي كونديسيون دو ترافاي باش يخدموا مرتاحين، باش يعطيهم ما عندهم. انا متاكد اللي من الناحيه الفنيه ومن ناحيه الشخصيه اللي معناها اللي سميتهم الكل يعني ناس موجودين، ناس تعرف تخدم، وناس طموحين برشا، ومام فنيا يعني عندهم افكار ممتازه. يلزم توا الكره عند المسؤولين باش يحميوهم من الضغوطات اللي كنا نحكيوا عليهم، وانهم يوفروا لهم لي كونديسيون باش يخليهم يخدموا ويعطيهم ما عندهم ويصبروا عليهم للماكسيموم، خاطر الصبر مهم جدا.
0: هل الملاعب وتقنيه الفار جايزون احتضان المقابلات، ولا اتضحت الرؤيه للمدربين واستقر الراي على التشكيله النهائيه؟ هذا موضوعنا بعض شويه في سبور ماركا.
3: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: خمسة أيام قبل انطلاق البطولة، نهار السبت الأربعة ونص المقابلات، باهي الوقت صهيب؟
1: باهي لوجيك، خير من مدي ساعتين ومتلافة.
0: أنا بريفيزيون هو يعلم الغيب إلى المولى عز وجل، لكن شوفنا في البريفيزيون 38 درجة
1: سخونة، سخونة
0: باختلاف الولايات،
1: سخونة
0: ما يكون يعني ما بين 35 و 38
1: ديما مشكلة ما يدين ومشكلة ضو حاتم ما نعرفش. أنا في بالي الاستاديات اللي فيهم الضوء عندهم الحق أنهم ينظموا مقابلات متاعهم الستة السبعة متاع العشية ثمانية،
0: ما عندناش التقاليد والثقافة متاعهم مقابلات في الليل، إلا ما تفرض علينا الاتحاد الافريقي لكره القدم شامبيونز ليج، كانوا باش نلعبوا في الليل وقتها، الناس كنا تجندوا باش ننجحوا مقابله في الليل. دونك الاربعه ونص مرحبا مسوسه، اتحاد مناستيري، تقدم سقيت الدير شبيه العمران، ملعب التونسي سي اس اس، اتحاد بن قردان، نادي حمام الانف، الدفعه الثانيه نجم تلاوي، نادي الافريقي سي ابي المارسا، جرجيس الاولمبي، نتر جرجيس الاولمبي البيجي، والترجي التونسي النجم الذي سيحي في قيمه لقاءات الجوله والكلاسيكو
1: على يومين
0: البطوله. اي على يومين بيان سور، على يومين سبت والاحد 22 و23، خمسه ايام في تونس. هي مالي الفار كما نقولوا، الشركه المنظمه لتقنيه الفار عندهم خمسه ايام في تونس، جاوا لهنا من اجل التحديثات والقيام بالتحديثات الاخيره اللي توصي بها الفيفا، وديجا قاعدين يعملوا في دي فورماسيون جدد للاوبيراتور والناس اللي تشرف على تقنيه الفار، وباش يكونوا حاضرين في استادات الكل في الجوله الاولى لمتابعة كل الصعوبات وشنية المشاكل اللوجستية. ولكن الذي يطرح ربما الاستغراب ولا التساؤل، سألنا المصادر وقالونا أنه تقريبا عياري نفس الإشكال تاع مناول تاع الكابلوات تعدم من الببليك، الظروف اللوجستية أصبحت صعبة وصعبة جدا في تونس في الملاعب، حتى ملعب وليد الحوار حمام سوسة تقريبا ياخذ الهومولوغاسيون تاعه ما بين اليوم وغدوة باش يستقبل مقابلات، ولكن قاعدين تو يخدموا، دونك فما صعوبات لوجستية باقي. هي تحدثنا، حكينا، خرنا بلغتنا احنا، تكلمنا، وباقي المشاكل هي الى حد الان نقولوا في انتظار الجديد في هذا الموضوع. عيار
2: باش نرجع تو نحكيو في نفس الموضوع، نرجع نحكيو على الفار نجم تو تعديت جمعت وركزنا الفار، يجيك من بعد خويا مخرج ما يخليكش تصويره به الفار ما يتعديش، كابل تقطع تعدى عليه فلان، ما خذيناش لونجل هذاك ولا يغلطنا في اللونجل هذاك به، اوكي انا تعدينا مرحله الفار وانا استالينا في الميادين ولقينا الحلول يا سيتي، هذا الحل لقيناه، حطينا الفار. كي يبدا الفار في عبيد مومش فالابل، وكي يبدا ناس ما تعرفش تستعمل الفار وما تعرفش تاخذ لي زونغر نتاع حقوق جمعيات وياخذ لك اونغول ما ياخذلكش اونغ ايش عملنا جميع ايش عندك تعمل بيه الفار دي الفار ساعات يولي عال علينا في البطول يا اخي الفار موش حل ممكن حل الفار
0: حل حل.
2: باش يعاود يرجع الاربيتر باش يعاود يشوف الاربيتر يرجع ويقرر نفس الخطا اللي عم ونخرج من بعد في المافيولا ويقول راك اخطات يعني بالفار ما غير فار مش هذا المشكل حاتم الحقيقه
0: من لوي
2: المشكل الحقيقة إن شاء الله مع سي قدوم نيجي تتغير برشا معطيات
0: إدارة الوطنية
2: هذا هذا هذا هذا رأي الحقيقة البار موضوع
0: إن شاء الله تجيب معها حاجة جديدة
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله تحب تجيب معها جديدة إن شاء الله تيو في موسيقى نستخدم الروح يا أخوي المهم صلحوا
2: لك غير ضغط بربي إحنا ديما ننزلوا على زربيتراج الحقيقة حاتم أمتي مساج صغير يا أخوي خلينا نتوسموا خير من بداية الموسم وندزوا معاهم ونقولوا توا
0: صفحة جديدة
2: صفحة جديدة
0: في الباج
2: أنا توا واحد من الناس
0: بديت أنت
2: هدنة
0: حليت صفحة جديدة ربي سهل
2: يا حي
0: الملاعب الكل عندها الهوملوغاسيون مازال ملعب حمام سوس من هنا تصير النوميناسيون غدوة بطبيعة نتاع لجنة صلاحية الملاعب ان شاء الله ناخذوا المصدر المعلومة من المصدر وناخذوا مال جديد سورتو في ملعب بعيل الحوار حمام سوس نحكيوا على صهيب لأنه الأندية معنى تقول لي حاتم تنجم يكون مازال بكري على السؤال بتاعك هذا ولكن ديما نحاول نستبق انا هل باتت الانديه حاضره بقى احنا باش نبداو بالكلاسمون وديما نقول ان شاء الله نعملوا ايبيزود ناخذوا فيه كلك كلوب عشان برشا وقت ونكملوا غدوه البقيه نبداو بالبطل اوكي النادي الافريقي بطل الموسم انا شفت صهيب مباراه اتحاد العاصمه معنى شفت الفورماسيون متبعش بيان سور غيث اليفرني غيث الزعلوني ياسيم رياح عمار عبد الحق حسين بن علي سيد دخان ايمن الحرزي هيكل الشيخاوي معتز الدامبي للايت ملك وصادق قديد ديما حط بعين الاعتبار انه وجود تادوس انكانغ موجود الشريمي وسام بوغرا حمزه الخضراوي حمزه المنصري النادي الافريقي هل هل هل اتضحت الرؤيه سويب حتى شوي معناها بالنسبة للنادي الإفريقي على خطر خمسة أيام تلعب كونت النجم مثله
1: بصفة عامة حاتم إذا كان الفرق مازال خمسة أيام يعني على بداية البطولة ما فماش على الأقل 95% من التشكيلة واضحة سكو فما مشكل كبير يا إما مشكل في عدم معناها وجود الملاعبية اللي حاشوا بهم المدرب وإلا مازال ما فماش استقرار في النادي من ناحية الانتدابات مازالت الناس تخمم شنو باش تنتدب وهذا مشكل كبير في بداية موسم خاصة حاتم الفرق اللي عندها ديجا اشيونس كبار كيما الشامبيونز ليغ كيما النادي الافريقي كيما الترجي الرياضي التونسي كيما النادي الرادي الصفاقسي وترجي جرجيس هذوما يلزم معناها اون برانسيب يكونوا سكروا تشكيلة ال11 مظاهرين واضحين وانا نتصور يعني انه الفرق هذيا التشكيلات واضحة وقريبة برشا وسيرمون يعني فما 80-90% من 11 تيولير في اخر الماتشات يعني المقابلات الوديه لعبوا مع بعضهم مظاهرين يعني ما فماش برشا فلسفه كبيره برشا
0: انيس ترجي التونسي امان الله مش هي التشكيله اللي متداوله هو الترجي الحقيقه ما نعرفش رايكم انتم ولا اكثر فريق نجح في الميركاتو مميش شيخاوي صحراوي دراجر عرعار كاستيو محمد الحاج محمود رفيعة ريبيرو بليلي دانو هذه التشكيلة اللي في خيال مخيلة جماهير الترجي الرياضي التونسي واللي أكثر تداول بطبيعة نلقاو في الافكتيف أيضا بن سعيد شاب جبالي الحاج علي موني بي فرنانديز خيري مداوي جابري غنيشي فاسيلي برشا ملعبية في الاسبيرانس
2: بو الافكتيف ريش في الاسبيرانس لكن تو حاليا نحكيو على الجورني الأولانية نقولوا أمين الله مميش الساعة اليو اللي باش يبدا هذا راهو سي كونفيرمي انه اداره الترجي تخم في مميش باش يكون الحارس الاول بدايه الموسم ما راد الشيخ باش يكون موجود بون حمزه جلاسي مروان الصحراوي في اللاكس
0: غنيشي جرب غنيشي في اللاكس
2: نتصور الاقرب ثلاثه ما بين التريو هذوما باش يحاول ياخو زوز في اللاكس دراجر على اليمين المشكله على اليسار
1: ثم اللاكسيال
2: حمزه جلاسي ثم صحراوي وشيخاوي
1: شيخاوي
2: فهمت ثم عرعار على اليسار
0: عنده زوز على اليسار معناها
2: اللي في عرعار
0: اللي في عرعار وعنده فاسيلي داير ايسر متكون في بي اس جي لعب ديجا الماتش الاميكال الاخرين نورمالمون في الفورماسيون
2: كاستيلو كاستيلو باش يكون سنتينيل هذاك من غير ما نحكيو مع الحاج علي حمزه رفيعه الكابيتان بالنسبه لي انا حمزه رفيعه احسن تدافع في الترجي التونسي في الوقت الحالي باللي جا وسنا ومعامله انا بالنسبه لي انا رفيعه والبقيه اللي تعدى بيه رفيعه في تونس وفي الترجي حاجه مش اي ملاعب ينجم يجاوب معاه وينجح تعدى بظروف اليوم رفيعة يهز وسط الميدان الليدر انفري كابيتان ريبيرو. انا وقت الحالي ما رهنش عليه بعيد كل البعد على امكانيات البدنية اولا بلي
0: في الوقت الحالي
2: في الوقت الحالي نحكيو على البريمي جورني ولا مش نحكيو على التشكيلة تاع الموسم نحكيو على الجايزين الحالي خلي يفهمونا على البريمي جورني
0: الاولى
2: جورني الاولانية عندك كاستيلو حاضر الحاج محمود حاضر فيها حاضر ريبيرو بليلي بالنسبة لي أنا مزيد. حاليا ما نجمش نحكيو عليهم في الجولة الأولى وان بليس زاد البليلي عنده شكال قانوني يزمو يتأكد منه إدارة التراجي وهذا إدارة التراجي تعرف اليوم مصنفة من أفضل إدارات على المستوى القانوني في إفريقيا ما نتصورش باش ينجم يكون البليلي موجود في سوسة ويزم يكون الدوسي مريقل يعني الإدارة تعرفش تعمل لكن على المستوى البدني زاد البليلي موش حاضر ريبيرو دانو من بعد لي كلوار هنا ثم دي شوا موجود عماد فرج عنده الامكانيات لكن ماهوش ماتش ليتوال ماتش ليتوال باش يلقى بعض الصعوبات في الاختيارات لو فيت انه تروا كات ماتش في الشامبيونا يحضروا الملاعبين اللي جاو تاول الانتدابات وقتها نحكيو على الترجي هذه التونسي واللي مرعب القدام بالانتدابات الموجود
0: عماد فرج 27 سنه سهيب جناح ايمن وايسر حسب ترانسفير ماركت بطوله اذربيجان مغربي فرنسي الموسم الماضي سهيب 7 اهداف 6 اسيست في 32 مقابله الموسم اللي قبله 7 اهداف 7 اسيست في 40 مقابله الموسم اللي قبله 7 اهداف 5 اسيست والموسم اللي قبله رجعنا لكم 4 مواسم 6 اهداف و7 اسيست 27 هدف في 4 مواسم لعب في ليل في موسكو في بلجيكا لارناكا قبرص ونيفتشي في أذربيجان ترجي تجيب من أذربيجان كما جابت يانساس نجح مع الاسبيرانس من ويلينغتون أستراليا عم تفرج 27 سنة انتداب جديد في الترج جناح إضافي في الترج بلدو
1: جناح إضافي وزيد حاتم باش نحكي شوية على البروفيل كما الناس كل تفرجت فيه على اليوتيوب معناها الحقيقة ما عنديش عليه فكرة كبيرة لكن كي تشوف الكاليتي تكنيك متاعه يشبه شويه للبليلي انيس البدري كي كان البروفيل هذاك اللي ياخذ كره على لين ويدخل فير لانتيريور ويحب يدريب البلول والثاني ومن بعد عنده حتى من الباس ديسيزيف ملاعب ذكي ورابيد لكن تقعد ديما من بعد كيفاش باش يعطيك هو في ليكيب باسكو باش يكون تيتولير ولا معوض هذا كله ديما نقول انا الحكم المسبق ما لازمش يكون 100% يقعد ملاعب ككاليتي تكنيك موجوده تقعد من بعد كيفيه التوظيف وهو كيفاش باش ينتجري روحه في ليكيب
0: بي سيسس علاش قلت انا قبيله معنا ستابيليتي كي نحكيو على سيسس كانوا حاجه تبدل فهمت دونك بون هذا ديما نحكيو على الماتش ميكال الاخراني في انتظار رسميات شفنا حلاوي في الكاج معلول مثلوثي بكار مونديكو دربيلي غيث الصغير حسام ادو موتيابا رحماني أقبولي بعد دخلت رابا مع مكان موتيابا بالويفي بلاست رحماني ديارا بلاست أقبولي العبسي بلاست حسام أدو مهذبي بلاست دربيلي جوسنا بلاست صغير جمعية مكان الحلاوي وموتي بي مكان معلول هذه النادي الرياضي الصفاقسي
1: ديما المقابلة الودية ما تعطيكش 100% خاطر ما تعرفش شنو التفكير المدرب والأوبجيكتيف اللي يحبه من المقابلة الودية اللي يخوض فيها ينجم قاعد يحب يرجع ملعبية كانت بعيدة على الكومبيتسيون فما ملعبية مضروبة لوج على اوتوماتيزم ما بين زوز ولا بين تريو في وسط الميدان ما بين ليزاكسيو بارفوا تلقى يشوف حب لاكسيال دروا كيفاش يخدم مع الارير دروا لافونسونتر كيفاش يخدم مع ليزيليي نتاعو هذوما الكل يبدا يشوف فيهم بارفوا المدربين يختار لك ماتش اميكال جوست باش يخدم لك على لي كوفران ولي بالاريتي يعني باش يخدم لك هذاك لوبجيكتيف نتاعو يهبط لك ملاعبيه سبيسيالمون للحاجه هذيك باش كي يبدا الكومبيتيسيون اوفيسيال يبداو لي بوين الكل عنده موجودين كسوا البلوس ولا الموان يبداو عنده كل موجودين باش كي يختار ليكيب نتاعو والجيستيون ديفيكتيف بارابور بالماتش والادفيرسير يبدا كل شيء عنده لي دوني كل الموجودين بلي ماتش ما يكون نجم يعرف لكن احنا كي باش نتفرجوا ولا باش نحكموا ديما تقريبا فما 80-90% من ليكيب الباقي يقعد هو
0: يبدل ولا استاد عياري تخيلي خميري جلاسي دربيلي سايحي توري صافي تيوم كاميرا الورغمي وفخر الدين بن يوسف ماركه فخر الدين الروج شكون بلوس نفس استاد
2: والله فخر الدين بن يوسف انا الحقيقه ما فاجئني في اللاج نتاعو بالبرفورمانس هذيك بالجرين هذيك
0: اللي تادسبري
2: العقليه بلي جين دو في نتاعو حاجه ما تشوفهاش في الملاعبين نتاع تونس الكل حياه اخرى فخر الدين بن يوسف اكثر واحد يجري أكثر إنسان منظم في العمر هذاك، قدوة.
0: رئيس مستير رجال هنا قال أكثر ملاعب يذكرني بفخر دي بن يوسف وكريستيانو رونالدو، قال تصريح على تاريخي.
2: وإن شاء الله زاد الملاعبين معاه في الفيستيري يشوفوا أنه فخر الدين
0: توافق معنا أنت.

0: يغير في بعض المراكز تعمل عبية هذا مركز بمركز مزال وهذا عادي جدا
1: عادي
0: اللي قلت لي تتغير لك جمعيه كامله وتصير انتدابات وكونكورنس كبيره تكون يوم راه في ستاد تونسيا عندك 18-19 نادي قرب لبعضهم مع قدوم بركات الحميدي
2: وقايد
0: الضفلاوي
2: وقايد مازال خمس ايام
0: شوف خلينا نكونوا واضحين ماهوش مدرب الملعب التونسي برك اليوم ريغي كامب نفس الشيء من نبيل الكوكي نفس الشيء ميرك انزاري في الطول قدام نفس الشيء راهو في ديبيت سيزون وانت تعرف سهيب راهو ثم اللي تضرب ثم ملعبي موش حاضر انت دير يجيك مخر
2: يكون عندك اثنين ثلاثة ماكسيموم انا شك ما مش في شتر ريكيب
0: ليه اش قلت لك انا قلت لك ثم بعض المراكز ثم ثلاثة اربع مراكز مازال قاعد يشوف ثم برفورمانس تعمل عبي ثم تدبين جدد الكاليفيكاسيون تاعهم الحقيقه معناتها جميع الكل راه في ديبي سيزون الماتش الاول الماتش الثاني يلقى من بعد العجله الدور نتصور انا ديما الماتش الاول
1: الماتش الاول الصعيب وكي يقول لك انا سويب صبري بن حسن محمد حسين امبروز وشيكبو وجدي كشريدة عزمي غوما محمد سانغاري عبد الله العامري محمد لادي بوسلامه نزار السميشي اشرف بن ضياف وساندي قولي نجم مريض الساحل اللي هي شانجمون تاع 99% معنا حكينا على 75% قبيله ما نعرفش شكون كلوب اللي حكينا عليه لكن يعني ليتوار
2: مقارنة بالموسم الفارط برشا تغييرات
1: نزار السميشي هذوما اللي نعرفهم معنا
2: مقارنة بالموسم الفارط برشا تغييرات براتيكمون 90% من التغييرات موجودة لكن بارابور بالمقابلات الودية اللي خاضها نجم مريض الساحل فما ديما 60-70% موجودين هما بيدهم لسامي ظاهرة في الإطوال نزار السميشي صبري وجدي كشريدة ذول ثلاثة سانغاري أربعة ملعبية الأخرين كل يعني دخول جديد في الإكيب دونك هنا يلزم المدرب يوجد الأوتوماتيزم إي سورتو ليكيليبر خاصة في مقابلة أولى يلعب أون ديبلاسمون مع ترجي دونك فما صعوبة المقابلة دونك باش يدخل ديريكتومون في الاجواء نتاع الضغط هنا يلزم كما قلت لك يعني اكثر حاجه باش يركز عليها نتصور هي هي الاوتوماتيزم بين ثلاثه الخطوط وباش يحاول يلقى ليكيليبر بين الملاعبيه نتاعو
1: باهي اخر خبر باش نختموا به عياري ومهم جدا الحقيقه انه سياسات في مفاوضات مع جاك مبي ساساس في مفاوضات مع متوسط الميدان جاك مبي هو حر تعليق جاك مبي يقترب من نادي الصفاقسي نحب رايك في 20 ثانية حول هذا الموضوع انتظار ديما التأكيد
0: يعاون وحب نوضح حاجة زيد أنا في ثواني لو ما نقولوش نادي الصفاقسي ماهوش معني باللقب لكن موجود في البوديوم لأنه اللقب يجمع برشا فرق راجع برشا حاجات باش من بعد دوليش بوليميك زاد حات مهم برشا سي سي اسمعني لكن موجود في البوديوم اليوم حاليا موجود ندرس فيق سيرا وعنده ثوابته من موسم الفارط ثم ملعبه وعنده ثوابت لكن نقول جاكم بي اذا يصير انتداب باش يكون انتداب من حجم الثقيل في وسط الميدان
1: يزيد يعاون يزيد جاكم بي في سي سي
0: اضافه كبيره
1: دونك في انتظار ديما التاكيد ولكن اهتمام كبير وفما كلام وحديث بين كل الاطراف محلاكم يعطيكم الصحه سويعه عدد خفيفه برشا غدوا باش ناخذوا كما قلنا اكثر عدد ممكن من الانديه نحكيوا على الجايزيه نتاعها قبل ايام من انطلاق البطوله وماهر كالعاده سؤال كل موسم على اللي عندنا عاده يا حاتم بالله باش تعدى الماتش وات في ديوان سبور بالفعل ديجا هكا الاولاد قاعدين يحضروا ويخدموا تحيه ليكيب كل ديوان سبور ان شاء الله باذن الله الرابطه الاولى والثانيه على ديوان سبور كما وجرت العاده في كل موسم شكرا عياري شكرا سويف ميرسي يعطيكم الصحه
0: مرسي
1: فاروق حسام بعد شويه موجز اخبار الساعه الرابعه وينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
3: انتم تسمعوا في سبور ماجا

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجاز وربيعة. ديوان اف ام عسلمة. الغرفة الوطنية لمراكز تجميل تطالب نقابة الأطباء بتقديم إثباتات ملموسة وملفات واضحة حول الاتهامات الموجهة للمراكز بالتسبب في تشويه الحرفاء أثر القيام بعمليات الحقن التجميلي. ودعت عضو الغرفة نادية بوغرة خلال تدخلها في برنامج من

0: نسمع إلى عقد جلسة عمل مشتركة تحت إشراف منظمة العرف تجمع ممثلي مراكز التجميل بنقابة الأطباء لضبط التجاوزات وتقنين القطاع متعهدة بتسليط عقوبة صارمة تصل إلى الغلق الفوري ضد أي مركز يثبت تجاوزه للقانون وتسببه في أضرار صحية. ونددت بوغرة بما اعتبرته هجمة أعلامية غير مسبوقة طالت القطاع خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات ضرت بالاستثمارات وتسببت في إلغاء عديد المواعيد من قبل الحرفاء إلى جانب ضرب قطاع التكوين الأكاديمي والمهني في مجال التجميل. تونس العاصمة تحتضن يومي 18 و 19 من نوفمبر القادم الدورة 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها أحد أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشار وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال فضلا على تأثيرتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. إدارة المهرجان الدولي بسيدي علي بن عون كشفت اليوم عن برمجة الدورة 33 التي تنطلق في 21 من أوت الحالي منتقدة في الوقت ذات غياب تكافؤ الدعم العمومي الموجه للمهرجانات. وفاد مدير المهرجان مفتاح والناس خلال ندوة صحفية بأن ميزانية التظاهر اقتصرت على منحة ب30,000 دينار من وزارة الشؤون الثقافية وحوالي 18,000 دينار من المندوبية الجهوية، مشيرا إلى أن الهيئة سعت لتوفير عروض تلبي مختلف الأذواق رغم ضعف الإمكانيات المادية المتاحة.
1: نعيش الأيام هذه التحضيرات الأخيرة لتنظيم الدورة. الدورة هذه تقريبا هي في جانب منها كما نعرف هي جانب سهرات، جانب ألفة نهارية، جانب عروض الفروسية، تقريبا كل الخصوصية الأخرى في تخييم آلاف الزوار لمدة 4 أو 5 أيام في المهرجان، جانب سوق تجاري يضم مئات التجار مارس فيه كافة أنواع التجارة، شح الدعم العموم يشهد المهرجان بتقريبا بعض مثلا الديوان التونسي للسياحة رد في أنه المهرجان ما عندوش طابع سياحي يتعذر دعمه. في جانب آخر
0: في أخبار العالم، رويترز تنقل عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجوم الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، وستكون على استعداد لاتخاذ قرارات والإقدام على خطوة صعبة. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران ستشن هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت الدبلوماسية، مشددا على أنه يجب على الولايات المتحدة تنفيذ جميع بنود الاتفاق في غضون فترة قصيرة لا تتجاوز 4 أسابيع ستحددها إيران، وهذا شرط مسبق لإجراء مزيد من المفاوضات مع واشنطن. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فن تايم فن تايم.
4: عسلامة ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا اللي تابعوا فينا على ديوان فهم. هذا يوقيت فن تايم كل عادة من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة على كل نهار. الحقيقة فرحانين انه نعاودوا نقابلوكم على رأس الأسبوع. اليوم الاثنين 17 أوت، شهر أوت الحقيقة ما ما طولش علينا يظهر لي قاعد يجري ولا بتدخل على خاطر نتقابلوا معاكم كل نهار. المهم احنا فرحانين اللي نونسوكم واللي تابعوا معنا اخبار الفن اخبار المهرجانات ما تبقى من المهرجانات والمهرجانات المحليه كيف كيف اللي فيها زاد برشا اللي يدوروا في اخر شهر اوت وحتى يبداوا شهر سبتمبر. نوصلوا لكم كل المعلومات كل الاخبار من عند الفاعلين الثقافيين الكل وين تنجموا تسهروا شنو تنجموا تعملوا في هالليالي الصيفيه هذه اللي ان شاء الله تتعدى كيما تحبوها انتوما. كل عاده فان تايم لهنا الفريق الكل موجود. ريم نور الدين معكم في الميكرو, عنا في الاخراج زميلي فاروق, في الاخراج الرقمي حسام, في الاعداد شدليه وسيم ومرام, وكل عاده زملائي الصحفيين اللي يلتحقوا بينا باش يقدموا لكم فقراتهم. جيهان السليني باش يكون معنا, رضوان التونسي كيف كيف, وشيماء الهمامي. خليني نقول لكم اليوم شنو عنا في فان تايم. في فان تايم اليوم كل عاده نبداو بالو فيستيفال, نحاولوا نتبعوا مهرجان يكون قريب لكم وتحبوا تعرفوا اخباره شنو كيفاش تعدى كيفاش كانت السهرات كيفاش كان الاقبال وشنو مازال بوتيتخ اذا تنجموا تمشيو تحضروا وتواكبوا سهرات هذيا. اليوم باش نحكيو على مهرجان القصرين الدولي وباش نحكيو مع السيد المدير الفني للمهرجان سي عماد السيحي. جينا بعديك جيهان السليني تابي روج فيها الاخبار الفنيه للفنانين في العالم العربي والعالم. الساعة الثانية أكيد لازم يكون معنا ضيف كما تعودتوا. اليوم باش يكون معنا ضيف فنان تونسي صوت خاص عنده خط خاص الحقيقة وعندكم سنين ديما نتصور التوانسة الكل اللي مشيت شافت عرض الزيارة وإلا حضرت عروض خاصة وإلا تمشي للحفلات الصوفية وإلا تمشي تحضر مهرجان نفطة كيف كيف للروحانيات وإلا اللي تبعوا ويحبوا الخط هذاك أكيد عرفتوني نحكي على منير الترودي. يجينا رضوان تونسي بالطبيعة في زوم فن. وفي ساعتنا الأخيرة ضيفتنا الثانية الفنانة, هي تحب تقول أنها استعراضية, فنانة استعراضية, فنانة تونسية تغني تونسي تفرحكم تعمل الجو وتحبوها في فروحاتكم وتحبوا زادة أغنياتها وحكاياتها وحضورها ديما تونسة تبعوا وتبع أخبارها برشا برشا. السنة عملت دورة في المهرجانات بعرض مميز وعملت مهرجانات كبيرة وهذايا أكيد الصيفية هذية باش تكون استثنائية بالنسبة لها في خطها اللي ماشية فيه. نحكي على نجلة التونسية, هذا اللي بتشوفوه اليوم في زوم فن بالطبيعة مع لاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا وشنو ما تبقى من السهرات الموجودة في مهرجاناتنا الكل. نحكيوا على الليلة بالطبيعة لاجندا كولتوريل كل ليلة نقول لكم شنو فما عروض. هذا اللي باش يكون عنا اليوم في على امتداد ثلاثة سوايع متاعنا في زوم فن. ما نبداو زوم فن كان ما نبداو بالفن بالموسيقى.

0: Publicité.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى
0: ببليسيتي.
1: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا حتى الـ 31 أوت برشا جو يستنى فيكم كل ليلة من 8 حتى الـ 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكهو وكل ليلة عندكم أنيماسيون مزيانة والليلة نهار 2 17 أوت عندكم سهرية مع النجمة من العمارة أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون

0: فن تايم.
1: عسلامة، مرحبا بيكم الناس كل اللي تتبعوا فينا على ديوان فام. هذه فان تايم كيما بدينا ساعتنا، واكيد لازمنا باش نبداو بالالو فيستيفال. اليوم باش نمشيو الى مدينه يظهر لي ما تعديناش على مهرجاناتها، ولكن مهرجان كبير كيف ما هكا اكيد لازمنا نحكيو عليه حتى لو كان وصل لسهره الاختتام. خلينا ناخذوا الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: الو فيستيفال اليوم من القصرين. نوصلوا اليوم الى في مهرجان القصرين الدولي الى ختام الدوره ال45 من المهرجان هذايا. الدوره جمعت بين الموسيقى والمسرح، وروحت ما بين اسماء جماهيريه وانتاجات محليه زاده، على خاطر الرهان نتاعها كان استقطاب الجمهور ايا كانت اذواقه وتقديم برمجه متنوعه. هذايا اللي نحبوا نعرفوا عليه اكثر، كيفاش تعديت الدوره، كيفاش كانت الاختيارات، هل وفقوا في الاختيارات هذايا ولا لا، وشنو ناويين يبنيوا عليه العام الجاي. هذايا الكل مع المدير الفني لمهرجان القصرين الدولي سي عماد الساحي. عسلامة سي عماد.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي عماد. نحكيو على الدورة هذه ال45 اللي بدأت في 29 جويليا ووصلت حتى ل17 أوت. نحكيو على الاختتام اليوم. هات نبداو من الاخر، احنا اليوم شنو عنا في الاختتام؟
2: اليوم الاختتام باش يكون مع الفنانة القديرة صوفيا صادق. إن شاء الله السهرة تنطلق العاشرة مساء كالعادة على ركح المسرح الأثري سليوم بالقصرين. سهرة أكيد باش تكون متميزة، الحضور الجماهيري قاعد يقص التكيات بالباهي. دونك ان شاء الله باش تكون سهره مميزه كما بقيت سهره
1: ان شاء الله، خاصه انه صوفيا صادق مش ديما طل علينا، والدورات اللي تعملهم في المهرجانات مش كبار برشا، فالجمهور يكون مستنيها الحقيقه، وان شاء الله تكون سهره موافقه اليوم الاختتام مع الفنانه صوفيا صادق. هات نبداو من الاول الحقيقه، 29 جويليا كان فما برشا عروض اجا نحكيو عليهم الكل هكا تباعا سي عماد، باش كل مره شوفوا شنو كان الإقبال، شنو كانت انطباعات الجمهور. بديتوا برجال الفزع.
2: رجال الفزع كان يوم 29 جويلة، وهو عرض صوفي من أبناء الجهة. عرض كان عرض ممتاز جدا وحضور جماهيري متميز. بتبيع جمهور القصرين يحب الأجواء الصوفية كما تعرف نحن ولاية القصرين فيها أكثر تقريبا أكثر ولاية فيها أولياء صالحين، دونك الجو الصوفي مش غريب عليهم. وديما كي نبدو بعروض صوفية يكون الإقبال الجماهيري موجود بكثافة،
1: مهم خاصة أنه محلي زادة أولاد البلاد معنا يعرفوا يحبوا يشجعوهم أنكر الجمهور.
2: بالضبط، هو عرض محلي أن الجهة مجموعة من شيلة العازفين والفنانين في ولاية القصرين قدموا لنا عرض صوفي متميز اسمه رجال الفزعة. إن شاء الله يكون التوزيع متاعه يكون بكثافة في مهرجانات أخرى، لأنه بالحق عرض يستحق يكون موجود في مهرجانات.
1: بيه جميل، هذا الافتتاح ماله كان بحاجة يحبوها في القصرين، وكيف كيف عرض محلي 29 جويليا. بعدك عرض الضحضاح.
2: الضحضاح زاد عرض محلي، وكما قلت حاجة يحبوها القصرينية، عرض من التراث القصريني، الجو نتاعنا، البوخ، الفن الشعبي القصريني. عرض أوبيريت الضحضاح مروحة بين المسرح والموسيقى والرقص والكوريغرافيا. دونك عرض الضحضاح شد إقبال جماهيري محترم جدا، وكانت انطباعات جيدة جدا على العرض هذا. ولا عرض
1: جميل، عرفتوا تستقطبوا الجمهور النهارين الاولانيين، وبعديك كيف كيف متابع معناها باقي الاختيارات ذكيه الحقيقه. نعرف انه الشباب الكل يحب العروض هذيا، عملتوا سهريه اغاني الكرتون.
2: بالضبط، اغاني الكرتون هي مروحه بين يسمى عرض اطفال وعرض للاطفال اللي فوق
1: اللي كبروا
2: كما نقول.
1: ايوه،
2: العرض نسترجعوا به الذكريات، عائلات حضرت، اطفال شباب كبار، انرجي كبيره برشا خرجت في العرض هذا، الناس ترجع في ذكرياتها في الطفوله نتاعها. اغاني الكرتون كان من انجح العروض اللي موجوده في مهرجان السنه.
1: طيب تو كيف ينجح عرض كيف ما هكا سي عماد، تخموا انه تستحفظوا عليه، تحكيوا معهم من الاول تقولوا لهم عم جاي ترجعوا بحذانا؟
2: هو الحقيقة عرض غني الكرتون هو ديجا عملوا الكلام معنا ولقى نجاح كبير برشا، هذاك علاش تعاود.
1: بي ما فيها بيس كي يبدأ الجمهور ديما فما إقبال تتعاود العروض الناجحة. بعد كم شينا للراب 3 أوت مع سيف.
2: سيف هو رابور قصريني زادا هو فنان قاعد يشوق في طريقه بالباهي يستحق فرصة أنه يكون موجود في مهرجان القصريني الدولي. العرض كان ممتاز عنده جمهوره تساعد معاه الجمهور وسيف الحقيقة رابور مجتهد وإن شاء الله قادم المواعيد يكون موجود في مهرجان.
1: بيه طيب مشانا للعروض السبيسيال الحقيقة من الفزعة وعرض الزحزاح وصلنا لعرض المرود.
2: عرض المرود أيضا عرض من التراث القصريني هو أوبيريت زادة عرض جميل حكاية قصرينية زادة
1: مسرح غنائي ولا غناء ولا كيفاش
2: بالضبط؟ مسرح غنائي هو أوبيريت عرض ممتاز حضروا لي جمهور تفاعلوا معاه كالعادة العرض كان لقى إقبال جماهيري وتفاعل
1: إن شاء الله ديما السليوم مع أبي معنا الحمد لله
2: الحمد لله
1: بيه يظهر لي بعديك كيف اللي نقوله مش بدلتوا الفيتاس ما مشيتوا للنوع آخر من 6 أوت بديتوا في العروض اللي هي عندها رواج وطني ما عادش محلية بقدر أنها فنانين لحقيقة أسماء كبيرة بديتوا هذية مع مرتضى.
2: بالضبط مرتضى فنان مش أول مرة يكون في القصرين فنان يحب القصرين والقصرين يحبه جمهور القصرين ديما يطلب عرض مرتضى هذاك علاش العرض كان ناجح جدا وبحضور جماهيري غفير جدا العرض كان ممتاز فرحنا برشا حضور مرتضى والإنرجي اللي خرجها للعرض المميز بتاعه الحقيقة مرتضى فنان محترف وفنان متخلق برشا عمل عرض جميل جدا فيه.
1: الحقيقة مرتضى ديما الجمهور يخرج فرحان خاطر أول حاجة هو مجتهد صحيح غنيته يحبوها ويحفظوها الناس كل لكن عروضه زادة متكاملة يبدأ فيها برشا خدمة فما كوريغرافي فما معناها خدمة على الفيزيويل دونك العبيد تشيخ حتى اللي ما يعرفش برشا مرتضى ولا جاي مع العائلة باش يعجبوا برشا العرض بتدخل يولي تبعه وديما العروض الناجحة. بعد مرتضى عن إمباير. أيوة
2: إمباير فنان راب يغني الراب اللي يحبوه شباب الكافرين الحقيقة من اللي هبطنا للبرنامج متاع المهرجان والناس بدأت تسأل وشباب الكافرين بدأت يسأل وفرحوا انه إمباير جاي إمباير عمل عرض جيد عمل عرض ممتاز مع الجمهور تم تواصل اصلا بين الجمهور والفنان على الركح يحكي معاه ويحكوا معاه ويغنوا مع بعضهم عرض كان ممتاز جدا فرحانين جدا بانه استقبلنا إمباير وإمباير كان معه ضيف من أبناء القصرين زادة كان معه ألفا غنى معه في العرض هذا دونك العرض كان ممتاز جدا.
1: توسع عماد مثلا الحفلة متاع إمباير بقديش كانت تتسكر؟
2: 10 دينارات
1: عشرة
2: دينارات
1: اي بي معناها هكاك هما بعشرة دينارات شفنا زوز رابوريت من احسن معنا ومرتضى معناها حبيت نعرف اللموين معناها العروض الكبيرة
2: مرتضى 20 دينار هو اغلى تيكي عنا 20 دينار واقل تيكي 5 دينارات
1: 5000 بهي مرتضى الفتيتي بهي باش الناس كلها تنجم تجين بعديك الجو عاد الجو التونسي والفروحات والدنيا جاتكم شيرين اللجمي
2: جاتنا شيرين اللجمي وشيه الشيح علينا والجمهور شيه برسا
1: اللي تعملوا يواتيكم ايوة
2: وبرشا جو تعمل في عرض شيرين اللاجمي الجمهور تفاعل برشا وشيرين زاد فرحنا برشا انها كانت ظهر لي اول مره موجوده في القصرين العرض كان ممتاز جدا وحضور جماهيري قياسي الحقيقه نتاع ربي فرحانين بانه بوجود شيرين اللاجمي في
1: الحقيقه زاد كيف شيرين تراهن ديما على السيزون تاع الصيف ما تفلتهاش وديما عندها الانتاجات المزينه والعباد تحبها وتحب تعمل معها برشا جو رؤوف ماهر كان 14 اوت ونتصور زاد كان فما اقبال كبير على حفلته لكن انا حبيت نمشي للمسرح على خاطر اخترته زوز مسرحيات ولو انهم مش بعد على بعضهم في البرمجه 12 اوت و16 اوت 12 اوت مسرحيه ولد الطلياني مسرحيه كيف عملت دوره كبيره برشا في مهرجانات الجمهورية الكل، نحكيه على سوفيان دهش ونور الدين بوحجبة ولبنى إسديري، و16 أوت مسرحية الهيري بيت. الحقيقة في القصرين كتراهنوا في مهرجان القصرين الدولي على المسرح زوز عروض، وزوز عروض مختلفين، معناها مسرحية ولد الطلياني الضحك الحاجة هي صحيحة بيانسور اجتماعية المسرحية، لكن قائمة على الضحك وثلاثة وجوه التوانسة مستنسين انهم كوميديين ويحبوهم، ومسرحية الهيري بيت اللي هي نوع آخر تماما من المسرح. كيفاش كان الإقبال؟
2: الإقبال كان ممتاز.
1: قل لي أنا هو أكثر هذا ولا هذا؟
2: هو الإقبال في ولد الطلياني أكثر الحقيقة. العرض كما قلت العبيد تحب تجي تضحك تحب تتفرهد في العروض كما مسرحية ولد الطلياني. الإقبال كان أكثر شوي، لكن زاد المفاجأة صار البارحة الحق، مفاجأة في مسرحية الهيري بيت. الجمهور موجود وبكثافة وتبع العرض من الأول للآخر ومركز مع العرض. الحقيقة مفاجأة صار بالنسبة لنا الكل، ونحن مش أول مرة تكون معنا مسرحية بين ظفرين مسرحية جادة كما الهيري بيت
1: وهكا وجماعية زيادة، معناها المسرح مسرح كامل مجموعة من الممثلين. أيوة
2: السنة الفارتة كانت معنا مسرحية رخصة السماء، كيف كيف مسرحية الهيري بيت، وزوز مسرحية من إنتاج المسرح الوطني. التجربة الحقيقة نجحت مع جمهور القصرين، جمهور القصرين يحب المسرح ويحب يتفاعل ويتفرج في عروض مسرحية جادة. دونك الرهان على المسرح الملتزم أو الجاد ربحناه الحمد لله، وفرحانين برشا انه الجمهور يحضر ويتفاعل مع العروض كما هيك.
1: مهم على خاطر مسرحية ساعة حي ومسرحية ولد الطلياني النجاح الكبير اللي عرفته السنة، والتوانسة هما عرفوا شنو التوانسة يحبوا، والتوانسة يحبوا يقبلوا على النوع هذايا من المسرح. لكن زاد نحييكم على انه حتى لو كان حاجات مش مضمونة انتم تحاولوا هاكم تشوفوا هكا وتستيوا انه الجمهور اقبل على مسرحية كما مسرحية الهيري بيت، مسرحية الحقيقة توجت في تونس والبرة وعملت نجاحات كبيرة، مسرحية مهمة للمخرجة وفاء الطبوبي. الحقيقة البرمجة جميلة، الأسعار مدروسة، إن شاء الله يكون الإقبال كان به. فما ناس تجي من برم القصرين باش تحضر، تجي من الولايات المجاورة.
2: أي هو مهرجان القصرين يتسمى مهرجان الوسط الغربي تقريبا. ثم يجون من سيدي بوزيد، يجون من قفصة، يجون من الكيف، من الولايات المجاورة، من صبيط، من معتمديات القصرين الكل. الحقيقة مهرجان القصرين يستقطب جمهور من الولايات المجاورة، وبطبيعة الجمهور الأساسي متاع ولاية القصرين.
1: والله يعطيكم الصحة سي سامحني سامحني سامحني سي عماد، جيت قاعدة السيحي في مخي ولوشت على عماد. سي عماد سي عماد السيحي، إن شاء الله اليوم الاختتام يكون كيما تحبوا أنتم مع الفنانة الكبيرة صوفية صادق. الحقيقة دورة 45 مهمة، إن شاء الله تكونوا أنتم راضين. توا نعرف أكيد باش تسكروا اليوم الاختتام وباش تبداوا في المراجعات والتقييم وشنو عملنا وشنو ما عملناش. كان فما حاجة تحبوا تبدلوها ولا ديجا حكيتوا انه في 46 ماذا بكم تتبدل؟ شنو تحبوا تبدلوا؟
2: مش تحبوا نبدلوا، تحبوا نزيدوا. لو في الدار 46 يكون عنا مستشهرين اكثر، يكون عنا عروض عربيه ودوليه، لانه كما تعرف العروض العربيه القيمه الماليه نتاعها غاليه شوي. دونك كي نبدو بكري للعام الجاي ان شاء الله، اللي مالنا يكون معنا دي سبونسور ومستشارين، وقتها نجمو نجيبوا عروض عربيه، خاطر الجمهور القصرين يحب يكتشف عروض من دول اخرى. وان شاء الله في قادم الدورات يكون موجود عروض
1: ان شاء الله. نتمنى لكم هذا واكثر. سي عماد السيحي شكرا لي، كنا نحكيه على مهرجان القصرين الدولي اللي دورة 45 اليوم يتم اختتامها مع صوفية صادق. برمجة الحقيقة متنوعة، برمجة مهم فيها أنها روحت بين الأسماء التونسية الكبيرة اللي نقاوها في المهرجانات الكبيرة الكل، وبين الانتاجات المحلية كيف كيف والعروض اللي يحبوها في القصرين. لكن زدنا نتصور حتى لو كان الدور وتاخو حظها في مهرجانات أخرى، أكيد التونسة تحب منتوجها المحلي ويحبوا التراث. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله اختتام موفق اليوم وجميل، والجمهور يتفرهد رغم الطقس السخون نتصور، وإن شاء الله كيف كيف الدورات القادمة تكون ناجحة أكثر وأكثر. شكرا ليك، هذه كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: نحن راجعين لكم بعد الموسيقى اكيد مع تابي روج، نجيب جهاد السليني ونجي اقعدوا معنا، راجعين.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا على فام. اذا فكره هبكم في دياركم، اذا اليوم شنو هو اليوم؟ اثنين دونك لي روحتوا الحقيقه. انا ليمت الكل كيف كيف الحقيقه. الجهين الغالب عاصمه الجهين.
2: مرحبا ريم، عاصمه الناس الكل. مرحبا اللي يسمعوا فينا الناس الكل.
1: خليني نسلم زيدا على الناس الكل اللي تبع فينا على لي بلاتفورم، اللي تبعوا في اللايف، اللي يتفرجوا فينا، وكل عاده اصدقائنا اللي هنا على اليوتيوب. معز، ساره، ميرسي بوكو، يعيشك حبيب، بن صالح، طاهر الارتيستو، الناس كل اللي تبع وتعطي في رايها في المواضيع. الحقيقه راني ديما نطل ونشوف شنو يعجبكم شنو ما يعجبكمش. نحاول على قدر الامكان. ما ديما انتم قولوا لنا شنو رغباتكم، شنو تحبوا توصلوا لنا. احنا توا باش نوصلوا معاكم بالطبيعه الاخبار، الفن والفنانين، البيبل في العالم العربي وحول العالم. ما نعرفش مين باش تهزنا اليوم جيهن في تابي روج.
0: تابي روج،
2: في تابي روج أخبار المشاهير والفنانين. باش نبدأوهم من مصر مع حوار لليلى أحمد زاهر، الممثلة وابنة الفنان زيد أحمد زاهر، اللي كانت ظهرت هي وزوجها في حلقة من حلقات البودكاست متاع أنس بوخش، وكانت أثارت الجدل بعد الباساج هذا. برشا قالوا لها أو وكأنهم اكتشفوا أنه هو ما هوش أحسن حد لها، فما اللي قالوا لها راهو ريد فلاج. برشا برشا برشا ريد فلاجز في الحوار، على حد تعبير برشا المتابعين. فكانت هي حرصت على أنها توضح اللي صار، وعلقت على معناها الكومنتير والكلام اللي جاها من عند المتابعين، وهبطت بيبليكاسيون على انستغرام تاعها، أثارت تفاعل واسع بعد ظهورها في الحلقة هذه مع زوجها. هي قالت فيه إيسانسيلمون أنه فما مقاطع من البودكاست من الحلقة اتنحات في المونتاج، وفما حاجات أخرين ما تعرفهمش. دونك تقول هي أنه اقتطاع بعض تصريحاتها من سياقها، وخلى أنها تتفهم بمعاني مختلفة، معناها غير اللي هي قصدته. وقالت في البيبليكاسيون بتاعها: بحترم ونحترم ونقدر ردود الأفعال واهتمامكم، أما نحب نوضح نقطة أنه فما أجزاء من الحلقة تم اقتطاعها، وهذا يأثر على المعاني متاع الكلام. وأوضحت زادة أنه تصوير الحلقة صار في أواخر الأشهر متاع حملها، في إشارة إلى أنه إدارة أعمالها كانت بلغت الفريق متاع البرنامج مسبقا باحتمالية تأخرها بسبب شعورها بالتعب، لكنها أكدت أنها اعتذرت لأنس بوخش وفريق العمل بالكامل بعد وصولها. وقالت اللي هي قبل ما تبدأ التصوير أبلغت زوجها بأنها ما زالت حاسة بالتعب، وهذا يزيد تحكي فيه في الحلقة، وطلبت من مساعدتها بصورة أكبر في إدارة الحوار. هذيك علاش نرى أنه هو قاعد يحكي أكثر منها ويحكي أكثر على الكوبل. ولكن كمان فما برشا فنانين منهم در زروخ زيدا اللي تفاعلوا معها وسندوها في علاقة بما سماوه هما الحملة ضد ليلى الزاهر. ريم فما في فمك برشا كلام في وجهك
1: الحقيقة. إذا نقول لك شفت أنا برشا هل معناها البوليمي، معناها العبيد الحقيقة من الاول كيف بدات برشا كلام على من دي رياكسيون على الحوار. وهو راه بور دير الاي بي توكس اللي هو البودكاست نتاع انس بوخش، متابع بطريقه رهيبه، شانيل يوتيوب معناها عظيم جدا، نحكي على قريب 4 ملايين يمكن،
2: من انجح البودكاست
1: بالضبط. دونك العباد تتفرج برشا، هذا ديجا يبرر هذا سبب الاول في انه التفاعل كبير. ثانيا اول ما بدات بنيه طيبه، معناها العباد ساعه يحبوها خاطر هي واختها يعرفوهم اللي هما صغار، نحكي على كذوب بنيات
2: اكزاكتومون
1: كلي مثلوا عمر وسلمى صغار، تامر حسني ومي عز الدين، وكبروا العرس والدنيا الكل معناها تابعوها. سي نورمال انت كي تخرج حياتك الكل هاي تابعوها معك خطوه بخطوه، فالعبيد تحس روحها بتتخ معنيه انها تعطي رايها، فحسوا يعني العبيد عن حسن نيه بتتخ معاها. لكن مشيت برشا في ثنيه التحليل النفسي، وهو عمل هكا يقصد هكا، وهو داخل غزر هكا معناها هكا وكذا وكل شيء، فحسوا اللي هي بتتخ مغلوبه،
2: وحركه الايد وحركه العين.
1: صحيح هو صحيح يحكي اكثر منها، هو صحيح بتتخ شخصيته ظاهره اقوى والبنيه عاطفية فيها معناها، لكن نتصور انه هالحمله ذي اللي صارت الكل برشا عليها اذا قرات وجاوبت بصفحتين على انستغرام معناها الشيء قلق على
2: حقيقه. خلينا نمشيو للخبر اللي بعده اللي هزنا لريما الرحباني. شنو قالت على زياد الرحباني؟ نحكيه على عام بعد وفاته. قررت ريما الرحباني انها شقيقة زياد الرحباني انها ترد على بعض التكهنات والشائعات اللي احاطت بشقيقها خلال الفترة الاخيرة من حياته، خاصة فيما يتعلق بحالته الصحية والظروف اللي سبقت رحيله في العام اللي فات. واكدت انه هذا انه برشا يتم تداول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اسباب غير دقيقة، ولكنها كشفت ابنة فيروز وعاصي الرحباني عن تحفظاتها بشأن طريقة التعامل مع حالة زياد الصحية، وتحدثت عما وصفته هي بأخطاء طبية كبيرة اللي صارت في الفترة هذيك. دونك ترجع أسباب الوفاة إلى أخطاء طبية كبيرة، وهذا كان في منشور نشرته على حسابها على فيسبوك. قالت فيه للأطباء اللي تولوا متابعة حالة شقيقها ما كانوش من وجهة نظرها على قدر الثقة اللي تم منحهم إياها من طرف زياد الرحباني. قالت اللي هو كان يثق فيهم برشا، في حين أنه هي ترى أنه الرعاية اللي تلقاها ما كانتش بالمستوى المطلوب، ووصفت أنه اللي صار خطأ كبير جدا، وما خبيتش الغضب متاعها من شكون يتحمل المسؤولية حسب روايتها مسؤولية اللي صار. وأكدت أنه الأمر خلف عندها شعور عميق بالغضب بالإسياء وخاصة بالعجز. ما عندك ما تعلق
1: فاروق؟ توقعني مش نعلق
2: خاطر تحسوا الملف نتاعك مولات الدوسي.
1: شوف في كل الحالات خسارة كبيرة، معناها
2: هذا ما يرجع ما هوش باش يرجع،
1: وخسارة كبيرة وفاة زياد، لكن هو باقي بطبيعة بالأثر نتاعو ببودكاستواته وبغنياته وبشعره وبمسرحياته
2: وبأفكاره. كان حامل لأفكار حطهم في أغانيه، فما نوع من الاحتجاج اللي نسمعوه في في في في كلمات الأغاني نتاعو.
1: لكن ما نحبش ماذا بيا باش نتبع بيانسور البوليميك، اما ما يتحطش هذايا على ظهر انه ريما ديما موقفها هكا وهي ديما ضد
2: التيار،
1: ما يعجبها حتى شيء، خاطر معلومات معناها صعيبه شويه اذا نجموا، اذا باش نقروا ولا باش يصير باش تخرج معلومات توري انه زياد الرحباني خسرناه على خاطر اهمال طبي ولا على خاطر خطا طبي. الحقيقه معناها كبيره شويه.
2: اما ريما متعوده انها تحمل على روحها الدور هذايا في العائله الكل، هي اللي ديما تخرج وتوضح هي اللي قايمه، هي العائله في الحق باش قاعده تعالى. ريما كان عندها دور كبير ماما
1: باش
2: قول لك انا محمد رمضان، معناها فما مشاكل على خاطر
1: برشا
2: الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية كان وجه تحذير شديد اللهجة للفنان محمد رمضان بعد حفله الأخير، على خلفية شنوة؟ على خلفية ظهوره خلال الحفل الأخير في الساحل الشمالي من غير مريول، بلاش قميص تخشنو،
1: هذه هي المشكلة. نحسب باش نحكي على التحرش والدنيا اللي صارت
2: هذيك، خاطر نفيت وزارة الداخلية انه كان فما عملية تحرش، جوست قالت انه فما ملاكشة بين السبنات، لكن مصطفى كامل وجه تحذير شديد اللهجة، قالوا هذا التحذير الأخير. وهذا كان في مداخلة هاتفية في برنامج حلوة يا بلدي مع الإعلامي جابر القرموتي، وقال انه اللي صار في حفل محمد رمضان في الساحل قبل أيامات أثار استياء، وفي إشارة إلى انه خلع القميص على المسرح أمر لا يمكن تكراره. وأكد نقيب المهن الموسيقية انه في حال تكرار محمد رمضان للتصرفات هذه فإنه قد يتم اتخاذ إجراءات تجاهه توصل إلى عدم منح التراخيص اللازمة لإقامة حفلات غنائية في مصر. قالوا مش حتغني تاني إذا كنت تعمل هكا مرة أخرى. وقال باش نحكي مع نقيب مع أشرف زكي، لأنه هو أحمد زيدة. رمضان خطر ممثل زيدة، وفما اتفاقية ما بين النقابات إنه اللي عنده ترخيص بتاع التمثيل ما يطلبش نفس ما يطلبش مش الترخيص الاشتراك
1: انخراط في النقابة،
2: دونك يطلب جست التصريحات. قالوا المرة الجاية كي مش تواصل هكا راهو مش خليوك تعاود تغني، وقال لازم نتلموا ونحكي ونقعدوا معاه لكن في أولى ردود الفعل متاع محمد رمضان تكلموا كأنه فما حتى شيء صار، كأنه هو مش معني وقعد يروج الحفلات الجاية. ومن غادي زيدا نعود نرجع لحفلته هذه، هذو اللي شفتوا برشا الفيديو اللي تقول أنه فما تحرش جماعي صار في حفلة محمد رمضان في الصفوف الأمامية، ولكن هذا كانت فاتوا وزارة الداخلية المصرية. مين تحب نهزك لي؟ نهزك لفرنسا؟
1: انت البارح كان هوني هزنا
2: نهزك لفرنسا، وين نلقاو البارح كان المفروض انه باش يصير عرض للمسرحية جدونيم بلمبلا، ولكن مرة اخرى لقبهم بلمبلا
1: نعرف عليه نقولوا جدوني
2: جدوني داكو جدوني. دونك البريفكتور كان عنده هو عرض في نيس مفترض انه كان يصير البارح، لكن تمنع العرض هذايا. علاش؟ شنو السبب؟ الصحف الفرنسية يتكلم على انه البريفكتور تقول اللي ديودوني كان ديما عنده دي بروبو او دي جيست ا كاركتير انتيسيميت دونك معاده للساميه راسيست انو اي ديسكريميناتوار دونك فيها عنصريه وفيها كراهيه وفيها حتى ميز عنصري ولكن تقول زيد ainsi que des propos faisant notamment l'apologie du terrorisme نعرفوا اللي المفهوم هذا ينجم يكون فقط نجم تقول فري باليستاين تتعدى apologie du terrorisme ولكن زيد البريفكتور ترتكز على انه في السابق كان هو مدين بعده احكام بالإدانة احكام قضائيه كيف كيف حول نفس الموضوع وكان ديما يقول انه اللوبي اليهودي الصهيوني هو اللي مضيق عليه ومش مخليه يعمل العروض نتاعو في نفس البريفكتور هوني في جان في 2026 كان تم منع العرض نتاعو زاد في جان في اللي فات ولكنهم مشاو عملوه العرض فتم ايقافه بالقوه العامه كيف كيف نفس الحكايه ديودوني والعروض نتاعو والانتيسيميتيزم
1: هذا هو
2: مش تعلق
1: ليه انا كنتش نعلق على رمضان وبعديك
2: محمد رمضان مشاكل مشاكل مشاكل
1: الحقيقه فيما يهم التدافع معناها اللي هو تصور تحرش قالوا لي هو فما عمليات تحرش هو جمهور يبدا
2: تدافع.
1: واقف بكلهم معناها القدام دوك يبدا فما اعداد كبيره وبرشا تدافع وطفله تلقى روحها محصوره ما بين برشا عباد ما تعرفهمش والسياح وطلعوني طلعوني من هنا وتصوروا الفيديوهات وخرجوا على انهم تحرش الحقيقه شفت دعوات وحتى النقابه يحكيوا على انه فما حفلات اللي هي تكون كبيره برشا بتدخل لازمهم يفصلوا ما بين
2: فصل
1: الذكور نحسبك ماشي الغادي في الحكايه الذكور والاناث والعائلات وحدهم والذكور وحدهم اونفيغا هذيا
2: كيجيو العائلات فيهم اناث وذكور
1: والله ما نعرفش الحقيقه هو تدافع كبير للعدد انا اللي نفهموا انه لازم الاسباس يكون فيه العباد اللي نجموا يتحركوا معناها بطريقه عاديه مش نحطوا ما فهمت
2: ما دزين هذيا موجود عندنا نحن ما نعرفش علاش البرك نراو دي كونسير البرع
1: ما يدفعوش
2: على خاطر اكثر من
1: على خاطر
2: اللي نحن فينا في سلوكنا فما مش
1: ليه زاد على خاطر في التنظيميا يبداو معناها حتى لو كان بالواقفه هو الجمهور الكل الاسباس يبدا محسوب قداش ينجم يقفوا العباد على راحتهم تصور يجينا رمضان هوني الكارتاج ولا فاز
2: ما نعرفش ما عندي حتى فكره هل انه محمد رمضان ممكن يعبي
1: شعبي هوني ولا
2: شعبي هوني في تونس والا لا
1: انا نتصور اي خاطر سي موفمون دو تبعوا احنا معناها كيما يظهر لي اي ما نعرفش
2: انا ما عنديش في الانتوراج نتاعي حد حافظ اغاني محمد رمضان
1: ما عندك انت نعرف كان نمبر 1 ما نعرفش برشا الحقيقه اما يحبوه خاطر سي ان فينومين اما ان شاء الله كان جابوه كارتاج ولا بنزاره الحقيقه حمامات ردوا بالنا ما يرفعش
2: ليه لي زيد
1: ما يرفعش ميرسي جيهان
2: ميرسي ريم
1: هذه كانت تابي روج
0: تابي روج
1: احنا كان باش نقعدوا نعلقوا جهينا على كل موضوع مانيش باش نخليه وقت الانيس
2: احنا ساعه ما حكيناش على تصاور العرس نتاع كريستيانو رونالدو وجورجينا اللي طلع

0: الساعة ونرجع نكمل مع بعضنا فان تايم.
1: فان تايم خلي السما فايبس في الآب وعيش سيفك اون بلانفور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
2: صيف معانا It's fun time.
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: الموجة
1: ديوان افهم صوت ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
0: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الخميسة ديوان افهم عسلمة المدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال طبيب يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس إرساء شركات استثمارية بين البلدين تستهدف الأسواق الإفريقية وتفعيل مذكرات تفاهم الثنائية في المجال الاقتصادي. وكشف طبيب خلال هذا اللقاء 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تنشط حاليا في تونس داخل المجال الصناعي، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانيات الواعدة للبلدين، وأشار إلى العمل المشترك لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتحقيق الاندماج في إفريقيا ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. عدد من أهل عمادة المكارم بولاية ديبوزيد يقدمون على غلق الطريق الرابطة بين منطقتهم والأسودة احتجاجا على الوضعية الكارثية للطرقات. يأتي هذا التحرك الاحتجاج على خلفية تدهور المسالك وصعوبة التنقل إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة يوم السبت الماضي، مما أسفر عن عزلة مناطق طولبية وجريدية وزلالطية، وتصاعدت حالة الاحتقان في صفوف المواطنين إثر وفاة طفل

يبلغ من العمر 5 سنوات في حادثة مرتبطة بتداعيات التساقطات الأخيرة. نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون القانونية التقى اليوم نظيره الصيني في بكين وتبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والثنائية وفق ما أفادت به الخارجية الإيرانية. وخلال اللقاء قال المسؤول الإيراني أن طهران لا تسعى إلى الحرب، ولكنها أثبتت أنها قادرة على مواجهة الولايات المتحدة والاحتلال وإلحاق هزائم قاسية بهما. وقال أن إيران والصين قدمتا الدعم لبعضهما البعض في محطات تاريخية مفصلية. المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريعة يفيد باستهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للسعودية وأربع زوارق عسكرية مرافقة لها بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا، في حين لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية. من جهة أخرى هدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمهاجمة التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: سلامتكم الناس كل اللي تبعوا فينا اذا تسمعوا فينا في الثنيه وعاملين معنا جو مونسينكم اذا كيف كيف دياركم في الخدمه. نحب نقول لكم اللي انتم تسمعوا في فان تايم واللي بالطبيعه ابتداء من ساعتنا الثانيه نبداو نستقبلوا في ضيوفنا, وكل مره ضيف نحكيوا معاه على خدمته على عالمه الفني الموسيقي, اذا نحكيوا على موسيقي كما اليوم على خاطر ضيفي فنان اختار انه الموسيقى بالنسبه لي تجربة مساحة للبحث شخطو يظهر لي والتجريب على خاطر تنقل ما بين أنماط موسيقية مختلفة تعرفوه في تقديم التراث التونسي لكن بروحة جديدة وصلها الجمهور أوسع, عنده برشة تجارب لازمنا نحكيه فيها, حاضر ديما في المشهد الفني التونسي وحاضر كما كنتوا تسمعوا بصوته القوي. نحبكم ترحبوا معايا بالفنان منير الترودي. عسلامة منير.
1: أهلا وسهلا عسلامة, شحوالك عيشك وبيك أكثر.
0: مرسي اللي جيت في السخانة وثنية, يعطيك الصحة.
1: سي ان بليزير, واجب هذا انه احنا مكلفين قال الراجل. لازمنا نعانيو السفر والامبوتياج وكل شيء في سبيل ايصال كلمة الفنان اللي هي الكلمة ماهيش ياسر ياسر مسموعة في تونس, لكن واجبنا أن نوصله ونتعبه باش توصل كلمة الفنان في تونس.
0: بما أنه بدينا بالتعب هو صيف العادة لي أغلب الناس فيه الراحة وفيه التفرهيد, لكن ليكم أنتم العكس تماما يظهر لي.
1: شو قولك, هذه ضريبة, هذه ضريبة معناها شو قولك معناها العادي والطبيعي أن الفنان على مدى العام يختم ما يقعدش معناها تابع الحفيلي معناها, وإحنا من وقت البيات لتوا في الحفيلي معناها ما خرجش الفنان في تونس في ستركتور معناها. يمكن الدولة غير معنية بالمسألة هذه لأنه تعتبر الدولة معناها على من البيات وإحنا جايين هوني اللي الفن ما هوش حاجة تجيب القطاع يجيب الفلوس حيوي اور لو لو لو معناها لو كونترير موجود في الدول الكل معناها انه مثلا نجيو لفرنسا اللي انا عندي فيها ان بي معناها بيتاتير في فرنسا فما في اليوم فما 4000 ايفينمون في ليل دو باري مش في فرنسا في ليل دو باري
0: فما
1: 4000 ايفينمون منه توت معناها ديسيبلين كوندو معناها كسوا سيرك ولا مسرح ولا تياتر دو ري ولا موسيقى ولا كل شيء
0: ولا كل شيء ولا فن معناها فن كل شيء
1: يعتبروا اللي هذا القطاع ذا اذا كان نخدموا عليه فيه فلوس وفيه كيفاش نخدموه انه نحترموا الانسان اللي يخدم هذا ما عادش يخدم تبع وزاره الثقافه ليه تبع ستركتور تبع وزاره الماليه مثلا شو مدخلنا في الثقافه
0: قطاع اقتصادي
1: قطاع اقتصادي خاطر احنا ديما حاطينه الثقافي والثقافي يمشي نتاع هيا شيخونا وعملنا وفرهدونا احنا ما نفرهدوش رانا ساعات نقولوا كلمه توجع به وما عندها صوص هذا هو على المنطق نتاع التفريد ما يخليش القطاع عنده بالأهمية الكبيرة لأن احنا بكل صراحة حتى شعبنا الكريم الشقيق ديما يعتبر اللي الفن حاجة زايدة تمشي تخطب طفلة قولك تعمل تقوله فنان قولك ايه وخدمتك شنية هي فهمتني بيعتبر اللي هو حاجة ثانوية لا من المنطق هذا احنا يزلنا ندافعه على انه القطاع هذا يكون قطاع حيوي كيف كيما وزاره الداخليه راه هي تدخل في الفلوس احنا ندخل في الفلوس هي بتوكل في عائلات احنا نوكل في العائلات كي قطاع الصحه اي قطاع حيوي في البلاد هذه القطاع الفن وبه تقاس ال ال ال, ال, ال يعني تصوير البلاد معناها فهمتني المشهد الثقافي هو اللي يعكس طبيعة المشهد الاجتماعي أو السياسي أو
0: به. منير أنت إذا ترى أنه من دور الفنان ومن واجبه أنه مكلف باش يعمل باش يحاول باش يوري الصورة الحقيقية كما تراها أنت توا للفن والوظيفة متاعه الحقيقية كي أنت قاعدة تحاول يظهر لي منجم تعمل الشيء هذا في فرنسا أما لهنا لي
1: فرنسا امورها مريقله منها مضبوطه تمشي تعمل عندك 507 ساعات ولا 4 ساعات تعمل انت اسكون ابل انترميتونس ديكلاري على روحك اللي السيد باش يوظفك يديكلاري عليك عندك اون اني معناها اون انيفيرسير كذا تكمل الدات هذيك تعمل
0: تعاود مره
1: مثلا نقولوا احنا من 15 اوت حتى ال 15 اوت الدات انيفيرسير نتاع العام الجاي تعمل فيها 507 اور معناها سكيفو 43 كاشي إذا كان اعتبرنا الكاشي فيه 12 ولا حاجة كيف هكا وانت كيفاش كان تسجل تاخو 8 ساعات كان جداش تعمل تاخو دوبل
0: الدنيا منظمة خدمة
1: تلم الخمسة 507 دوكم ساعات عندك بقيت العام بتنجم تخدمش عندك شهريتك معناها هي تتصب لك انت تصب على روحك الديكلاري على روحك ما تخبيش وتعمل هكا كيما برشا ناس والدوله ما باش تحاسبك معناها اذا كان باش تبلبس فايقين بيك خاطر انت ديكلاري على روحك والسيد ديكلاريك معناها العمليه ما فيهاش تمكميك وجيب اربع عصفين ولا جيب 15 وانت
0: كيما يصير ما حتى فاي في السيستم
1: ما ثمنيش فاي خاطر احنا صارت عندنا برشا حاجات يخمم واحد لروحه علاش القطاع مش منظم مهمش هيا برا عمل فرقة هوني واسم فرقة كذابك بالدرشنية والاخر فرقة الدرشكونو ويقول كلهم بالمظالل والناس تخدم على روحهم فما شيء الريح الفرقة هي بيدا ما فماش منها معناها فما ترافيك ريت هالفساد هذايا اللي يصير لي كونسيكونس نتاعو شنيا انت ماك بديت بالتحايل في الاخر تراسيلك تساسي باش يداويوك هكا ولا لا مش هذا اللي سايز
0: قال خير ما عندوش ستاتيو واضح
1: ما عندك حتى ستاتيو انت من شأنك ومن واجبك أنك تدافع القطاع ذي ويكون شفاف يكون كل شيء فوق الطاولة باش تضمن حياتك كريمة يلزم تكون في النظافة في شو النظافة كوريكت معناها عيش كوريكت
0: تخدم الدكلاري
1: تخدم الدكلاري مش احنا مثلا نجيبوا كارتا مثلا هذايا هذوما الفستيفال شنو قال الراجل فيستيفو ريتم هذوما سوق ودليل وياسر فيها برشا سرقة وبرشا تحفتير ويجيب فنان درا شنو في الشارع في لبنان يجيبوه هون يولي عبد ويجيبوا عليه برشا فلوس وعلاش يجيبوه هو ما يجيبوش هذا اللي من هوني خاطر فما دوفيز في الهدره وريت الدوفيز هذيك باب كبير نتاع فساد هكا ولا لا
0: هو هكا لكن منير على الدخله هكا عندك
1: ليه هذا قطعنا طبعا كي نشوف سامحني كي نشوف اليسا ولت البارح ولا ولت البارح ما عرفتش ما نتفرج فيها انا
0: البارح
1: ولا البارح ولا هو وجات وعملت جيست مثلا نتاع الدراب وهذاك
0: نتاع الكوفية
1: نتاع الكوفية هو ناقص كان باش تعطينا كف مش كوفية بركة كفوفية كان بكرها عطتنا كفوفية مش كوفية بركة علاش يقول القايل توا إليسا بحجمها ما نحكيش على الإعلامي بحجمها الفني هل هي جديرة أنها تقف في روح كارتاج
0: حجمها الفني تقصد شنو
1: الريبيرتوار ليه صوت لا صوت لحد شيء الكلها ماكينة لبنانية ونعرف الماكينة ذيك فيش تخدم ساعة هي حاشة خلقة الرحمن أنا كنش معناها منش نحبش نضمر عليها
0: خلينا في الصوت
1: لا لا لا معناها أنا ما نجمش الرأي إنسان متحول معناها
0: منير خلينا في الصوت
1: لحقيقة متحول صوتيا باه هاي سيدي ما تدخلوش فينا في الحقيقة
0: لا لا خلينا في الصوت
1: في الصوت
0: أنت ترى أنها ما يجيش ما عندهاش القيمة
1: ما عنديش القيمة الصوتية معناها تو كرتاج يطلع عليه وديع وتطلع عليه اسمها هذيا ولا تطلع عليها ذكرى محمد وناجاة عطية وصوت تقربع قوية ومن بعد تجيب لي إليسا اللي هي معناها أنا واحد من الناس كفنان مش راني عندي حتى مشكل معاها ما عندناش علاقة بيناتنا أما ما نسمعهاش خاطر بصوت ضحل ماكينة صحيحة عالمية كيما برشا كيما جبناهم برشا
0: انتاجيه ديجا
1: انتاجيه
0: خاطر عندها البومات وعندها حاضره سنين مش كل محفوظ وحفيد في كل بلاصه
1: مي سي سا لو تروك سي كو احنا اوني فاس اون جينيراسيون اللي تحب اليسا سي سا لو بروبليم سي كو احنا كان نراهنوا على الموسيقى بالبركه ما عادش الموسيقى تمشي الحقيقيه معناها الفن والطرب والواحد
0: انت هذا عندك مش داخل من باب اذواق وذوقهم ويحبوا هك
1: ليه الذوق حكموا فيه كي تحط لي ماكينه انت كيما جو سي با مانيش باش نقولها خاطر ما تحبوش انتم القولين زعما
0: شنو تحب تقول
1: انت معناها اسمها تو تقول لي تعمل في الاشهار
0: انا كنا في اليسا كمل لي ليكزامبل تاع
1: مثلا لما ماكينه تاع روتانا وغيرها
0: داكور
1: ولا ليه مشكله هي ماكينه ولا ليه انا باش لازم نقولها ولا ليه خاصهم يمشيوا ماكينه الخياطه يمشيوا ولا ماكينه شنو الماكينه تاع روتانا تصنع في اشبه نجوم خاطر كوميرسيال منها التصويرة اللي انا مانيش كونتر خلقة ربي اما انا نحكي في الكلوناج ست فيغور دو توت لي نانا كي صوب معناها كي تخيني في روتانا سي لا ميم فيغور سي تحول سي دو كلوناج سامحني جيب انسان وتعمل له هكا شنو انا مش نحكي انا مع ربي ومع خليقة ربي اما انا ضد اللي مش اللي ضد خليقة ربي معناها سامحني اذا كان انت تحط له مدال لي في بان جو فوا مي زونفون جو فوا لي في كي سون معناها اكروشي اكرو للتصويره هذيك ويعتبروا لا بوتي عندها الكريتيك هذاك نتاع
0: ذيك كله من المتركاج نتاع الماكينه
1: تحب كله فرد ماكينه
0: فزاد تدخل في ذوق الناس والناس ما عادش تفهم الموسيقى
1: وقلت راه باش يجي حاجه فيها نفاق كبير برشا واش تخرج من المشرق النفاق هذا شنو هو نقصد على بلد معين انك تجي تحط موديل دو كلوناج فيزيك اي دو ميموار ميم سونور باغي كي تجي تحط الناس كل تغني في الكردي كلهم كردي راهو معناها ب 99% مقامات كرديه
0: مقامات كرديه
1: هكا ولا لا سامبل سهل وبنال وياسر يبكي تاع الوا 72 وقلوب في جحيم درشو كلهم يتبكيو بنساو رجاله
0: هذاك مشى ضرب
1: ليه علاش يضرب خاطر يمس العقل الساذج يمس معناه ضرب في صميم الموسيقى العربية وقت انت تعمل كردي لعل فما لا صبي لا بياتي لا لا لا حجاز كار كردي لا لا لا عجم لا ريت لراسة القلب الطرب العربي جي وتضربه في الصميم تغيب جينيراسيون مع جينيراسيون مع جينيراسيون ومو تخوا جينيراسيون تغيبهم على الفن اللي كيما تقول فيه ذكرى ولا يقولوا فيه وديع ولا يقولوا فيه الفنانين معناها كونفيرمي بالحق شو يصير ذكرت المستمع تغيب على روح الموسيقى العربية اللي هذيك دونك هذيك الروبير هذيك ما عادش
0: تنحى قاعدين نهزوا فيه بعيد وقاعد يضيع فيه
1: مغيب مغيب مش نهزوا فيه بعيد احنا قبرناه
0: تماما واضح
1: قبرناه وتجي تحط لي كان مقام برقة ويغنيوا فيه ناس اشباه معناها انا نشوف في ناس شيل شلالا قال الراجل بالفرنسي يجيو يغنيوا ويعبيوا علاش خاطر اللي وراهم الجمهور اللي باش يعطيهم شرعنا شي شرعنهم باش يجيو ويجيوه ويحطوا 800 دينار في القويل وكل شيء ويقعدوا شادين صف هو بيدهم مسطكين برشا في الموسيقى مش يتبعوا به به به به كلها به به ما فهميش موسيقى انا نتفكر قبل كنت الجمهور يغني بالرسمي مع ام كلثوم يفيق بالفازه اللي تعمل فيها ام كلثوم اللي بعض الموسيقيين نتاع تو ما يفيقوش بها الميلومان لو بوبليك ميلومان اللي كان هذيك وقت تقول اه تقول هذا كيفاه وو يقول لك شوين هزيتني من لا شويه
0: بهي منير مثلا خليني بكل مره نجم ان نعرج على حاجه باغ اكزومبل توا معناها الجمهور توا اللي يقولوا عليه هذا الجمهور التونسي اللي أي. يعرف يغني
1: يعرفش
0: يغني
1: لا شنو يعرف يغني يسمع في اليسا يغني سامحني ليه ليه ليه ليه
0: ويسمع
1: فيه درشكون وهذاك والاخر وادم وكله ما ادري شو هذا شو هذا
0: ادم زاد ما عندوش صوت
1: يا بنتي صلي على النبي
0: نسال فيك على راي
1: انا انا انا انا, أنا لو مشيت لهم ولا نجم نسمعهم نعرف اللي معناها حاجه حاجه تضحك راهو
0: باهي انت في هذايا الكل قارنت في وسط كلامك ما بين الركح اللي تطلع علينا نجات عطيه وتطلع عليه ذكرى محمد الله يرحمه دوك انت ترى انه علاش مش توانسه اصواتنا القادره علاش هذوما
1: اي مثلا عليه احنا عندنا شكون يطلعوا غاديكا احنا عندنا انا مشيت لبنان وغنيت في لبنان والدنيا الكل درتها انت تنجم تغني هكاك فاسيلمون تي باس انا كان مش عندي لا فاسيت نتاع الفرنسيس ما نمشيش راه نقولك كل صراحة قد جاي من فرنسا تعدى ما جاي انت بعربي من غادي من شمال افريقيا
0: يعني احنا حالين ببنا لوخ
1: حال ببنا لوخ ببن مسكره في وجوهنا صعيبه برشا ومصر ونقول لك وجميع مشاو لمصر وبرس اللطيفه واللطيفه عندها برشا
0: علاقات
1: وكل شيء يسالها هي كان هي بالحق تحب تقول الحقيقه يعذبوها على الاقامه ذكرى مرحمها كانت معاملين فيها على الاقامه وهازينها ومجايبينها
0: واحنا في
1: البلاد الهيله معناها اللي احنا قال الراجل باش نمشيو لها مصر
0: على المقابل في المقابل هما يمشيو للصناعه يمشيو للشهره على اساس انها
1: ليه زاد فما راسيزم زاد فما راسيزم فما احنا توانسه يخوفوا بكل صراحه يخوفوا التوانسه
0: على خاطر اصوات
1: ترعب معناها
0: في تونس علاش ما يغنيوش التوانسه
1: خاطر فما تمكميك
0: معناها البرا ما نخرجوش
1: انا قلت لك انا يجيبوا ما فما ريح براني فما تمكميكه فما تعكعيكه نتاع فلوس ما تقلقش روحك من الوزارة للأخر واحد على البيرو في نهج باب سعدون الكل هتاكل خاطر فما أكلية ترى خذ الفوق والطهار يعمل لك هكريتا يعمل لك الفازة متاع هو جاي من غادي وفما التمكميك هو اللي يصير فهمت والناس كل يعرفوه أما الناس كل ما ينجموش يتكلموا تعرفش عليش
0: عليش
1: خاطر عندهم شهري أنا ما عنديش شهرية اللي عنده شهرية قصة ونقول الحقيقة وأمر مشكلتهم أنهم حاطينهم في الشهري فما فنان يخدم بشهريه فانا بلاد شو تخدم بشهريه معناها انت تخدم كاشيه وكل شيء وما تخلصش عليه معناها النجم نضرب عليك ثلاثة ايام ونقيد لك شهريه هاي يجي تو يخلصوك شو هذا
0: انت قدام هذا الكل شنو عملت الحل لفرنسا
1: فرنسا انا حل خاطر انا عندي بيتاتير في فرنسا هذه حاصل الحاصل
0: وفي تونس.
1: اما في تونس يلزمنا الكلنا نقفل الحكايه هذه يا اخويا نمشيو للوزاره هذه الطبيله الثقافه اللي حاسبه روحها هي تامر وتنهي ونقولها لا يا لله ماكش انت بركه تاخذ تحكم في الثقافه، جيب لي انا وزاره الماليه معايا وجيب لي وزاره الاقتصاد وجيب لي الوظيفه العموميه وحط لي ستاتي ونتكلم الناس الكل. ما نحبش انا واحد بركه يحكم، نحب برشا ناس يحكموا. بلوزيور فاكتور يدخلوا في الثقافه ويحكيوا وزاره النقل وزاره
0: المطالب بعيده المناهج.
1: ليه عليه مطالب شبيه الداخليه كيمشي يلقى روح سنه سنه شبيه البوليس ومع احترامي ليهم اما الغالب هما عندهم قال القوه هما قويين احنا ما عندناش احنا وزارتنا حويله كانت قبل في وقت اسمه يرحمه هذاك اللي كتب المسرحيه ده مرة الثالث
0: بولعريس
1: يضرب على الطاولة ويجبد فلوس منه ومنه وينحيها الفلوس يقلعها من الدولة ومن الماء اللي يشربوه العبيد يعمل هكا ويتاكسي ويحط في الفلوس في الثقافة. احنا شكون يجي احنا نهارين ويجيبونا واحد هلا غالب يا واحد ادرى
0: شبيه شو لازمنا نعمله اكثر اصوات تتكلم.
1: اول حاجة نحي وزارة الثقافة على جهة ما عادش تتدخل في الثقافة.
0: شو تنحى الوزارة كريمة والخطة
1: ايه نحيوها لا ينحيوها علاش ينحطوا فيها
0: بيه
1: صلحوت شي مرة
0: بيه والقطاع هذا شكون ينظم
1: الدولة الكل الدولة تقف الرئيس يجي يلم الناس كل يجي يقول هاي الدولة هذه كذا وكذا وكذا وكذا قطاعات الكل يتلموا مع بعضهم ويخموا في ستاتو متاع انسان محترم اسمه الفنان في تونس ويعطيه قدره ما يقعدش الناس كل تساسي من كل مره يمرض لنا حد انا هز بربي سبيطار لدرا شنو ودير مو اسمه القانون جي ما لقاش وين يداويه مسكين ومات
0: الله يرحمه الله يرحمه صحيح
1: رياض شنو هو هذا التوا حشمه معناها يا اخي شبيهم كلهم يموتوا وعاديين واحنا نموتوا نساسين اللي نحن نغنيه للبلاد الكل اللي حياتنا كاملة وإحنا بصواتنا باحة ونغنيه وندخله في الفرحة كنجي موتوا حتى الموتى نموتوا شنيعة واحد ولا اثنين اسكليمي غالط معناها قدام من واحد بالقليلة بقليلة أنا اللي عشتهم هذوما يكون فما مية ماتوا مسكن يساسيو لا لقاو لا سيكوريتي سوسيال مش معناها هما تقول لي ما خموش في بعض في رواحهم. ليه يا أخوي الدولة هي تنظم ماهيش مشكلة مش أنا وظيفتي باش ننظم القطاع أنا ندافع أنا نتكلم نسب أنا كما عندكم أنتم لقيت منفذ باش نوصل الكلام تاعي أما فهم برشا ناس ما يقول لك فك علينا علاش المشاكل تعمل فيها يا خويا هكا تخدموا على لبس عليكم وتروا في السيف وتدبروا في روسكم.
0: منير توا أنت كيف تلقى هكا فرصة وتوصل صوتك وتنقد وتقول في الكلام واضح وتقول الأسباب يعني تقول على خاطر أنت ما عندكش شهرية لهنا دوك ما تخافش على حاجة شنو
1: انا قررت انا سان شوا راهو نقول لك انا سان شوا سان شوا انا قررت
0: باش نتكلم
1: حريتي نشريها بفلوسي
0: واضح.
1: نموتش بالشر المهم لساني ديما هكا
0: باهي متفاهمين هذايا شنو عمل لك مشاكل هنا
1: والله ايش بقول لهم هاوكا ظاهر
0: مثلا
1: انا كان مش زياره ما عيطوليش معناها
0: انت تاو 13
1: سنه لا التونسيه هذيك اللاوطنيه هذيك ما عندي حتى علاقه
0: بها. يا منير
1: يهديك راني قلت لك انا اخر نتعدى في التلفزه الوطنيه اللي يسميوها التلفزه السابعه ولا شيء يقولوا لها
0: تعدى فيها
1: قناه الوطن تعدى فيها هنا ما نتعداش ممنوع من الوطنيه
0: على خاطر الخطاب هذا اللي تقول فيه ولا على خاطر لونجاجمون بوليتيك اوسي
1: خاطر الناس فيها غير وطنيين وكاو
0: يا منير ما تسبليش العبيد
1: خلينا
0: نحكيوا على الخيانة
1: يا اخي انت سبيتهم ايه انا نسب فيهم
0: باهي صحيح
1: انا ونتحمس وليت هما يكرهوني وانا نكرههم
0: باهي اغزر لي
1: عندي حتى مشكل معاهم
0: ما يجيب كره باهي اغزر لي خلينا تو بعد نمشيوا للونجاجمون في اكثر من الفن لا محاله اكثر من هذا ونرجعوا نحكيوا على الزياره وعلى الحضره وعلى الفن وعلى التجريب وعلى هذا الكل باهي يا سيدي خلينا نخرجوا فاصل ونرجعوا منير
2: بوبليسيتي سوبر سيستا جرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: تايم.
1: مرحبا بكم انتم تتابعوا فينا في فان تايم واحنا في ساعتنا الثانية هذية اللي مازلنا منها شطر الوقت. معنا سي منير الترودي اللي بدينا الحقيقة بكل ما هو سلبي, خلينا نلوجو حاجة بين, خلينا نحكيه في الفن, خلينا نحكيه في الغناء وفي الفن سورتو وفي اللي تعمل فيه. مازلت كي جبت لي على زيارة تبارك الله 13 سنة هي زيارة و13 سنة منير الترودي موجود.
2: الحمد لله الحمد لله, هذي هو معناها نتيجة مواظبة وغيغور ومعناها إصرار على النوعية. من بلولوش احنا في خدمة الزيارة, من بلولوش ما نعملوش زيارة في الأدابتابل ولا في الواحد,
1: ما تكون الخدمة معنا على وصولها, معنا
2: على وصولها فما خدمة كبيرة من سامي للمحمد بوذينة للناس اللي قايمين عليها الفارس الجميع الكل, كل حد في موقعه قاعد يخدم في خدمة
1: في البرود في اللوجستيك وفي الموزيك.
2: عندنا ما شاء الله الإيكيب تكنيك, عندنا دوك إيكيب تكنيك اللي خطر بحكم اللي
1: خاطر تبارك الله كل ليلة
2: كل ليلة
1: دونك لازم الناس تراتح على بعضها,
2: معناها خدمة كبيرة. ولو أنهم ياسر يتبعوا يحبوا يوريوا يعملوا كوبي على زيارة أمام
1: فما برشا عروض,
2: فما برشا
1: برشا عروض
2: ولات تخمة نتاع وتصورنا احنا تلقى ساعة
1: ويخدموا الحقيقة زيارة تخدم مازالت مواصلة لكن العروض هذيك تخدم زاد
2: يخدموا شارين البتين نتاعنا ويخدموا
1: بالنسبة يحب يقول انه التونسي يعجبوا برشا الكونسيبت
2: وهو عايش هو الكونسيبت هذا خارج من الذاكرة الشعبية الصوفية التونسية, معناها التونسي يلقى روحه في الزيارة الكلها ذكرته هذيك, فهمت؟ ما هوش شيء خارج, كان تحط له إليسا كل يوم طو يقلق
1: ما يقلقش من الزيارة كل يوم الحقيقة برشا عبيد تمشي وتعاود توا سنين تبارك الله, والعبيد معناها صعيب كان تلقى حد ما حضرش الزيارة واللي حضر الزيارة يعاود أنه أكثر مهرجان بيان سور تعديتوا على شفت المهرجانات الكل وعاودتوهم الكل أنه اللي ديما يقعد من أقوى العروض.
2: شو أقول لك, هو كل بلاد وارتالها كل بلاد وجوها
1: متفهمين
2: وكل بلاد مش تقول لك راني هنا الزيارة أحسن حاجة
1: أنت كفنان أنت سيخسين
2: والله شو أقول لك, أنا أكثر حاجة معناها نلقاو فيها التجاوب اللي نحبه وينه كل صراحة معناها المسرح البلدي يقعد ببليك المسرح البلدي بلدي بلدي زيد فهمتني
1: جنرالمون
2: مش لا لا انا مش معناها راهو جهويه ولا حاجه,
1: لا لا
2: في سوسه مثلا الدنيا تتهز وتتحط في بنزرت ما نحكيلكش ما تتاكل بعضها في صفاقس في كارتاج. علاش ما قلتكش كارتاج مثلا؟
1: علاش
2: خاطر كارتاج ولا لم العاري ولبس
1: باه خلينا في الزيار
2: احكي لك معناها ريت لك معناها ريت مثلا واحد كيمشي من المسرح عارف روحه وين ماشي فهمتني؟
1: ما سي شوا بلو ريفليشي يمكن حاجه
2: المسرح يقعد مسرح يقعد ماهوش كيف ما فهمتني الناس اللي تمشي دي ميلومان
1: يحبوا
2: الفن لا لا افيرتي بوبليك افيرتي في كارتاج زاد فما تلقى نسبه, اما تلقى زاد هذوك ماك اللي يدخلوا بالانفيتاسيون ويدخلوا درشنيه ويدخلوهم الاخرين من غادي وكل شيء وتلقى تلقى اللي سيالي فهمت اللي يشوش واللي يدر شنو مش كيما في في التياتر وفي 900 بلاصه راه
1: جاو يحبوا يسمعوا
2: يجيو بالضخامه هذيك وبالوذن هذيك اللي تسمع وتلقى حتى انت معناها كفنان مثلا كي تغني تلقى تجاوب في اللي حكيت لك عليه مع ام كلثوم فهمت فما التقاليد لو مواندغ ديتاي نتاع اللي باش تقولوا انت
1: يتسمع ويتحس
2: انت قاعد تعمل في رش قاعد تمول قاعد تعمل في حاجه اللي تحب تعجبك انت تعجب الموسيقيين من روحك ماكش تعمل في شلاله ماكش تعمل في ها ها ولا شو هو في
1: ماكش تعبي في فراغ قاعد تخدم بالديتاي
2: قاعد تخدم في موسيقى هذيك فهمت دونك تلقى التجربه هذيك التجربه هذيك ما تلقاش في برشا بقايا ولو فيهم برشا جماهير ماهوش بالكثره انا جو بريفير نقعد هكا في بتي تياتر دو بوش ويسمعوني ناس هكا يحبوا que de jouer devant des milliers et j'ai joué devant des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes ou مش نفس الشيء نحسها مع اربع ناس يسمعوا فيه
1: باهي هذا السؤال انا سالتك عليه في الزياره اما مثلا انت وحدك بمشاريعك الفنيه منير مثلا فما معناها الجماهير مختلفه انت ترانو فما مثلا جمهور يبدا تحس اللي هو مثقف كما كنت قلت كنت تقول لي منفتح يقبل حاجه جديده يقبل حاجه مختلفه خاطر انت في التجريب معناها وفي انك تحب تمشي في ثنيه جديده مثلا في جماهير نفطه بار اكزومبل تحب انت جمهور نفطه في الروحانيات
2: جوستومون جمهور نفطه تحفون برشا علاش جمهور نفطه خاطر اي سو ديبلاس وعارفه روحه وين باش يمشي وين ماهوش قال راجل قدامه
1: مش خاطرو قلق باش يقصر العشويه
2: مش باش يقصر ضرب 700 كيلومتر
1: واختار
2: وليله ومبيته والمصروف والسفر والدنيا كلها هذيك جوست باش يعيش اك الروحانيه هذيك وهك الشيخ هذيك مع المطرب ولا مع المغني ولا مع البروجي دونك سي ان بوبليك افيرتي ومنقينه بالكعبه من تونس هذا شنو نحبوا احنا راهو انه مش خص كان معناها هال الدائره تكبر تولي الجمهور العريض عنده نفس الامكانيات هذه نتاع انه ينتقي الاغنيه وينتقي الكلمات مش صح ندح ودرشني هذا الشيء اللي هج علينا قال الراجل هبت علينا النطيحه والمترديه وما اكل السبع وكلهم جاونا ولاو يغنيوا وشنو هذا
1: به واضح انت تو مزلنا كحكينا على في معرض الحديث معناها حكينا على العروض اللي ترى انها تناسخت على الزياره ولا هي كيما الزياره هذاك اللي انت تسميه التصوف الفولكلوري
2: فولكلوري
1: سي سا
2: اي معناها الناس تدبر في روسها بعد ما فماش تصوف فلسفي وتصوف معناها فيه خدمه على النفس وفيه خدمه على البدن فيه رياضه فيه روح ما معناها هذا الناس تدبر في روسها اي سوفون الناس ماي سون با دي فري ريليجيو ما بو امبورت سي با دي سي دي سي دي تصور معناها الى لا بي في بالموان معناها
1: تو انتم في الزياره الكلكم على نفس الخط من التصوف
2: لا لا لا لا لا مش بالضبط مش بال ولكن فما ضوابط تخلينا ديسيبلين تخلينا ان نمشيو في نهج معين كل عسكر العسكر ينجم يكون فيها واحد لكن كي يلقى شكون امر قدامه ما يعملش هكا
1: يمشي
2: مستوي فهمت احنا حاطين ضوابط لانه هو بريتو الزياره قال فاضل يرحمه الله يرحمه نعم قال عربون كبير معناها في الاخر احنا باش نعملوا عربون كبير نحكيوا على الحضره
1: على الحضره
2: فهمني قال في الاخر نعملوا في عربون كبير فهمت اما العربون هذه مخدوم ومقدود وقد معناها فهمتني مستوي ما تراش
1: اللي تخسر تقول عليها عربون معناها تلمو مستوي منظم
2: اي ماهوش معناها اما هو عربون كبير منظم
1: كلام
2: الفاضل
1: بيان سور
2: تبقى فيه برشا معاني احنا فما باش نصوروا خبيزه اما الخبيزه هذه يا حبذا من صاب كان نصوروها بزمعنيه بحقيقه بعرق بمجهود بثانيين ركبه مش بالتبلفيت وجيب تصويره من هوني وجيب تصويره من هوني واعمل شو عامل بلاك هذيك اللي تشعل من تيلي وزعما تاكل في الناس بالهف
1: انا يظهر لي لا برودكسيون الزياره من الاول تحكي فيه هذايا انه هالعروض اللي معناها فما خلينا بين ظفرين سرقه فنيه وكل شيء
2: سرقه فنيه
1: صح تماما يظهر لي سلمت وزيد
2: معناها شو تسلم بلاك كل تسرق ما فماش
1: ما عادش تبعته
2: ما عادش باش تبع قداش باش تبع انت هذه صورنا ريت صورتي انا والاخر
1: محطوطين في الافيش الحكومه
2: في الافيش ومع الزياره والتذكره ب 7 دينارات وشويه قلوب فهمتني ونروحوا بيك في النقل الريفي وعادي بكل صحه طرقها سامحني
1: دونك سلمتوا
2: شفت الناس كل تسرق تلقى قريبك يسرقك معناها يخدم معاك وبعد يحل بتين ده في عومه ويعمل زيارة على راسه
1: ما بين الحضرة والزيارة انت كنت انت الحضرة نحكيو على التسعينات يظهر لي 93 حتى 99 حاجة هكا
2: بديت في الحضرة
1: ومن بعد
2: للي وفات
1: 98 99
2: وفات الحضرة وفات ملي مشى سمير وفاضل ما عادش مع بعضهم مشات الحضرة
1: ملي تفرقوا سمير العاشقلي وفاضل
2: احنا كنا نحلموا بشيء ما خير معناه ما اكثر ولكن ديما اللي جو يحضر في المشاريع هذية خسارة خاطر البلاد مش منظمة فيش حقوق لا فما لا دروا كل حد يقول نتاعي فماش دروا بلادي فيش حقوق خلي التأليف انا تأليف انت معناها بتتكلم على حقوق التأليف تينا مره مشيت نبربش في الحكايه انا وسمير
1: سمير العقل ايوه اقرب لي
2: قبل ما يعملوا شنو الحقوق والتأليف ودرشي
1: بي الهيئه
2: هذيك قلت لك عندي مع شالتي
1: لا
2: مانيش
1: انت تسكت انا كم هاي
2: انا سكت هاي مش لازم نحكي عليهم باش يولي بالك شي لا يقدر ولا حاجه نوليوش اصحابك ونخطبوا بعضنا مره ولا حاجه ها شكون يعرف
1: بي
2: طلعت يا خويا فما واحد
1: ايوه
2: باكلها صحري بحري شعر تونسي
1: فهمتك مقيد الدنيا
2: مقيد الكل باسمه هو الراجل
1: اي فهمت
2: يوليدي كيف هذه هي مش لوفر هذه نتاع فلانه الفلانيه رحمها ودرشنيه هو حلوه هو الوحيد مشى لفرنسا مشى للساسيم ولمك الدنيا الكل
1: اكل مش اكل مفرد
2: الكل الكل كلها كلهم هما حتى حتى الكبارات نتاع الموسيقى كانوا يعملوا كيكة خاطر يعرفوا الناس ما يلوجوش.
1: هذيك هي علاش الثقافة هذيك
2: خاطر معنيش ثقافة ال قد قد شي يسميها يا اتكوغيت معناها كوغيت كيفاش يقولوا فيها ثقة ثقة ما ثماش ثقة. الأوليني اللي يقوم بكري يقيد كل شيء باسمه هو هاك تشوف انت في المرأرث فما فماش قداش من خوك لي حق خواته والاخر خلق دوك احنا عندنا في تونس عندنا ناكلوا الحقوق خاطر في بيننا اللي الناس ما في بالهمش.
1: فهمتك
2: فهمت
1: فهمتك دوك الحظرة انا كنت انا نسيتني في السؤال منير ما بين الحظرة والزيارة الحظرة بتاتخ كان من عرش انا كان مشروع طموح اكثر مثلا الزيارة منظم اكثر
2: الزيارة منظمة ظروف معناها. ظروف مش كيف كيف تو احنا في الظروف اللي جيت فيها الزيارة مش كيما الظروف اللي جيت فيها حتى اعلاميين ما كنا نضربوا ياسر نتحاربوا نعارك واحنا كلينا برشا كلينا ياسر كلات مليش خاطر البرودكسيون التونسي الانتاج وقتها حلت برشا شوانت على رواحها
1: فرد وقت
2: حلت النوبة
1: اي
2: والنوبة كلت كبوت 500 مليون مشاو في التراب ديون هذوما مع البنكة ضرب التعزينيت حبينا نرقعوا بها عملنا الحظرة
1: فهمت
2: الحظرة مشيت باهية قال فضل جيب مع الحظرة هي قاعدة ماشية واحنا عملنا حال لنا شانتي اسمه النجوم كلاونا ماكلة 400 ارتيكل ما تكتبوش في بن علي تكتبوا فينا احنا سبين والله وقتها وقت بن العربة وقت بن علي معناها سبين كل الموسيقيين كل اللي تخلقوا اللي ما تخلقوش سبونا ولينا احنا بينا وعلينا وشنو هذا الاخلاقيات وهذو مش بيهم مدر شنو وكفار وقريش ودرشني عملنا هكا عملنا كسيك اللي ذيك في مسرح البلدي فتفتونا مش مشونا قلنا اش نعمل نعملوا نزيدوا زغندا وعزوز يمشينا زغندا وعزوز عملنا 95 زغندا وعزوز وقتها عملنا بيهم الوفرتور دو فيستيفال دو حمامات وقت رجا فرحات بيه مشينا في درشنو درشني وليت شي شانتي اخر وفلوس منا قعدنا كان ناكلو من الحضرة
1: من الحضرة
2: مشيت شي الحضرة شوية هكا خاطر ديما احنا نحنوا للفن الصوفي ولا غالب هذيك هي الميموار نتاعنا قلت لك لك علاش ثابتة الحكاية هذيا قلنا ترش كيفاه هاي علي ما نعملوش فيلم احنا وبدينا في الفيلم وقتها معايا شكون درة زروق معايا دالي بن اسمه دالي بن جمعة وشكون اخر مع عمك الهادي
1: بيه
2: حسيلو
1: يحب يقول طوى منظمة خير
2: وتبلعنا في الفلوس
1: هاي كيفين
2: وتحت
1: دوك الزيارة طوى كيف وصلت ل 13 سنة معناها طوى الوضعية يمكن معناها العبيد القائمة على المشروع
2: جسمهم هم اللي الناس يتعلموا يتعلموا من التجارب خاطر هي تقول انت هاو الزيارة جيت بعد الحضرة ولا شو هي الزيارة تتعلم الحضرة تعلم الحاجات كيف هناك انك تدخل في مشاريع كيكا منه ومنه ومنه جهدك يتيح وما تلقاش عليش خاطر معناش هك الشيء اللي ديما نرجعوا له معناها بلادنا تبدا تخدم فيها وانت يدك على قلبك ما تعرفش الضربه منين تجي وما تعرفش منين تطلع تلقى روحك مسال هذا هو فهمت
1: باهي
2: دونك انا من منبر هذا ماذا بينا الدوله هذه تتعاطف معانا بالقدا بالقدا يا وليدي تعاطفوا مع الفن واعطيه قيمته وراه يجيب برشا فلوس هانا نخدموا قرار راجل عندنا 13 سنه والحمد لله رب العالمين وربي بقى علينا الستر علاش خاطرنا في قطاع خاص
1: مازلت تراها تعيش
2: تعيش برشا. تعيش حتى القدام بما انه قطاع خاص يحترم روحه ما فماش رزق البيليك الحي ورزق البيليك من الثقافه تو تمشي الثقافه
1: باهي منير انا حبيت نسالك على حاجه اخرى قريت تعليق مره يقول لي انت بلوتو تقرب راوك تقرب للهوامش بمعنى فن الهامش والا مثلا مازلت كي شاركت في افتتاح مهرجان تويست رواد ويربطوه بتاتخ انت باش تقول لي معناها باش نصلحوا الفكره للناس والا انت باش تايدها يربطوه هذا زاده باللونجاجمون اللي شافوه من عندك السي نحكيهم على القضية الفلسطينية ومشاركتك في أسطول الصمود معناها كأنه في تونس ولا دورك ماشي في هذايا أكثر
2: أنا دوري في برشا حاجات وعلى برشا جبهات بما أني أنا نحب نكون صوت الحق مش أنا حامل الحق معناها أنا نتبع في الحقيقة معناها باش ما ننسبش إلى نفس الحقيقة والحق ونولي كي اسمه كيلك الحلاج ويقتلوني لا أنا كل صوت فيه حق وفيه مطالبة بحق أنا معاه، لأني أنا اخترت هذا النهج من قبل، معناه أني إنسان مغني مؤنجاجي بطبيعتي. لونجاجمون ما هوش كان في الغناء بركة، في الميدان لقيت قضية الفلسطينية اللي هي قضيتنا من صغرتي، معناه تربيت أنا أنا أنا تعلمت موسيقى في في فرقة ملتزمة بالك ولا أنا أول ما شديت تجرانا شديت في في فاكولتي معناه في ميتينغ وأجي والدنيا ومظاهرات في النهار وفي الليل.
1: هذاك هو السياق اللي بديت فيه،
2: هذاك بديت الغادي كتربيت في البرنامج المد بلولاني اللي قراني مد بمتع مظاهرات، معناه نحب الخوض هذه ونحب في معناها هذيك هي حياتي. معناها انا نبدا عندي كونسير يضحكوا علي اصحابي معناها الاولاد اللي نحييهم موسيقيين يقول يا مني شنو عندك كونسير قبلها شنو مظاهره مبعثي لي عندي اعتصام بعد بعد بعد ما نكمل الكونسير مش
1: هذاك الخط اللي انت مختار،
2: هذاك هو الخط نتاعي ما نجمش نكون اوتر. كي تقول لي انت معناها المهرجان في رواد يلزمني نكون معاه لانه هذا هذا المهرجان اول حاجه اصحابي كل غاديك. ثاني حاجه انه ما فتئت الوزارة المحترمة إلا ما أنها تجبد ديما ما تحبش تترخص وتجبد في التراخيص وتعطيش دعم وكل شيء. عاد من واجبي أني نكون ندعم أنا بما أني في الجبهة هذيك لازم نكون موجود، وهذا معناها معناها فما عنا برشا مناطق مهمشة أنا من نقعد باهت كيفاش رواد اللي هي في قلب تونس معناها ما فيهاش دار ثقافة يا ديني. احنا نتعداو في اللوتوروت ريت لاكانيا وانت جاي من سوسه ولا مروحه من سوسه مين ماشي تلفت على اليمين على اليسار تلقى دار ثقافه محروقه عندها يمكن 10 سنين محروقه ولا حد من المسؤولين بون خاطر هما كرهبهم في ميمي ما يراوش، اما ما عمره هكا محل الشباك وراه دار ثقافه على اللوتوروت محروقه في قلب بلاد اللي هي فيها برشا مشاكل اجتماعيه ودراج والدنيا وكل شيء.
1: اللي هذاك نجم يكون حل من الحلول.
2: اللي نجم يكون حل هو الدولة تتكلم على الحلول هذية. يا ديني. بخوني لابيني في كلكو شوز في اللي كارتيه الخايبين. علاش لتو نقولوا ديما شعاراتك هاو. امشيوا للأحياء عندهم الحق. ملاسين عندها حق. سيجومي عندهم حق. حي هلين عندهم حق في الثقافة ذوكم. راهم في العاصمة ذوكم. يسون 200 متر دو لا قصبة راهو في بالك.
1: صحيح.
2: الحكومة ريت الحكومة تنجز تلقى روح في حي ليلة إيبا حي ليلة لي
1: في كل ما هو الكل كل ما هو معناها ديز ايفينمون كيف ما هكا يحاولوا الشباب ويلموا بعضهم
2: لا موسيقى لا دوسي لا مورس مش موسيقى باركة فما تياتر وفما كل شيء أعطيهم يا ولادي راهم نسى ذوما هما non seulement ils sont معناها في خصاصة مالية وزيد خصاصة فكرية اللي هي أخطر اللي هي تنجم تخلق la délinquance et la délinquance c'est une réaction au moment où on se sent mal aimé quand tu te sens mal aimé tu deviens délinquant نكره أنا إذا كان إنسان نكرهني نكره ونولي نعمل الخيوبية الكل اللي تتصورها
1: شانتي كبير
2: شانتي مونير. كبير معناها الشانتي نتاع الثقافة أنا قلت لك وزارة ثقافة من اللي تخلقت طوما عملت حد شيء قلت لك من بعد بولعرس شيء أو مرة جابونا واحد دركي فيه أو جابونا واحد دركي
1: دوك لازمنا
2: يزمنا حد ولا يخمم في روحه ولا في ولاده ولا في ولده ولا في درشنوه ولا كل حد فاش يخمم يجيب ليه إلا ما رحم ربي مرة جاء والله مرة اسمه ذيك الباستي الله يذكر بالخير
1: هاي.
2: خدم خدمة أما مشي على روحه وتحسب على النظام بن علي ومشي في العفس ألوك هو بدي يأسس في حاجة باية محمد زين عابدين بدي يأسس في حاجة مشي على روحه مراد بدي يخدم في حاجة مشي على روحه ميقعدوش يعني تحط لي وزير بيئة
1: معناه تقول أنت السيستم ما يخليهمش
2: ما يخليهمش علاش خاطر ديما فما خبزة
1: واضح فهمتها الصورة فهمتها منير
2: ان شاء الله ربي يهديهم ويفهموا ما يحشينيش في الحبس
1: لا لا لطف عليك
2: اما يفهموا رواحهم ويعملوا حل
1: لطف عليك منير احنا ما نجمو كان ساعه نفرحوا باي باي نفس نقدي سي نورمال لازم الفنان يكون عنده عنده رؤيه
2: هذا هو رزقنا انا ندافع على رزقي ورزق اولادي ورزق صحابي زاده اللي برشا منهم ما يعرفوش يتكلموا بكل صراحه يا اخي هات لي الفنانين وحط لي انت عرض لي عليهم
1: اي مش الناس ايش نقول لك ما تنجمش الناس كلها تكون كيف
2: ما هوش مش يخرجوا من جامعه الدرشو هارفارد ولا هارفارد ولا طبالة
1: هارفارد
2: اي ولا محسوب
1: باهي منير عندك
2: معناها لازمنا لازمنا لازمنا حتى اللي ما يعرفوش يحكيوا ولا غالب يخدموا في قطاع هش نتاع باش يدبر راسه وعربون وكل شيء
1: هو قطاع هش واللي هما ما عندهمش على شنو يتك
2: بخاطر مهمش
1: واللي يوجع القلب انه نحكيوا على الفنانين معناها كي تقول فنانين في وضعيه هشه الحقيقه عندك حق منير انت تعرف اللي عنا ساعة؟
2: عنا ساعة حديث معاك ما يفوش.
1: عنا ساعة يا منير، يعطيك الصحة،
2: يعيشك.
1: مرسي بور تو لي كود جول، على خاطر عايشك. على خاطر لازمهم يتسمعوا، على خاطر لازمنا نسمعوا.
2: لا لا يطون يطون.
1: على خاطر قلبك على البلاد، على خاطر
2: هذا معناه انا نحب بلادي. ما كانش راني قعدت في ام فرنسا وما نتكلمش، واش مدخلني يعني.
1: فهمت، كنت بين هوني وغادي، ما قلبك
2: ديما هنا. لا غالبا عندي بنتي وعندي حياتي وكل شيء.
1: ربي يفضل هيك، ربي يفضل هيك.
2: دونك كيما نخمم على الواحد، راني نخمم زاد على بنتي اوترومون، زاد نخمم على مستقبلها.
1: تحبها هي، زاد تقعد هوني
2: جوستومون وتعيش في وضعيه، خاطر ميوزيسيان هي، زاد هي تعزف كمانجا وبيانو. دونك ان شاء الله كي تكبر تلقى فضاء به، وتلقى
1: هو الاكيد كي باش تكبر مهما كانت الوضعيه، باش تقول بابا دافع عليا ودافع على البلاد. ميرسي يا منير، يعطيك الصحه منير. ترودي ساعه في ساعه، في ساعه عديت معاك. خلينا في ساعه نمشي، وراس الساعه توا عنا الاخبار، ثم باش نرجعوا نكملوا معاكم فان تايم، ما تبعدوش.
0: خاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان، مع انيس الغول على ديوان فاما. بعد الموجة الكبيرة من التفاعلات والتعليقات اللي سارت حول الحدث اللي وقع الأسبوع الفارط وخاص بالكسوف متاع الشمس، قام العديد من الأخصائيين بتجربة الفرق ما بين أحسن الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية الأودوغام الموجودة اليوم في السوق، وتم اختيار 4 ماركات للدخول في المنافسة، هما سامسونج أوبو وشاومي وجوجل. موقع فاندرويد قام بالتجربة هذه واخذ 4 صور في نفس لي كونديسيون ونفس لي بوزيسيون، والهدف كان معرفة أحسن جودة في الصورة وأقربها للحقيقة. سامسونج جالاكسي اس 26 الترا صور الشمس بلون برتقالي قالي تري ساتوري وبعيد شوي على الحقيقه، ولاحظنا مشكله في توفير صوره دقيقه ونتوتي فيها غايبه تماما. وسامسونج اس 26 الترا ما نجحش في الاختبار لانه الاوبتيميزور الخاص بالهاتف ماهوش متعود على سو تيب دو بريز دو فيو. الهاتف الثاني هو شاومي 17 الترا، واللي كان صدم المختبرين لانه في الصوره ولا تكستور خاصه بالقمر.

0: ميديسات ألترا. الولايات المتحدة الأمريكية تحضر في الأوفنسيف الكبيرة ضد الصين فيما يخص ميدان الذكاء الاصطناعي. فينال بريبار ان بروجي دو ديريكتيف 35 دولة تعطيها فيها الخيار بين واشنطن وبكين في سباق الانتليجنس ارتيفيسيل. تحذير واشنطن واضح، الدول اللي تم اختيارها ما تنجمش تلعب على الحبلين ولازمها تختار إما أمريكا أو الصين، أي أبيض أو أسود والرمديلة. بالطبيعة سويفون لو شوا لأي دولة لو كان اختارت الصين كمنافس فإنه هذا باش يؤدي لاستبعادها نهائيا من التحالف اللي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء اللي خلى الأمريكان يقوموا بهذا الإجراء التهديدي هو الاديزيون دو كازاكستان في نفس الوقت في الأليانس أمريكان باكسيليكا والإنيشاتيف شينواز كونكورنت وايكو اللي تم إطلاقها من طرف بكين بور بروموفوار سي موديل أوفير كبديل لانفلونس دي زيتازوني. الدول اللي خص هذا الاختيار ضم لي غراند بويسونس تكنولوجيك مونديال كيما دول جي 7 ولونيون أوروبيان وعدة دول أفريقية من أمريكا اللاتينية زادة وآسيا، واللي باش تلقى روحها في مأزق لأنها دول تعتبر نوتر وما تحبش تنحاز لأي جانب وتفضل أنها تستعمل المال الأمريكي والتكنولوجيا الصينية في نفس الوقت. الالتيماتوم هذا باش يجبرهم أنهم يدخلوا في متاهة جديدة وقسمة عالمية للدول بين خصمين في أول حرب تكنولوجية ما بين أمريكا والصين. الشركة الناشئة السويسرية كاتيرا من مدينة زوريك جربت في الكانتون داركوفي روبو إيكيبي دانتيليجنس ارتيفيسيل بإمكانه معالجة والتخلص من الأعشاب الطفيلية باستعمال أشعة الليزر لاستهداف عروق نباتات في الحقول الحكومية. وتم تقديم هذا الجهاز كبديل لمبيدات الأعشاب الضارة وإزالتها بصفة يدوية اللي لازمها برشا جهد وقت، وكان في الاختبار هذا نجح في القضاء على 90% من النباتات الغير مرغوب فيها أبخي دو باساج. القضاء على الأعشاب الطفيلية باستعمال أن غيون لازير، هذه الطريقة جديدة اللي اختاروها مطورين سويسريين لفلاحتهم للتقليل من استعمال الليزيربيسيد والتخفيض من الأعمال الشاقة في الحقول. أشعة الليزر ما تتخلص من كل موفيز زعب في أول باساج، لكن المرة الثانية وقت تعاد فوقهم تقضي عليهم بنسبة 90%. الغبو يخدم 24 ساعة كاملة وتم تجربه في حقل المزروع بالجزر، وال10% الباقية لازم يتم اقتلاعها باليد. رجل آلي يقوم بالمساعدة ويخدم في انتخافاي بينيبل في أي طقس وأي كونديسيون بنسبة نجاح كبيرة، ومهمة يساعد في إيجاد الحلول في المانك دو مان دوفر، ويتكلف حوالي 180,000 فرنك سويسري، ومازال قيد التطور والتطوير وباش يتعرف في المستقبل على اكثر انواع من الخضروات كيما البصل والبتخاف والسلق، ويقع الادابتاسيون تاعو ادوتر كولتور، ويمكن انه يعمل في جروب يتكون من 5 روبوتات في نفس الوقت لنجاعة اكبر. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
1: بوبليسيتي.
4: مرحبا بكم في افريكا مول اريانا، حتى ال 31 اوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليله من 8 حتى ال 10 تلعب في الالعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15

0: émission préférée des enfants et parents. D1 FM, Flash News.
1: موجز السادسة ديوان FM مع السلامة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توصل قبول الترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وذكرت الوكالة في بلاغ لها اليوم الاثنين بأن آخر أجل لتقديم المطالب هو يوم 18 من سبتمبر القادم على الساعة 4 مساء. يأتي هذا البرنامج بتمويل من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. وفاة عون أمن فجر اليوم متأثرا بإصابة بليغة لحقت به جراء سقوط مفاجئ من سطح أحد المنازل بحي شعبي في مدينة قفصة، وذلك أثناء تنفيذه لعملية ملاحقة لمشتبه به في ترويج المخدرات وأحداث الهرج. وأشار مراسل ديوان فم بالجهة إلى أن السلطات الجهوية والأمنية تحولت مباشرة أثر الواقعة إلى المستشفى الجامعي بالجهة لمتابعة أطوارها. جلسة عمل منعقدة اليوم تقر إمهال كافة بلديات القيروان بالقضاء الفوري.

0: على نقاط السوداء في غضون 3 أيام، إلى جانب برمجة حملة نظافة استثنائية كبرى بمدينة القيروان تمتد من 21 حتى 25 من أوت. وتتنزل هذه التدابير المنبثقة عن الجلسة المخصصة لمتابعة الوضع البيئي في إطار الاستعداد لانطلاق احتفالات المولد النبوي الشريف والتوقي من التقلبات المناخية المرافقة لنزول أمطار الخريف. جلسة عمل بولاية زغوان تقر أحداث مدرسة ابتدائية جديدة وسط المدينة لتدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية، إلى جانب تخصيص مساعدات اجتماعية تفوق 1,000,000 دينار لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. وتشمل الإجراءات الاجتماعية المبرمجة للموسم الدراسي القادم صرف 1,000,000 دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ وتخصيص 30,000 دينار ل252 طالبا، إضافة إلى توزيع 4,500 مساعدة عينية بقيمة 221,000 دينار وتكفل باشتراكات النقل 1,750 تلميذا و16 طالبا من إجمالي 43,488 تلميذا مسجلا بالجهة. المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك يدين الهجوم على رئيس وزراء إقليم كردستان ومكتبه في أربيل، مؤكدا دعمه لرئيس الوزراء علي زيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح وقوى الأمن تحت سلطة الدولة. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البراد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي أخير النهار وبداية الليل، ثم سحب عامة قليلة. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطربا بالشمال وبخلي الحمامات، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتكون بين 32 درجة و36 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: ديوان فلم إلى الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foot.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء نور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادرنا الخاصة تأكد أنه ثلاثة أندية من جملة 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى إلى حد الآن ما تحصلتش على رخصة المشاركة في البطولة الموسم الجديد 2026-2027. تفاصيل صغيرة تفصل النوادي هذه على رخصة المشاركة. نحكيو على النادي البنزرتي، الاتحاد الرياضي ببن قردان، الأولمبي البيجي. هيئة الدرجة الأولى رسميا قرر تأجيل النظر في إسناد الرخصة لمدة 48 ساعة، وباش يتم الحسم في الملفات إلى غاية بعد غدوة الأربعاء 19 أوتا. النادي الرياضي لحم الأنفي يتحصل رسميا على رخصة المشاركة في البطولة للموسم الجديد من طرف هيئة الدرجة الأولى، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة نحكيو الويكاند القادمة. الدرجة الرياضي التونسي أعلن رسميا التعاقد مع المغربي عماد فراج لمدة 3 مواسم، أي إلى غاية 2029، قادما من نادي باكو الأذربيجانية. لاعب الكامروني السابق للنجم الرياضي الساحلي جاكم بي محل اهتمام من النادي الاسفيقسي. تقريبا الاتفاق حاصل بين الطرفين، دونك نحكيه على الساساس دخل في مفاوضات مع اللاعب منذ مدة. اللاعب مازال كيفسخ عقده مع فريق اللاتفي متاعه، ومن المنتظر وصوله إلى تونس وسط الأسبوع بعد استكمال إجراءات الحصول على الفيزا. بالنسبة لجمال موتيابا اهتمام كبير بهذا اللاعب، ولكن مبدئيا النادي الرياضي الاسفيقسي يرفض التفريط فيه، خاصة أنه مسجل في القائمة الإفريقية وما عندوش البديل والمعوض في ذلك المركز. بالنسبة للؤي التراعي، المفاوضات ما زالت متواصلة بين النادي الاسفيقسي وكذلك الوحدة الإماراتي، الفريق الإماراتي اللي كان وافق على إعارة اللاعب، ولكن ثم إشكال قانوني يحول دون إعارته للنادي الاسفيقسي، خاصة في ظل العقد اللي كان أبرم الموسم الماضي مع الفريق الإماراتي وتسجيله كلاعب مقيم، وبالتالي يزمو يدخل لتونس ويعود يرجع الإمارات. في كل 180 يوم يزمو يرجع مرة أخرى للإمارات ويعود يخرج من الإمارات إلى تونس. ممكن برشا زادة انه اللاعب، ولو انه بامكانيه مش كبيره برشا، انه ينتقل لنادي الاسفيقسي في صفقه انتقال. الفريق الاماراتي يطالب ب 300,000 دولار، النادي الاسفيقسي يحاول يخفض المبلغ هذا، والمفاوضات ما زالت متواصله. ولو انه البيست نتاع لؤي تراعي من المفترض ابتعدت نوعا ما على النادي الرياضي الاسفيقسي. النادي الافريقي اعلن منخرطيه انه التقرير الادبي والتقرير المالي جاهزين ومتاحين الاطلاع عليهم، يمكن أي منخرط الحصول على نسخة ورقية منهم بمقر النادي ابتداء من اليوم الاثنين، مقابل تقديم مخالصة واستظهار ببطاقة الانخراط لموسم الرياضي 2025-2026. المدافع ناسي مهنيدي وقع رسميا مع نادي الرمثة الأردني في صفقة انتقال حر بعد تجاوزه للفحوصات الطبية. ناسي مهنيدي كان أكمل موسمه الموسم الماضي مع النجم الرياضي الساحلي. المدير الأولمبي البيجي تتفق مع نصيف البياوي لتدريب الفريق خلفا لسعد معمر المنسحب. البياوي غدوة يباشر والمفروض يساعده نزار جلاسية. نختم بالكرة الطائرة، رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا أكابر عام 2026 إلى تونس بعد ما كانت مقرة في العاصمة الكونغولية كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب إفريقي، حسب ما أعلنت عليه الجامعة التونسية للكرة الطائرة. الاسبورو فيه تم سبور بقي متواصل على ديوان FM. اكثر تفاصيل ديوان FM بونيت.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
2: 9.2. يا صليوا عني بيرك تربح يا الليلة المبروكة يا الليلة السعيدة

0: كانكم في دياركم عملتوا دورة وعملتوا جو في كراهبكم كيف كيف مع الربوخ كما كانت تقولكم نجلة تونسية يا سوية حذية البوز متاع صيف السنة. الحقيقة حاجة سبونتاني خرجت في بلاتو متاع تلفزة نسلموا على هدي زعيم وعلى الحوار التونسي في فكرة سامي الفهري ووليت الغنية متاع الصيف وفي العروسات الكل في الفروحات الكل في الباكيت زيد اسمعنا شطحني يا سوية. دونك اليوم باش نحكيو على الغنية باش نحكيو على النجاح باش نحكيو على هالفنانة اللي عرفت تفرض روحها بطريقتها الخاصة ما بين الغناء والاستعراض وعرفت كيفاش تكون قريبة من التوانسة ويطلبوها ديما ويحبوها برشا. صيف السنة 2026 حبينا نحكيو فيه معها على خاطر كان صيف عامر مازال ان شاء الله كله نجاحات النجلة التونسية. عسلامة نجلة.
1: عسلامة مريم.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك الحمد لله.
0: أول مرة بحذينا.
1: أول مرة بحذيكم.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك
0: يا عايشك. مرحبا يا نجلة. خلي سوايا حتى ويجي في وقته لكن بالحق صيفية حفلة بالكدا.
1: اي الصيفيه برعايه اعطيني ربوخ لندوخ
0: بالضبط. دونك عروض برشا عروض وفما مهرجانات مهمه
1: الحمد لله.
0: نحكيو على بنزرت لازم نحكيو عليه واحد وزيد على اذنا جابس ومزين الكيف نجله في الزرده والزرده ساعه لازم نحكيو عليها كيفاش كانت الزرده كيفاش بديت كيفاش خممت فيها.
1: اول حاجه البروجي هذا نخمم انا من اصلي نحب نعمل بروجي قبل ما نسميه زرده ولا يكون زرده نقول انا فنانه استعراضيه معناها واجب عليا يلزمني نعمل عرض استعراضي فرجوي ما نجمش نعمله وما نحبش نعمله اغاني غيري. عملت ريبرتوار نتاعي وين كملت الريبرتوار هذيك وكان حاضر وقتها خممت عملت عرض زرده صغرونه قبل ما نعمل هذا خدمت بيه في الحفلات الخاصة حبيت نشوف رد فعل الناس لقيت اللي الناس عجبهم ولا عنده جمهور كسبكتاكل الصغير مشيت لأهل الذكر وخدمت على روحي برشا عملت فوكاليز تعلمت الرقص التونسي خاطر أنا يعني الرقص الشرقي أي أما الرقص التونسي نشتها عادي ما تعلمت الخطوات خاطر زادة نقول استعراضية ونطلع من عارش نعمل خطوة تونسية صحيحة زادة ما قلش بيه ربي عملت الخطوات صحاح تعلمت ومعايا نصر الدين الشبلي جبت نصر الدين الشبلي في المايسترو يعني في السبكتاكل كل السادة اللي معايا نيس العياري معايا يعني من أحسن العازفين اللي عنا في تونس بربنا برشا الخدمة تجيب 90% من العرض متاعي هي أغنية الخاصة وحمد الله اللي الجمهور حفظها. يعني كيفاش اخترت الزردة؟ اخترت الزردة عندي الغنية اسمها الزردة وأنا نحب الزرد راني ويودي نحبك الخمضات
0: حب الجو
1: حب الجو
0: كبرت عليه وانت صغيرة
1: كبرت عليه هي الزردة ملتقى الأحبة الزردة هي الفرحة بيصير كبرت عليه أنا أصلي كفية صحيح مولودة في تونس مي أصلي كفية بابا كان يرحمه كل عام يلزمه عنا في عاداتنا كلي يمشي يذبح وكل شيء وفي الزردة شنو تلقى الشاعر وتلقى الطبيل وتلقى الكسكسي وتلقى اللبس العربي وتلقى يعني تلقى جونا هذيك وانا الحق نحب حاجاتنا هذوكم تراثنا لبستنا مي عملت نجلة في الزردة يعني انا في وسط الزردة فهمت نجلة كيفاش زردتها يعني ما تكون الزردة هذه كان زرتي انا يعني فهمت
0: ما يشبه لك حد في الزردة حتى كان يحبوا يعملوا زردة ما هيش كيما زردت نجلة
1: هو برشا فما برشا زرد في تونس فما زردة سيدي بالأحسن زردة للعربية زردة نجلة مقلوف
0: بي جميل. الحقيقة نجلة في اللي حكيته فما برشا حاجات تحسب لك معناها برشا حاجات مهمة ما نحبش نغني ما نحبش نعمل سبيكتاكل بأغاني غيري اللي هي حاجة مهمة وذلك يسري تحكي فيه سمحني أنه العبيد تطلع وتاخو مهرجانات كبيرة بتتخي تلام أنه ما يغنيوش في غنيهم فينالما دوك هذه الحاجة مهمة برشا في أنك تخدم على روحك في أنك الصوت تخدم على الصوت الرقص تخدم على الرقص على خاطر أنت تي روفانديك اللي أنت فنانة استعراضية دوك حبيت تعملو على قواعدو
1: أكيد وخدمت زادا كيف كيف على الديكور زادا ما نمشيش هكاكا معناها نمشيو بالديكور حتى البالي الكوستيوم نتاعو خدمت على الديتاي الكل معناها أنت ممكن شفت معناها دي فيديو ما حضرتش ميكي تحضر تشوف أكثر حبيت علاش قلت لك نجلة في الزردة حبيت نقعد كيما أنا نلبس غوبغوج ونعمل أكسسوار التونسي نتاعنا يعني نعمل المغياج هذيك ما بين أين نجلة شنو نلبس كيفاش الألوان اللي مخذينيهم الكلهم الأخضر الأحمر تابعين السنجق اللي ندخل به يعني فما
0: خدمت كل شيء بالتفاصيل
1: فما ديتاي هما يلزم يعني صغار من اللي يتفرج يحسهم يشوفهم مثلا الكسكسي لازم يكون حاضر وموجود خفم الزردة من غير كسكسي
0: صحيح.
1: وبالحمد غير زي اللي يقول لك
0: صحة وفرحة تكلوهم بعد ولا كيف
1: اي يكلوا الببليك
0: فما
1: ريم أقل. فما وقتها في بنزرت مش سنه ولت عمناول ما احنا بيصير من قديم يعني البنات ما ينجموش يوصلوا البالي للاخر بولي سي جابوا لنا مراه كبيره قالت بنتي راي انسانت تتوحم ولازم تذوق في بلاص ما لازم تذوق عطيني القصعه قول لها ما دام تخلي صحه وفرحه يعني في مخاخهم هما يلزم يذوقوا منه
0: زرده
1: خاطر انت كي تدخل تحس روحك كاينك في زرده يعني لحمك يقشعر انا وكوثر الحكيري نجرة التحيه رئيس التحرير نبدا اي انا وياها هكا تمشد يجي يقول ادخلوا السين عينينا تبدا بدموع قولوا علاش ما نعرف
0: زردة بالحق
1: في وسط اي نحسوا هكا
0: والله نجلة محلي ان فيت نتصور اكيد كيف انا هكا توا كي نسمع فيك اعطيتني معناها سما دوني اون في باش نمشي نحضر مش نتفرج في هو لازمني الحقيقه هنخدموا كل ليله اما لازمني نجي اكيد ان شاء الله يعيشك يا نجلة نجي ونحضروا الزردة بالكدا نتصور انا الزردة في بنزرت وكل مسرح الكبير هذاك والجمهور البنزرتي اللي يموت على الحاجات هذيا ويحب يحب هالعروض اللي فيها التونسي بالحق اللي يعيش فيها حاجات ما هكا ويتزلزل المهرج معناها بنزرت تبارك الله معناها يجيوبك بالكدا
1: ما شاء الله
0: خفت من الاول
1: هو اي مسرح انا نخافش نطلع الحق بنزرت ولا غير بنزرت نخاف قبل العرض يبدا كوميم عندك تراك يلزمك تقدم ما احسن عبيد جايتك بتحب تشوفك بنزرت ديما عنده معزه خاصه في قلبي خاطر اعطاني فرصه لا بروميير عملته في بنزرت يعني وعبيد والببليك اللي جاني حاجة ما شافهاش يعني تونسي قص لك باش يدخل يشوف حاجة ما راهيش يعني حاجة فهمت حب بيني وبين البنزرتية ما نعرفش علاش حاجة هكاك من عند ربي تعدى محلي لا بروميير وكما قلت زادة توا قبل ما نطلع لو 22 هذا جوي قلت أي وقت يكلموني حتى إن شاء الله قبل 5 أيام مهرجان بنزرت بالذات أنا نكون موجودة علاش خاطر اللي يعاونك يا ريم واللي يمن بيك واللي دز معاك من الأول أكيد ديما باش يقعد في البال ويقعد ليه الأولوية وزاد واحد ما ينساش الجميل زاد كونه واحد من الأول تعرف أنت سبيكتاكل مش معروف تبدأ تستنى في شكون باش يعطيه فرصته فهمت أنا أعطوني فرصة والعبيد في كل مرة ما تخذلنيش وتجيني ورهنت عليا وأنا كنت قد المسؤولية في الخدمة وفهمت نبدأ فرحانة برشا
0: دونك عندهم معزة
1: وتترالهم
0: بيه
1: أكيد
0: وانتي انتي عندك هذايا فيه ما احنا نعرفوا نجلة في الطبيعة وكيفاش صاحبك وكيفاش ما تنسيش كي حد يعمل معك الخير دونك معزتهم خاصة مهرجان بنزرت شفنا زيدا برشا دي رياكسيون يسر محليهم في أوذنا مثلا والبلاصة يسر سبيسيال معناها نتصور زردة فيها كل المسرح الأثري هذاك في أوذنا أكيد راهو يسر مزيان زيدا
1: المسرح هذيك قلت له مينا مديرة المهرجان قلت لها اللي هي المندوبة متاع بن عروس مندوبة الثقافة نوجه لها تحية مدام حياة ونوجه تحية زيدة للسيدة الوزيرة اللي اعطتني فرصة باش نكون موجودة في مهرجان أوذنا قلت له مديرة لازمنا نصوروا فيه كليب نعملوا فيه مسلسل نعملوا فيه حاجة بالحق الموقع يسر يهبل ونيسوا
0: وخاصة أنهم يجيوا من بعيد
1: أنا روكي قالوا لي أكثر من 8000 9000 خفنا باش نكتبوا 9000 قلنا خلي أكثر من 8000 بالحق معناها قالت نجلة معناها كلمت مدام كاف قلت لها قل نجلة تحضر روحها الليلة معناها بتيجي نحضر روحي ما تزيد واحد يقولك تحضر روحك تزيد دركي فيه وقالت راو ما شاء الله اليوم عنا قريب 9000 معناها ما شاء الله والببليك ويجيك من بعيد وريناهم من بعيد طلعين على ساقيهم كبار وصغار اللي نفرح كونه نساء وصغار ورجال وأولاد معناها كل الأعمار موجودين وعملوا جو على الأخر وشخنا وفرحنا معناها في كل بلاصة الحق كنت فرحانة أنا بأذنا على الأخ كل مهرجانات الحق
0: الكلهم والكيف أكيد ما دامك من الكيف
1: الكيف أي الكيف الخمسينية كنت محظوظة خمسينية متاع سيدي بو مخلوف المهرجان وعيد المرأة فيمينيست أنا عيدنا
0: أيوة فيمينيست
1: بيان سور كنا في عيدنا عيدنا ملا قالتها نجلة شنية كان عن
0: صحيح عندك صحيح
1: أي. كنت محظوظة وعملنا يعني سولد أوت أكثر من سولد أوت
0: وكل ما نقعد أكثر من سولد أوت
1: أكثر من سولد أوت وقت لي مدير المهرجان هذا اللي قال يعني هبط الليفتة متاع سولد أوت والعبيد قاعدة تجي تحب تقص هما كيفاش يقولوا أكثر من طاقة استيعاب المسرح يعني زادوا حاجات أكثر يعني وهذه كتبوها بتو هما في الباج والكل وحكيوا في الكونفيرانس وسكروا الباب نفرح أنا لكوني كي نمشي في عيد مرأة وخمسينية متاع مهرجان كبير وأنا كافية ونكون في الكيف يعني حاجة تشرفني
0: حاجة الكل مع بعضهم كانت حفلة جميلة مازالي كانوا مزين خلينا نكملوا جميل
1: اي وعنا جيبس زيتا
0: مال اه وجيبس صحيح
1: عنا جيبس جيبس جيبس الدولي
0: اي مهرجان جيبس الدولي تبارك الله الحقيقه كلهم اغلبهم سولد اوت نجله الحفلات الزرده النجاح هذايا انت الصيفيه هذايا تحس اللي هي دونك بالنجاحات هذه باش تعمل نقله باش تعمل سمعناها محطه مهمه هذايا باش نمشيو لحاجه ما اكبر والا باش تقعد ساعه تتمتع بالنجاح هذايا نمشيو دبه دبه ونزيدو نخمو بالقدي والا باش نمشيو لما اكبر عام جاي طول
1: ان شاء الله اول حاجه هو العرض السنيخ ذا فور ستوري يعني قبل احنا عاملينه والولت عاملينه والكل ما نعملوا المسرح البلدي ديما نعملوا سولد اوت انا في لافون بريمير عملت سولد اوت قبل بثلاث ايام اللي هو وقتها يعني الكام كيما عالمية هلا الذويدي ولا كوثر الحكيري والكل في بالهم معناها باش نخدموا لافون بريمير ديزانفيتاسيون كيما العروض الكل انا حبيته لا سور غيشي مش على الفلوس
0: باش تفهم روحك
1: مش على الفلوس باش نقول خاطر انا الراهن على محبة الناس وعندي ثقة في الناس اللي هي تحبني كيما انا نحبهم يحبوني ساعات انا نقول حد ما فاهمني أكثر من الببليك الجمهور أكثر عبد هو فاهمني وعملته بالزهر زيدا كي خذينا العرض خذينا الدات وهبطنا البيب والكل يزيد يجي الاسبيرانس والأهلي الماتش قالوا لي كيفاش يلزمك تنحي تقدم توخر قلت لهم لينا الناس تحبني وبش تجيني وعملت سولد اوت قبل بثلاث ايام هذيك بالنسبه لي انا احسن حاجه
0: انت في طبيعتك تحب المغامره
1: اي انا اسرى الحاحا الحا اسرارا
0: شد صحيح وزيدوا يقولوا لك ليش تسد صحيحه اكثر أي.
1: نرجع على السنه هو علاش اسد
0: من مازال كي تعدل عيد ميلاد
1: كل عام تحيا عيد ميلادي في جيبس الكواتسية الكل غنيت لي قلت له مش خيرش من عيد ميلاد هذا
0: هكا هاو نفهم
1: ناجحة وفرحانة وعبيد تحبني ببليك عبيد كل تغني لي وبنوتي بحذية
0: ربي فضل
1: معناه يعيشك فضل ما عندك ما أحسنش من هذا السنة هو خذي فرصته يعني السنة القينا بيان سور الفضل يرجع لربي ومدام ألفة بواب هي اللي السنة معناه أمنة بالعرض ودورته في المهرجانات خذي فرصته وحمد الله كوني كي نخرجوا العبيد كلها فرحانة فنيا يعني العرض ناجح فنيا وجماهيريا حتى في اللي كونفيرانس الصحافة كلها تشكر في كل بلاصة واللي فرحت أكثر زي ذاكي ألفة في كل بلاصة موجودين في الشمال في الجنوب في تونس يعني
0: للنسبة.
1: حبيت نمشي مشينا الكريب زي ده مشيت للكريب
0: سليانة
1: الكيف جيبس جمال يعني الساحل عنا الكابون اللي هو جرومبيليا نهار الاربعاء نهار 19 كونوا ان شاء الله عرض نجله في الزرده باش نكونوا موجودين في جرومبيليا الاربعاء هذه الكلكم تجيو الناس الكل نحبها تجي للزرده في جرومبيليا ريم تمشيش ما تجيش
0: الحقيقه قريبه جرومبيليا
1: كان ما تجيش
0: اللي عندك حق عندك حق في هذا ان شاء الله داكورد الاربعاء في جرومبيليا الناس كل اللي تسمع فينا الاربعاء في جرومبيليا لازمكم تمشيوا للنجله في الزرده هاكم تسمعوا الاصداء ما شاء الله واكيد تفرجتوا الناس كل نشوفوا الفيديوهات ونشوف اما مش كيما تمشي تعيش الزرده اكيد سور بلاس ومهرجان جرومبيليا الحقيقه العبيد تجي وتتلم البلايص من المدن المجاوره كلها
1: ويتعبر مهرجان العنب
0: مهرجان العنب
1: بالعنب بالعنب
0: مثلا في جرومبيليا وسي
1: ونهار 20 ونهار 20 أيوة. باش نكون موجوده زيد عرض نجله في الزرده باش يكون موجود في منزل شاكر في صفاقس صفاقس يذوكم عاده زيد ما نحكيوش على الجو الشيخات يحبوني باش نكونوا موجودين نهار 23 في توزر ونهار 26 في مهرجان الجم
0: واو
1: ان شاء الله باش نكونوا في مهرجان الجم
0: ما شاء الله نجله هكا يكونوا الحقيقه بعد اذن الجم زوز ديكادغ ان شاء الله قاعدين تصوروا قاعدين تصوروا هذوما حاجات مهمين يقعدوا لك
1: عملنا دي فيديو حتى معني ارتستيك عمل يوم ابار الويت خاطر اذن لازم تعمل فيها حاجات مزيانه وطول الجم
0: والجم ما شاء الله الحقيقه دوره يعطيك الصحه نجله اكيد تتعب برشا تعب في الصيف
1: الحمد لله تعب مخلوف ما واحد كي يشوف النجاح وفرحة الناس واحد تعب سنين ريم مش توا تعب معناها كي تتعب وتخدم فرق مين تتعب وتبرب وتحضر وبعد ما يوصلش للناس هذيك تحسوا أكثر يعني قلبك يوجعك أكثر في أي دومين راه ومش أحنا بركة يعني في أي دومين أما واحد كي يتعب ويوصل وخاصة يشوفك فرحة الناس ومسرح معبي وناس فرحانة وتخرج بدي فرحانين بيك تدخل كونفيرونس بتبديش عامل هكا تبدأ عامل هكا وصحفيين يبدو صحفي كبير بدي أقول لك يعطيك الصحة ولا صحفية سي نورمال معناها تحس أنص فوق يعني ويقولوا لك تعبت لاحظنا الخدمة مزيانة السبيكتاكل محليه ماشي مع بعضه صحيح كما نقول أنا لاني نقول ترب لحد شيء كي يسمعني صوتي عادي لبشي قلق لبشي يعمل هكا ولو بشي تسلطن يعني أنا نعمل فيه استعراف يعني كي تفرج شيخ ويعمل جو
0: ما هوش ترب هو مانيش بش نشز عليك ما معناها اللازم موجود
1: اللازم موجود
0: في الاستعراض كما فات اللي وعدت بي الحقيقة وأكثر منه موجود في العرض متاعك نجلة وقفت عند كلمة التعب هذية مخلوف على خاطر تحس اللي المرة هذية الخدمة أنصفتك قبل كي تخدم وتتعب كيما هكا وتبرف وتخمم وتحاول تنتج وكل شيء وما تلقاش لغتور ما تلقاش نتيجة تحسوا ظلم
1: في عمنيول
0: شنو اللي يظلم غاديك
1: أكيد كيما تلقاش مثلا كيما قلت لك مثلا العرض هذا عنده 3 سنين يعني هذية نقوله العام الأول بالرغم اللي أنا محظوظة معني العرض الأول عملته في بنزرت معنيها صحيح عملت هرقلة ومشيت من بعد وخدمت وسليمين والكل من بعد ما فميش حق شكون بش يوصلك خاطر زادينا نعرفش من نجمش وحدي يا ريم باش نمشي المهرجانات ما هو كل واحد عنده
0: تحكي على انتاج نحكي على
1: العرض كيفاش باش يدور يعني علاش قلت لك السنه يرجع الفضل للربي ومدام ألفة بواب اللي هي عرفت كيفاش تسوق العرض اللي هو يكون موجود العرض كان محتاج فرصه باش يكون موجود فيها اكاو مثلا عمني والان عملت كان نفطه ونوجه لهم تحيه كبيره برشا زاد عملت سولد اوت في نفطه ميتي تخيل سيف كامل وتبرف ومعاه قديش من عبد مربوطين معاك وبعد تعمل عرض بارك
0: حفلة واحدة
1: سي نورمال خاطر ما لقيتش شكون باش يسوق لي العرض والا فهمت ما تعرف هذيك خدمه دوسيات واوراق ويلزم ما نعرفش انا ماهوش خدمتي يعني فهمت باللي حتى نحاول نجتهد ونسال مي كوم ما هوش
0: لقيت ليكيب المناسبه باش كل شيء يكون موجود
1: مدام ألفة يعني مدام ألفة نوجه لها تحيه كهو عطتنا فرصه والحمد لله
0: الحمد لله دونك سني صيف سني خير من عمني
1: والحمد لله الحمد لله
0: ان شاء الله ما يتعودش سني شيخ
1: طايرة
0: على خاطرك شيخة وفرحانة وطايرة خلينا نخرج بشوية فصل صغير نرتاح ونرجع في نفس الجو نجلة التونسية ما تبعدوش لازمكم تكملوا الحوار مع نجلة في فان تايم هنا راجعين
2: ببليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا، هذا الجزء الأخير من فان تايم، لازمكم تكونوا معنا على خطر بحذنا برشا بهجة وبرشا جو وبرشا ربوخ كما تقول هي والدنيا معناها بالحق المود متاع الفلاتو تبدل بحذنا النجلة عسلامة مرة أخرى نجلة تونسية. مرحبا بك، حكينا على هالتورني المزيانة اللي مازال فيها ديدات مهمين زادة، جرومبيليا، صفاقس، منزل شاكر، الجم
2: توزر
1: وتوزر، إن شاء الله الكلهم يكونوا حفلات ناجحين كيما اللي تعدوا أكثر إن شاء الله. قديش عنده بورسنتاج السويح ها في أنه هالجمهور هذا قاعد يعمل في جو ويجي للزردة وهو يحب يشوف الحاجة الجديدة هذه زادة اللي عاملة برشا بوز؟
2: مش بورسنتاج، هو الغنية هي غنية تعطيني ربوخ اللي ندوخ اللي فيها شطحني يا سويح،
1: شطحني يا سويح،
2: هي من ضمن الريبرتوار اللي موجود عندي. مي بيان سور كيما فما سكسي الحوت الحوت، كي نقول الحوت الحوت زادة في الأخر الناس تقوم وما تقعدش، تبدأ كيف زاد على غنية السويح. يعني هو الكل داخل في الزردة، كله تحت إطار الزردة. السكسي التراند هذيك موضوع آخر، مي سبكتاكل الكل فيه، صحيح العباد تحب السكسي ويغني وبيخليه يعطيك فرصة باش تغني وفهمت ويحبوا يشتحوا ويحبوا يعملوا جو، والحمد لله معناها التراند هذيك ديما نقوله من عند ربي يعني.
1: اللي هو جاي سبونتاني
2: بيان سور.
1: فما شكون قال لك محسوبة ومعمولة
2: لا هي والله حسوها اللي هي سبونتانية، خاطر هي تعديت في فكرة سامي الفاري بلاتو هذيك وجه مبروك عليا والله، عملت الحوت الحوت زيدة
1: غادي
2: كيف كيف ايه؟ عاملة 25
1: اي هاني جايتك للأرقام تبارك الله، 27
2: 27
1: مليون مشاهدة 27 مليون مشاهدة ليا بالزردة. لكن زيدة التراند عنده
2: التراند زيدة كيف كيف عملته زيدة فكرة سامي الفاري، أنا حسيت اللي هو بشي يولي تراند بيانسور مش بالكمية هذه مش نبدأ صادقة، خاطر كملنا تصوير مخر يجي مصيعة متاع الليل ببليك تعب اللي تكنيسيان عرفتك اللي وقتش تكمل برك خلني مشي العادي يعني بتاع أي عبد تي أنا نستنى وقتش نروح تعب الكلنا إخي. من بعد ما قلت هذيك سبونتاني نقول له أعطيني نقصد معناها أعطيني الفزاني
1: زيد معناها
2: زيد، وقلت يا سويح خاطره هو قدامي كنت نجم نقول عياري وكنت نجم نقول أي عازف من اللي بحذي يعني خرجت سبونتاني
1: جيت بزهر السويح.
2: كملنا كملنا وطالعين للوج الببليك وفام دو ميناج للتكنيسيان
1: يعودوا فيها
2: شطعني، قلنا ذي ليه مدام تعبين والعبيد الكل فهمت خممت عملنيها وقتها غنية فهمت قبل ما هي
1: قبل ما تمشي
2: قبل ما تمشي حضرت اللي هي غنيتي اللي يعطيني ربوخ لنندوخ حضرنيها وعملنيها غنية الحمد لله. أما أنا ديما نرجع يقولوا لي التراند ما فماش واحد ما يحبش غنيته تراند، كان جاي يعرف حتى الملحن بيدو كان جاي يعرف أغاني الكل تراند هو ينجم ساعة تلقى ملحن يخدم غنية ترى شنو والأخرى يعملها هكا هذيك ديما يقعد ربي كان حب فهمت ربي هو اللي يحب ما. يعني فهمت
1: يا سويح شطحني نحكيه على توا عندها شهير هاي شهر
2: اي
1: 3 ملايين ونص مشاهده
2: من غير حد شايره لا سبونسورينغ
1: ايوه
2: حتى الحوت الحوت زيد على حقك والله
1: معناه انت ما تمنش انه تحب اورجانيك تحب الحقيقه معناه
2: ليه اللي عملت فيها ما ذم بالزهر يعني قلت لك الحوت الحوت زيد علاش قلت لك وجه مبروك عليا البلاتو بتاع في
1: خاطر الاغنيه يختفوا
2: عملتها زيد غاديكا ونسيتها عرفت حطيتها ونسيتها.
1: 27 مليون 27 مشاهده الحوت الحوت انكحل ومفوح 160 الف مشاهده اللي هو رقم راهو ماك تعرف في تونس اللي شيفر اللي عندنا معناه مش ديما طيحت عليهم زيد عندها ما فيها مليون 300 مليون و300 الف بنت الخضره الحقيقه النجله حتى حد ما ينجم اليوم يجي يقول لك ما عندكش اغنيات ولا ما عندكش ريبرتوار
2: الحمد لله
1: الكلهم افانتي يا حسره سبع سنين افانتي توا عندها ما شاء الله
2: قديش عامله
1: عامله 461 الف مشاهد ليه الحقيقه الكلهم الاغنيات العروسه اللي عندها 8 سنين عندها مليون ونص تبارك الله راهو بلغه الارقام زاد هذايا مهم اليوم على خاطر معناها سي لا موني كورونت في العالم الفن قديش عندك قديش تبعوا فيه
2: ديجيتال
1: قديش هذا انت كنت من بيه من الاول ولا من بعد خلطت
2: من الأول من الأول بالكل كيما خاطر احنا في تونس زادة سامحني ما عنيش إدارة أعمال ما عنيش وحدنا يعني فهمت من الأول عادي يعني ما كنتش نمن بي برشا ومن بعد وليت نخدم معناها كي فهمت وليت نتحرك ونخدم كيما الناس الكل
1: ولي بروفيسيونيل كل واحد في بلاصتو يعرف واش يعمل وكل شيء ربي افانتي ذكرتني في حاجه نجلة والتمثيل
2: مسلسل
1: من وقتها ما فما اقتراحات ما فماش انت قررت ما عادش تعاود التجربه
2: هو الحاجه ما عندناش برشا انتاج احنا انت تعرف
1: الحقيقه تحرك شويه تو العامين هذوما وليت فما مسلسلات
2: اما مش برشا وثاني حاجه انا ما نحبش نتحصر في دور معين يكلموك كان على الدور هذيك فهمت دور باش تخدم في كاباري مطربة ولا راقصة ولا صاحبة كاباري ولا يعني ماكش باش تخرج من هذيك هنا ما فماش عليش يعني نجم نعمل أدوار أخرى كي ما فماش حاجات أخرى ما ولات لي متعرضوا علي حاجات كيما نفس
1: يشبهوا أشواق هو الرول
2: كان اسمي أشواق في شورب
1: مانيش غلطة في شورب أما أنت معناها كان يعرضوا عليك حاجات أخرين أنت معناها أنت تحب التمثيل
2: أكيد أكيد نحب نمثل يعني أنا فنانة استعراضية ونحب نمثل مش نحب نكون ممثلة نحب ندخل للتمثيل أنا فنانة استعراضية مي نحس روحي النجم باش نعطي يعني فهمت
1: هو الاستعراض فيه تمثيل
2: نجم أنا باش نعطي مش لازم كان الدور هذيك نجم نعطي أي حاجة كان جات الفرصة نقول أي ما جيتش سي با لا بين فمش علاش نقعد ديما نعطي فرصة لممثلين أخرين
1: بي أنت عطيت ريت مانيش مستانسه باللي رياكسيون هذوما كنت باش نتعدى في الطويل يا اخي فقت تعطي الفرصه للاخرين
2: اي بيان سور اللي ما عملش دور اشواق
1: يا والله نجم وي خليهم خلي لهم شويه كمان والله والله نجم لذي غير التمثيل فما زادة المرحلة متاع البرامج التلفزية والكرونيك انت نتذكر ذكا ان باساج ما ننسيهوش معناها كل حوار اللي فسرت فيه وقتها كيفاش انت قررت انه حياتك ابجل بنتك ابجل وبطلت وقتها خرجت في وسط السيزون من الميسيون وقتها في التاسعة
2: الميسيون في تونسنا
1: مع فايس الحضيري سيسا اي هي التجربه كلها على بعضها معناها الكرونيكوز انت ما نتصور اكيد كيما التمثيل تعاود تقترحوا عليك مرات اخرين
2: لين بعد خدمت انا مع علي الشابي نوجه له تحيه خدمت مع علي سكر لي البرنامج يا علي اللي هو صحيح. في افتل سبنت نسيت في تلفزيون تي في اي خدمت مع علي والكل اما يبدا زيد تبدا تعرف روحك قداش تمشي انا نمشي نقعد 20 ساعه عليه فيلم الرساله نصور انا 20 ساعه
1: مشكلتك هو الوقت
2: بيان سور وقتها طلعت قلت الوقت اي وقت ضيعت بنتي يعني رقدت ما نساش تقرا خاطرني روحت ما نجمش نقوم ونلقاها لابسه التابليي وقلت شوف قايمتنيش ماما تقول لي رانا قايمنيك انا على تمشي هكا نفيق تلمو وقتها كاو تعبت تعرف انت تصوير وكله تمشي يقولوا لك بلاتو ميدي شوف انت وقتاش بتمشي تحضر روحك وقتاش تخرج من دارك وتروح سمحني الاربع نتاع الصباح معني عليه يعني
1: هما اللي مش لي برودكسيون الكل هكا
2: هذيك علاش هذيك علينا بعد ما عليه الحق خدمت سبا والكل
1: دونك لو رول نتاع الكرونيكوز انت تحبه
2: مش مع الناس الكل والحق توا ما عادش فما فلوس انا كي ما نخلصش زاد علاش باش نمشي زاد مانيش نكيره باش نمشي نقعد باش انا العباد تعرفني قبضني تقدني خلصني
1: والله
2: جي الاربعة تقول لي جي نص نهار سامحني لبستي ومكياجي وحجامتي وخلي داري ونجي نقعد عليه معناها باش جوست تهبطوني انستغرام انا هبط لروحي انستغرام كل امانه يعني ويلزمني زاد ابار الفلوس نخدم مع عباد تحترم ليكيب لي معاها يعني كي تقول لك تقعد خمسة تصير حاجات في البلاتو نهار كاميرا مرة تصير
1: مش كل مرة
2: معناها
1: الظروف كلها على بعضها
2: الظروف كلها
1: متاع الدومين الحقيقة ولات
2: الكل على الناس الكل
1: صحيح
2: مش
1: صحيح وذوما دي دومين قراب لبعضهم انت اكيد هذا يتراه زادة في الموزيكا فما في الراديوات وفي التلفز وكل الحقيقة الوضعية مش لك الكل عندك الف حق فمش عليش واحد يخدم بليش
2: صحيح يرقد
1: باش نقصها هذايا الميم ونولي نبوستيها وقت اللي عندك حق النوم ابجل تحب النوم
2: ابجل ليه مش نحب نوم نرتاح
1: لا على الراحه ايوا
2: نرتاح قشر القلوب
1: اول مره نعك
2: يعني. قشر القلوب نشرب كاستي تيزان في الليل
0: خيلك ماك الجو اللي كنت تخدم فيه سياسة ويكسروا الكراسك.
1: والله لا تيزانة لا قلوب ولا نخلطش عليهم يا
0: الجو
1: والله بالحق.
0: بحكي أنا وبنتي بحذية علاش في البرد شدتها هكا وتفرجوا في التلفزة شد بنيتك تقعد على روحك.
1: والله يا عندك والله صحيح راو سيفغي معناها أنت تقول فيها تفاصيل أما صحيح ما فهميش علاش
0: هو ذيك هو ما تفش نقولها وأنا هكا ما ذيك هي نقعد نضحك ونفرح مع بنتي
1: صحيح
0: تفرج في التلفزة كان فيها بيز في اللي كان في الشتاء واحد يعمل عرفت هذيك الطاقة بتاع برقدين
1: والله
0: كويس تيه ونتفرج
1: ما فهميش علاش
0: ما خدمتش عليه نمشي نخدم ونتعب بعد ما نخلصش داري يوجعني
1: والدنيا باردة وانت لابسة سواري
0: وياخذوني بالعين أهم من هذا الكل يقول لك هاي تخدم تخدم مش صدقوني ما خلصتش أمي ما تصدقنيش
1: دوك فك علينا هنا قاعدين ربحين راحتنا خير ربي سهل والله عندك ألف حق تعرف الكل أقويل مأثورة أنا اليوم مش راح نخدم على اليوم الحلقة هذه كلها أقويل مأثورة عايشك يا نجلة والله ساعة قديش تبارك الله عمرها الصبية
0: 17 سنة
1: ما شاء الله أي. آه صاحبتك عادة
0: صاحبتي باك. هي من اللي صغرونا هي
1: وهي صاحبتك
0: صاحبتي ربي على خاطر فضل هيلي
1: عايشك عايشك اسمع هنا ربي فضل هيلك بيان سور شنو مش نقول على خاطر كي تتكلم على أي حاجة خاصة هكا ديما بنتي معناها حياتك أنت
0: لا حياتي بنتي هذا هو لا بلا حياتي بنتي والكلنا كيف كيف كيما أنت زادة حياتك ولادك الكلنا أنا نحكي كأم حياتي بنتي ربي فضل هيلي وطول عمرها قول أنا نخدم على خاطرها اللي ما عملتوش أنا نحبها يتعملو اللي ما وصلتلوش أنا نحب هي توصلو نحبها ناجحة نحبها فرحانة نحاول قدر من نجم باش نفرحها باش نعمل لها اللي هي تتمني وربي فضل هيلي
1: كيما شنو اللي ما وصلتلوش أنت وتحبها توصلو مثلا
0: مثال نحبها تقرأ تكمل قرايتها نحبها في بوست به كما أنا نتمنى كما أي حد فما برشا حاجات نحن ما وصلنا لهمش يعني ينجم يكون حتى دللتها مثال ما عنديش حاجة في مخي مثلا ذيك ديما أنا نقولها أول حاجة تربيتك ذي بنتي نقولها تربيتك قرايتك أهم حاجة لازمك تكون متربية خاطر سامحني قرايتك وبعد تربيتك بالنسبة لي أنا تربية أهم حاجة نقولها تربيتك وبعد قرايتك وبعد كل شيء بنتي يجي أي حاجة في الدنيا فهمت واللي نحكيه معاها علاش قلت لك مش خاطر تو 17 سنة حتى وهي صغيرة نحكي لها كينا صاحبتي باش نعلمها يلزم يكون عندها مبادئ يلزم تعرف وقتاش تقول لي يلزم ما تتشريش وتتبيع يلزم تربي الجميل خاطر قديش وليوا العبيد خايبين ما يراوش بالجميل انا تعمل معايا حاجة هكا نقدر ربيها ما نحسش روحي عاملة مزيك نربيها نقول خاطرك العبد هذيك عاوني ما تو قديش وليت عبيد خايبة فهمت نقول لازمك تربي الجميل يلزمك تعاون نمن بحاجة انا نعاون جدينا بوخت كوا نعاون عليه ما نستنيش منه باش يرجع لي ونقول ربي يبعث لي فلين وفلتين يحل لي الباب هذية أنا ديما نقولها حتى تو في الدومين نقول نعاون ولا أي حد يمشي في مخ ما حاجتيش منك بحاجة أمينة الكيس يدور ربي نهار آخر يبعث لي مثلا نريم يبعث لي شكون آخر يعاوني أنا هذا نقوله له نقولها في حياتك تعطي وما تستنيش اللي عطيته باش تاخو ربي هو اللي تاخو وسندك في الحياة هو ربي كما أنا نقول لها السند متاعك أي ماما أنا موجودة أي. أما ربي هو اللي أقوى بالله. منا الكل
1: نجلة الحمد لله العالم متاعك هذا الاستعراض والدنيا والأضوية والبلاتويت وكل شيء هي كانت حسها من عرشنا طبعا انتم كبير منبهرة بيه يعجبها كان نهار تقول لك والله أنا نحب نعمل كيفك نحب نجرب نحب نتعلم نغني ونغني نتعلم الرقص ونرقص انت شنو
0: ما عنديش مشكلة كي باش تقرأ وتحب تتعلم تغني وتغني قرايتها أول حاجة
1: معناها لازمها تخدم بالقراية معناها ذاك يقعد هواية
0: خطاوة احنا باش نكث ولا بعد
1: ليه معناها كانت تحب تعمل كيفك
0: تعمل ليه انا نحبها تبدا تقرا تاخذ شهادتها تخدم خاطر زاده تعمل كيف شنو نهار نخدم ونهار ما نخدموش مش معناها عيب ولا عالي نعملوا فيه احنا الفنانين اما مو نحكي ولا زاده باش ناكلوا ونشربوا زاده نحكي والواقع اللي ما فماش ستابيليتي سامحني نخدموا في السيف كيما الواحد نخدموا في السيف ناكلوا منه في الشتاء
2: فهمت وكهو وذيك جات كورونا وكريتو عبيت كيفاش الحمد لله واحد يقول ديما الحمد لله ما الدنيا مشي وتصعب مشي وتعمل معنينا ماذا بيا تقرأ تحب تعمل حاجة تعمل ما هي تميد عقلة برشا بنتي لا حبت لا تغني لا تعزف لا تشتغل
1: ما تشبه ما تشبه لكش في ال
2: ليه ما مت أي ليه ما تحبش يعني ما هيش هكا ياسر أبوي ياسر هي أصلها يعني حتى ديما معايا موجودة تخرج معايا نزة مي ليه يعني هي سبار شوية ناتاسيون هي ذيك
1: هي طبيعتها ربي فضلها ربي فرحك بها كما تحب أنت نجلة وكما تحب هي خلينا الحقيقة محليه الحديث معاك خلينا نذكر الناس باش يعرفوا أنه مثلا نهار 19 أوت بعد غدوة ينجموا يشوفوك في مهرجان لاينب بجرومبيليا ينجموا يحضروا يسهروا في نجلة في الزردة في جرومبيليا وأكيد لازمنا زاد نذكروا اللي عندك حفلة في منزل شاكر
2: نهار 20 من غدوة نهار 20 في منزل شاكر عرض نجلة في الزردة كيف كيف مرحبا بكم الناس الكل 23 إن شاء الله باش نكونوا في مهرجان توزر ونهار 26 باش عرض نجلة في الزردة باش يكون موجود في مهرجان الجم
1: في مهرجان الجم على مسرح الجم الحقيقة نجلة شكرا على على بونيمور على الجو على الضحكة ربي فضلك ميرسي على الغنيات اللي التوانسة يحبوها واللي موجودين معهم في فروحاتهم وفي جوهم ما ينجموش يتعدوا من غير نجلة إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله سنين القدام بالعرض وإلا عروض ما أكبر كيف كيف نجلة في الزردة امشي وتفرجوا في نجلة في الزردة عملوا جو حضروا روحكم راجعين للقراية دونك خلينا نتفرهدوا تفرهيدة كبيرة هكا كما يلزم قبل ما نرجعوا للقراية ونرجعوا للخدمة وقتين والدنيا هذيك الكل يعيشك اللي جيت بحذينا
2: ميرسي بوكو استنيك انت بتجي بحذية
1: ان شاء الله جرومبيليا والله
2: جرومبيليا وعد
1: وإذا روحت خطرنا من الساحل إذا روحت نجيك للجم
2: يعني يا نهار 19 يا 26
1: بيه تفهم تفهمنا ولا هاوكا شهود
2: شن هبتوا هذا
1: هاوكا شهود ما بيناتنا يعيشك يا
2: عيشك ميرسي ميرسي
1: شكرا لكم الكل برشا برشا عبيد لهنا على التشات متاع اليوتيوب يسلموا عليك يا نجلة منهم فدوى سامحوني الاخرين كان سلمتوا على نجلة الكلهم يحبوك وعاملين جو بالغنيات وبحضورك معنا شكرا لكم انتوما اللي كنتوا معنا تبعتونا من اول البرنامج ثلاثة سوايع من فان تايم كيما استنستوا من الاثنين للجمعة هنبدينا مع بعضنا الجمعة هذية وغدوة ان شاء الله في نفس التوقيت نتقابلوا لهنا اقعدوا دي مع على ديوان FM تابعوا كل برامجنا في لامينو باي باي فان تايم فان تايم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان افهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى لفايات في العاصمة أين التقى عددا من المواطنين وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية. وفاة عون أمن اليوم متأثرا بإصابة بلغة لحقت به جراء سقوط مفاجئ من سطح أحد المنازل بحي شعبي في مدينة قفصة، وذلك أثناء تنفيذه عملية ملاحقة لمشتبه به في ترويج المخدرات وأحداث الهرج. وأشار مراسل ديوان فان بالجهة إلى أن السلطات الجهوية والأمنية تحولت مباشرة إثر الواقع إلى المستشفى الجامعي بالجهة لمتابعة أطوار الحادثة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، وذلك على حوالي الساعة 3:47 دقيقة بعد الزوال جنوب شرق المحرس من ولاية صفاقس. رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الربحي يفيد بأن عمليات المراقبة على المنتوجات الغذائية انطلقت منذ بداية شهر جويلية الماضي وشملت مختلف مراحل السلسلة الغذائية، موضحا خلال تدخله في برنامج منك نسمع لديوان فام أن الفرق المركزية والجهوية للهيئة أنجزت لحد الآن 2245 زيارة رسمية للمحلات، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى تكثيف الرقابة على المنشآت والمحلات المختصة في إنتاج وتحويل المواد الغذائية بهدف ضمان جودة وسلامة المنتوجات.
2: المولد النبوي الشريف مش اليوم، احنا عنده برنامج خاص بديناه من اول جويلية الشهر اللي فات الى حد الان، يعني في رقم سواء كان مركزية او جهوية قامت باكثر من 2200، يعني بالضبط 2245 زيارة رسمية للمحلات. في مرحلة اولى تم تكثيف الرقابة على المنشآت ومحلات متخصصة في الانتاج والتحويل باش نأمنوا اكثر ما يمكن نوعية المنتوج على مستوى المصدر، باش نبعد احنا واللي بدينا توا نشوفوا فكل لكن نتاع بيع الجملة والتفصيل إلى غير ذلك باش تكون العملية متكاملة بديناها.

0: المصدر، لأنه احنا على كامل السلسلة الغذائية لابد أن تكون عنا تدخلات يلزمها تكون ناجعة باش منتوج يكون آمن. بطبيعة البرنامج هو يهم الولايات الكل، احنا علاش نأكد ونكثف العمليات هذه باش نشوف مدى استجابة المنتجات، سواء كان ظروف الخزن، ظروف العرض، ظروف البيع، نشوفوها مدى استجابتها المطالبات السلامة الصحية للأغذية.
1: إلى الشأن الدولي، زلزال ثالث يضرب أندونيسيا وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68 قتيلا. الجيش الأمريكي يغير مسار 64 سفينة وتعطل ثلاث أخريات منذ استئناف الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
2: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، من السبعه حتى للعشرة نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، ان شاء الله بدايه اسبوع كلها كخدمه ونشاط، وان شاء الله ان شاء الله على كل نتمنى لكم الاسبوع هذا هكا تعديوه مزيان برشا وين ما كنتوا تحوسوا، وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاضي ربي كيما العاده. الموسيقى خليوها علينا وانتم عاملوا البون كيف بتاعكم. ايمن المسعودي سيد المخرج، سلام عليك، عوده من كونجي صباح حوس تيمون تفرهت واضح عليك ديجا جيت ازرق صح عليك خويا، صح المحوس نتاعك ايمون. هذا محمد القرخني من ورا الميكرو. انتو كان نتمنى لكم سهريه ممتعه كيما العاده وبرشا موسيقى ديجا حاضره ليكم انتم ديريكتومون. الديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا ويل الكفوري في سرق لي عمري.

حكيم، نسيف زيتون، بلو، صوفيا مريخ، هذوما الكل باش تلقاو معنا من بعد شويه في رود تريب. تو سويت باش نخليكم مع موزيكا بنينه زهو، لسي ليكوما. هذه هي الموزيكا نتاعنا، نقول لكم بون ايكوت. انتم تسمعوا فينا كلوب.

صوفيا المريخ يانا معاش تذكرها صوفيا المريخ ولا نتاع ستار اكاديمي المغربيه وقتها كانت في الفيرسيون الاولى وكانت كانوا عاملين البوز حتى لهنا مهرجان صفاقس وقتها وسهره كبيره برشا ولو انه سهره ماشي ذكرى جميله في تاريخ المهرجانات التونسيه ولكن كانت من الاسماء الناجحه في الاكاديمي نتاع ستار اكاديمي ان توكا هذه الموسيقى نتاعنا ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: سهرة اللي كنت نحكي لكم عليها سهرة نذكرها بالكدي بالكدي اللي ديتاي الكل نذكر كل التفاصيل متاع السهرة هذيك دونك وقتها في مهرجان صفاقس الدولي وطاح وقتها الجمهور وقت مع خروج الاستاغ متاع وقتها ستار اكاديمي والكل ودونك صارت الكارثة وصارت برشا حاجات ومن بعد وقتها تسكر الدوسي كومسي وحسيل وتعرف القضية وتعرف التفاصيل مش باش نرجع عليها خلينا في الجو خلينا في المهرجانات خلينا في الجو كما قلت المهرجانات متاعنا سنة حسب ما قاعد نشوف مش سافا من بلكديف ولو انه فما بعض المهرجانات اللي للاسف برمجتها ماهيش مدروسه بلكديف والا مش مخدومه كوم الفو ولكن اللي قاعد نشوف فيه انه فما كومين فما موسيقى معناها فما ما تشوف ادم فما شاب مامي فما اسامي اللي هي باهيه البارح كان البوليميك زاد برشا على سهريه اليسا وعلى الكوفيه والجست اللي صارت وكل دونك سافا كل كما كل عام عندنا البوليميك وعن الاكسترا موزيكا كما نقولوا دونك موجود في مهرجاناتنا الفايده انا نقول لكم ديما ديما ديما ديما نوصي مهما يكونوا المهرجانات ومهما يكونوا المشاكل ومهما يكونوا الحاجات اللي يمكن تفسد شويه المهرجانات نتاعنا اما نقول ديما مشيو وخرجوا اسهروا وتفرهدوا عملوا جو ان توكا نقول لكم الموزيكا خليوها زاد علينا كيما العاده ديريكتومون باش نمشيو للموزيكا قديمه من يانا ولا غني جديده نتاع صوفيا مريخ باش نمشي نرجع بكم للساندي نرجع بكم موزيكا اللي ترجعنا للذكريات الجميلة تو سويت في كاسيتة

0: مزيكا شرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: وحنا نحكيه على ستار أكاديمي، نجم ستار أكاديمي التونس ومنعش عليش أحمد وصاحبي هو ونحبه برشا، وديما نقول الكلام هذا راه وين ما نتلاقى أنا وياه في القهوة. أحمد الشريف أنا نفكر تذكروه الألبوم هذاك شنو عمل، وأحمد الشريف شنو عمل معناها أما الشامي وما لا ما حضرتوش الجيل متاع توا ما تعرفوش الشامي هذا الكل ما يكورش قدام أحمد الشريف وقدام النجوم متاع ستار أكاديمي في الوقت هذاك. معناها أحمد وقتها راه هبلها العالم العربي الكل مجنون بأحمد الشريف. على كل خسرناه مالوغوزمون، يغني شوية هكا كيلكو لاونج ولا اللي هو، مي إن شاء الله يرجع أحمد الشريف اللي نعرفوه. ملحم زين أنت مشيت، هذا الموزيكا الأورلاند أكد لكم اللي كانت العبيد برشا معناه اللي كي واللي كذا واللي خانها صاحبها واللي كل واحد حسيله كيفاش. حمد إلال مش حقول بعد شوية، زاد شاندو عبد الهادي إيه تو سويف. شخليكم مع موزيكا حلوة جواهر حمادة، هذا الموزيكا متانا شوية تكون معكم بهيرة في الأخبار. خليكم معنا برانشي، احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: ديوان فلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فلم
1: فودكم ديوان فلم فلاش نيوز
2: مشتوى الثامنة ديوان فلم عسلم. رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعين بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس المذكور النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة يتمكنون إثر نصب كمين محكم من القبض على عنصر خطير متورط في سلسلة من عمليات التحيل والابتزاز، حيث يتعمد إيهام عدد كبير من الشباب الراغبين في الهجرة بتوفير تأشيرات وعقود سفر نحو الخارج مقابل الاستيلاء على مبالغ مالية هامة. وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة من أجل قضايا تحيل مشابهة. ومراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث لمواصلة التحقيقات معه والكشف عن ملابسات نشاطه الإجرامي وإحالة الملف على أنظار القضاء، وفق ما أكده مصدر أمني لديوان أفهمه. رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان سيدة رجاس تقول لمراسل ديوان فام بالجهة إن المنظمة تلقى 18 إشعارا يتعلق بحالات عنف ضد المرأة بمختلف مناطق ولاية زغوان، وذلك منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية الآن، من بينها حالة تخص امرأة أجنبية. وضحت رجاز أن الإشعارات الواردة على هيكل الاتحاد تعلقت بعدد من أشكال العنف المسلط على النساء على غرار العنف الجسدي والعنف المادي والاقتصادي، بما يعكس تعدد مظاهر العنف التي قد تواجهها النساء داخل محيطهن الأسرية والاجتماعي على حد تعبيرها. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. نهاية الموجز الإخباري. فلاش أسبر الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: Radioactive.com. Diwana FM Flash Sport.
1: مرحبا بك في مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادرنا الخاصة تأكد أن ثلاثة أندية من جملة 16 فريق مكون للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ما زالت لحد الآن ما تحصلتش على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027. دونك تفاصيل صغيرة تفصل نوادي هذه على الرخصة. رخصة المشاركة هي نادي البنزرتي، الاتحاد الرياضي ببنجردين، والأولمبي البيجي. هيئة الدرجة الأولى رسميا قرر تأجيل النظر في إسناد الرخصة لمدة 48 ساعة، وباش يتم الحسم في الملفات إلى غاية بعد غدوة الأربعاء 19 أوت. نرجع للنوادي الثلاثة. بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنجردين أمور مالية ولكن أموال بسيطة باش يقع تلافي الإشكال في 48 ساعة القادمة. الأولمبي البيجي سوى الوضعية المالية ولكن بعض الأمور الإدارية والوثائق الإدارية ما زالت ناقصة في ملفه، وبالتالي موضوع سهل. بالنسبة للنادي البنزرت، اجتماع كان اليوم العشية في ولاية بنزرت بحضور والي بنزرت، كذلك مسؤولين جهويين والنادي وممثلين عن الدائنين. بالنسبة لإشكالية النادي البنزرتي خاصة في ملف الدفع بعد الأجال في الاتفاقات السابقة وما يترتب عنه من أنه كل الدائنين يتحصلوا على أموالهم المتبقية بصفة عاجلة قبل 48 ساعة. الاتفاق اللي تم هو مبدئيا نحو إعادة الجدولة بعض الإجراءات الشكلية اللي ما زالت، وبالتالي موضوع النادي البنزرتي وموضوع شائك جدا نحو الحل في 48 ساعة القادمة، وبالتالي نادي البنزرتي سيتحصل على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادمة. نادي حملن في بدوره أعلن رسميا تحصل على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 26-27 من هيئة الدرجة الأولى، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة الويكند القادمة. الدرجة الرياضي التونسي أعلن رسميا تعاقد مع المغربي الفرنسي عماد فراج لمدة 3 مواسم إلى غاية 2029 قادما من نادي باكو الأذربيجانية. لاعب الكاميروني السابق للنجم الرياضي الساحلي جاك مبي محل اهتمام النادي الصفاقسي، مفاوضات متقدمة مع النادي الصفاقسي تقريبا حسمت الأمور في انتظار تحصله على الفيزا والوصول إلى تونس وسط هذا الأسبوع لاستكمال المفاوضات والاتفاق المبدئي تفعيله بعقد جديد للاعب. واصل مع النادي الصفاقسي صفقة انتقال لؤي تراعي تبتعد لأنه الفريق الإماراتي الوحدة الإماراتي فريق للاعب، دونك كان وافق في البداية على إعارة اللاعب افيك اوبسيون داشا بالنسبة للسي اس اس. جديد هو أنه اللاعب مقيم في دولة الإمارات وعقده كلاعب مقيم، وبالتالي صعوبة انتقاله للنادي الرياضي الصفاقسي إلا في صفقة انتقال نهائي يطالب 300,000 دولار. النادي الصفاقسي عطى عرض أول في شكل إعارة، المفاوضات ما زالت ما بيناتهم ولكن يبتعد اللاعب على الفريق. بالنسبة لجمال متعبة اهتمامات كبيرة به وعروض مبدئية ولكن ما زال موصل حتى شيء رسمي للسي اس اس، وهيئة النادي الصفاقسي تتجه لرفض كل العروض خاصة أنه اللاعب مسجل في القائمة الإفريقية والقائمة الإفريقية كانت تم إغلاقها يوم 15 أوت الماضية. النادي الإفريقي أعلن منخرطية أنه التقرير الأدبي والتقرير المالي جاهزين ومتاحين الاطلاع عليهم، إمكان أي منخرط الحصول على نسخة ورقية منهم ابتداء من اليوم، دونك بمقابل أنه يقدم مخالصة والاستظهار ببطاقة الانخراط الموسم الرياضي 25-26. المدافع نسيم هنيد يمضي عقد رسمي مع نادي الرمثة الأردني في صفقة انتقال حر من النجم الرياضي الساحلي بعد ما استكمل موسمه الماضي مع الإتوالة. المديرة الأولمبي البيجي تتفق بصفة رسمية نجم نقوله مع نصيف البياوي لتدريب الفريق خلفا لأسعد معمر المنسحب البياوي بشر غدوة مهم المفترض يساعده نزار أجلاسية. رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر سنة 2026 سبتمبر القادم من كينشاسا عاصمة الكونغولية إلى تونس، دونك من 7 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب إفريقي حسب معنى تعليق الجامعة التونسية للكرة الطائرة. رودري المنتدب الجديد لبرشلونة يصل إلى برشلونة سويعات قليلة قبل إعلان الصفقة. لاسبورو في تم سبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net. ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بالطبيعة حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا. ونقول لكم مازالت الموزيكا متاعنا مازالوا ساعتين أخرين. إن توكا ديراكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة في أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2003 وديراكتومون نبداو مع تيتر في المرتبة 40. وإذا نحكيو على الليبوب متاع بداية الألفينات فما أغاني ما كانش تحكي كان على الموسيقى, كانت تحكي على الستيل, تحكي على الستريت كولتشر وكيف كيف على السنيكرز. واحدة من أشهرهم هي إير فورس وان متاع نيلي مع كايجان مع ألي ومع مورفي لي. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم نيلي الثاني في اسمه نيلي فيل, وجات كتكملة لنجاحات ضخمة كيما هوتن هيرو ديليما, وهي في الأصل احتفال بواحد من أشهر السنيكرز في العالم. نحكيه على النايك إير فورس وان. نيلي لهنا يحكي على الإير فورس وانز كأنهم أكثر من مجرد سبادري, رمز للسيل للستريت سيليبريتي, للفاشن متاع اللي بوب. والغنية ساهمت برشا في الربط بين ثقافة الراب وثقافة السنيكرز اللي ولت بعد سنوات صناعة ضخمة بحد ذاتها. موسيقيين التراك فيها إي بوب من الجنوب مع بيت ثقيل فلو هكا بتاع جروب. وجود كايجان ألي ومورفي لي هما ثلاثة كانوا أعضاء في سان لوناتكس المجموعة اللي خرج منها نيلي. وفي الميوزك فيديو زاد العب على نفس الفكرة, نحكيه على السيل, نحكيه على كراهب, نحكيه على الإسبادغي واضحين في الفيديو كليب. وجوه متاع الشارع في وقت اللي كانت فيه صورة بتاع نيلي مرتبطة برشا بالفاشن واللي بوب كولتور. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للتوب 10 ولت واحدة من التراك اللي تمثل هكا جيل ولا تمثل جينيراسيون كاملة متاع الألفينات بكل تفاصيل.

في المرتبة 39 وفي بداية الألفينات كان لغنبي عايش في واحدة من أقوى الفترات متاعه، ومونيكا كانت من الأصوات اللي عندها تاريخ طويل في النوع هذايا. أما في سوغان نشوفوها في مود أكثر نضج وهادي وفي برشا إحساس. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبومها After the Storm، وكانت من أبرز الأغاني في مسيرتها. والألبوم هذا كان مهم خاطر مونيكا كانت وقتها ترجع بقوة للساحة بعد فترة من تغييب نسبي. سوغان تحكي على علاقة عاطفية وسط المرحلة معقدة. مونيكا تغني على شخص ما بقاش موجود في حياتها بالطريقة اللي كانت تتمناها، أما رغم المشاكل ما زالت المشاعر قوية ومسيطر عليها، وحتى العنوان يقول كل شيء. سوغان يعني الشخص هذا غاب أما تأثيره ما غابش. موسيقية الغنية عندها برودكشن متميز من ميسي إليوت وتامبلاند، والبيت اللي في توش متاع سول غنبي مع جروف هادي هكا شوية. وزاد الغنية تستعمل في سامبل من غنية اسمها ماي ماي متاع جوني جيل، وهذا اللي اعطاه احساس نوستالجيك رغم انها غنية من 2003. يبقى فينا المو بالنسبة لي نحن توا نوستالجيك، من في الوقت هذيك كانت عندها تامبر هكا متاع حاجة قديمة متاع حاجة كلاسيك. كمان الحاجة اللي تخلي سوغون متميزة هي صوت متاع مونيكا، قوي برشا سنتيمنتال ومش مبالغ فيه. تحسها قاعدة تحكي على تجربة شخصية مش قاعدة تغني في كلمات وكاو. الغنية نجحت وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وزادت أكدت مكانة مونيكا كواحدة من أهم أصوات لغنبي نسائي.

في المرتبة 38 وإذا نحكيه على الأغاني زاد في بداية الألفينات نحكيه على أغاني فيها حب فيها غيرة وفيها مساج واضح من أول الكلمات نحكيه على موسيقى اسمها Don't Mess With My Man نتاع نيفيا مع Jagged Edge هي واحدة من الأغاني هذوما الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم نيفيا الأول وكانت من أكثر الأغاني اللي عرفت الجمهور بصوتها نيفيا وقتها كانت من الأصوات الصاعدة في الأغاني والغنية أعطتها حضور قوي في الساحة الفكرة واضحة من العنوان تقول ما تقربش الراجلي نيفيا تغني على هكا من موقع متاع مرأة واثقة من علاقتها وتوجه كلامها ديغاكت لمرأة أخرى تحاول أن تدخل بينها وبين شريك حياتها فيها غيرة ما زاد فيها ثقة بالنفس واتيتود كبيرة برشا اللي ما يزغنيها قوة متاع وجود جاجد إيج المجموعة تضيف برشا موسيقى تزيد هكا توش متاعها نحكيه على صوت زاد فوكال متاع راجل تعمل نوع من الحوار بين الرجل والمرأة وهذا اللي أعطاه التراك جو متاع غامبي كلاسيك من بداية الألفينات موسيقيا عنا هرموني نحكيه على سموث بيت سموث كمام وفما عناصر هكا معروفة في الأغنبي في الفترة هذية كيما صوت نيفيال السوفت اللي جي مقابل الهرموني القوية متاع جيجد ايج موزيكا وصلت للتوب 10 في البيلبورد وليت من أشهر الأغاني متاع نيفيال وزادت ثبتتها في الأغنبي كلاسيكا

0: ready, B? Let's go get him.
1: تاريخ أمريكا فما زوز مناس هما كوبل اسمهم بوني وكلايد كانوا كوبل وكانوا معروفين برشا في تاريخ الأمريكي. علاش معروفين؟ على خاطرهم كانوا من أكبر العصابات اللي موجودة في في في أمريكا, وفي فترة وقت متاع كساد اقتصادي في أمريكا كانوا هما مسيطرين على سرقة البنوك, وكانوا عملوا معناها ما عملوا في في أمريكا. أن توكا قصتهم قصة كبيرة, وكان فما فيلم اسمه بوني عند كلايد. الفيلم هذا يحكي على قصتهم وعلى فينالمون انه كيفاش هما صحيح هما سراق, وصحيح اللي هما معناها ماهوش ليكزامبل اللي نجمو نعطيوه لصغارنا, ولكن قصتهم انه كانوا عايشين مع بعضهم رغم كل المصاعب وكل كل شيء, الا انهم ما فارقوش بعضهم. لهنا نحكيوا على جيزي وبيونسي اللي كانوا ان كوبل ديجا مع بعضهم, وخذوا الانسبيراسيون من الكوبل العصابة وعملوا الغناء هذا في بداية الألفينات. نحكيوا على تعاونات موسيقية تحولت الحكاية كبيرة برشا. ديوم تاع بوني اند كلايد 03 تاع جيزي وبيونسي هي واحدة من أهم الأمثلة في الموسيقى هذه. موسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم The Blueprint 2, وكانت من أول تعاونات الكبيرة بين الزوز قبل ما يولي واحد من أشهر لكوبل في عالم الموسيقى. العنوان المستوحى كما قلت من بوني اند كلايد, الثنائي الشهير في التاريخ الأمريكي اللي ولا رمز الكوبل اللي واجه الدنيا مع بعضه. أما جيزي وبيونسي ياخذوا الفكرة ويحولوها النسخة عصرية, أنا وأنتي ضد العالم مهما يصير. الموسيقية الغناء فيها ميلانج بين لي بوب والليغامبي, البرودكشن في سامبل واضح من غنية If I Was Your Girlfriend البرانس مع دي توش متاع Me and My Girlfriend متاع توباك. جيزي في الفيرس يعطي الراب المعتاد متاعه ثقة, نحكيه على ستوري تيلينج, وبيونسي زادة تدخل بصوتها القوي وضيف الجانب السنتيمونتال والليغامبي في الموسيقى. لهنا بالضبط فما القوة متاع الغنية, نحكيه على راب يقابل الغناء, لاتيتود يقابل الغومانتيك, الفيديو كليب ما هربين هكا في كرهبة, كل شيء خلى الغنية هذي من أنجح الغاني عام 2003.

في المرتبة 36 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على غني البوب اللي كسرت القواعد وبدلت شكل الميوزك فيديو والبرودكشن في بداية الألفينات. واحدة منهم ومن الأغاني هذوما Work It متاع ميسي إليوت. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبومها الرابع Under Construction وكانت من أكبر الهيت في المسيرة متاعها. والغنية ذي بدأت تلخص الشخصية متاع ميسي. نحكيو على مرأة جريئة مختلفة إكسبريمونتي وما تخافش تعمل حاجة ما عملها حتى حد من قبل. موسيقيين برودكشن جاي من تامبلاند وميسي إليوت وفي استعمال كثير السامبل والدرامز. ومن أكثر الحاجات اللي تكبتت في البال هي الريفيرس اللي كان هوك معناه ريالمو اللي خلى برشا ناس وقت يتسألوا شنو قالت بالضبط. أما وركت مش مجرد غنية متاع ميسي كانت فيها برشا بارتي فيها كونفيونس كبيرة فيها استقلالية وجاذبية زادة بطريقتها الساخرة. الفيديو كليب كان حدث وحده إخراج كبير كوريغرافي ومن عند ديف ميرز كانت غريبة ومبتكرة. مشاهد خلت الناس تكتشف حاجة جديدة والكان كليب ديجا يتعدى بختو معناها في العالم اسرتو في الام تي في وربح من بعد جائزة الام تي في فيديو ميوزك اووردز. الغنية خرجت في المركز الثاني في البيلبورد ديراكتومون بقت 10 اسابيع في المركز الثاني من غير ما توصل حتى للمرتبة الاولى. لكن هذا ما يمنعش انها كانت فينالمون من انجح الاغاني اللي موجودة عام 2003.

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت ليلى نسمعكم في الديبي حمزة الفضلاوي. حمزة الفضلاوي واحد من أنجح الأسواد اللي توا بون ما عايش في الإمارات. ديرنير مو خرج موزيكا للأمانة ما عجبتنيش برشا، هي غنية تونسية لكن ريتم هكا وجو ماشي بتاع حمزة الفضلاوي للأمانة، أما ما يمنعش اللي هو عنده ريبرتوار متاع موزيكا وحلوة برشا وصوت متميز ياسر، هذيك علاش باش نسمعوا في أمانة عليك. هذه الموزيكا متاعنا أنا نقول لكم عملوا معها بون كيف ديجام شوية. خليتكم معكم بهيرة في الأخبار وإحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm diwanfm فلاش نيوز
6: مشاهدو التاسعة diwanfm عسلمة. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين 16 سنة و17 سنة غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس فريق للأنباء. والهالكين هما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية. غرقا في جزء من السد أبى أبناء المنطقة للسباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. يشار إلى أن مخزون سد بوهرتما ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس فريق للأنباء. عدد من المواطنين بمدينة نابل يستنكرون فقدان قوارير المياه المعدنية ويؤكدون في تصريح لمراسلة ديوان فم بالجهة أنهم يجدون صعوبة في الحصول على قوارير المياه بالمساحات والمحلات التجارية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في درجة الحرارة ويتزايد فيه الطلب على المياه المعلبة، لافتين إلى ارتفاع أسعار قوارير المياه ليصل سعر القارورة في بعض نقاط البيع إلى 1500 مليم. الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر القادم بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فوسفات قفصة في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات. وأوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد في برقية تنبيه بالإضراب أن هذا القرار يأتي إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل بناء على اجتماع المجلس القطاعي للمناجم و تضمنت اللائحة المهنية المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور مع صرف المستحقات إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية. إلى الشأن الدولي، المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة يكشف الظروف الإنسانية التي يعيشها حوالي 2.15 مليون نازح فلسطيني بينهم أكثر من 800 ألف يقيمون في خيام غير صالحة للحياة الأدمية، ويطلق نداء وطنيا عاجلا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين مشددا على ضرورة إدخال البيوت المتنقلة ومقاومات الإيواء إلى القطاع. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. مازلت ساعة موزيكا ومازلت برشا برشا موزيكا. هذاك علاش نقول لكم لغونديفو نهار اثنين يكون كيما العادة مفوفة وين تهزنا الأغاني وهبلتها حسيلو ماتشي ماتشي وين مش تهزنا كل مرة مع أغاني وخدم وجدد ومش نرجع لبرشا أغاني حلوين مش اسمهم تسويت في ماتشي ماتشي
2: نايت كلوب. صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في ماتشي ماتشي تلقاو معايا دي ديو ما بين المشاهير على طريقتي وكل مره في تيم سبيسيال.

الشوق والحنين مشاعر من أصدق وأعمق الأحاسيس اللي نجم يعيشها الإنسان، وقديش من غنية وقت اللي نسمعوها ترجعنا لذكريات عمرنا ما نجمنا ننساوها. والبداية مع غنية كيفك عفرائي، الغنية اللي كسرت الدنيا حرفيا أول ما صدرت، ديوج مع فضل شاكر بولدو محمد، كلمات سمر هنيدي، ألحان وائل الشرقاوي، وتوزيع ميشيل فاضل. الغنية فيها تساؤل من المحب والعاشق الولهان على مدى شوق الحبيبة لي، والإجابة تجي من عند نوال الزغبي في غنيتها شو أخبارك، وقت تقول الحبيبها اشتقت لك طبعا أكيد. غنية رومانسية صدرت عام 2006 في ألبومها يا ما قالوا، كلمات أحمد ماضي، ألحان نيكولاس عدنخلة. كيفك عفرائي اشتقت لك طبعا أكيد، فضل محمد شاكر، نوال الزغبي، ماتشي ماتشي.

في نفس السياق متاع تساؤلات العاشق الولهان اللي تحرق القلب والمخ زادة في نفس الوقت. شقولكم نسمعكم غنية بعنوان كيفك الماجد المهندس، غنية غناها في 2021 وكانت هذيك أول مرة يغني فيها باللهجة اللبنانية، ولقات استحسان كبير من الجمهور وقتها. كلمات الغنية كتبتها سمر هينيدي، كيف كيف نفس الشعرة الغنائية اللي كتبت كيفك عفرائي، في نفس الجو متاع الرومانسية والحنين. ألحان محمود الخيامي وتوزيع روكيت. الكلمات تقول كيفك، شو صاير بحالك، عم بخطر عبالك، وجي تتذكروا. سؤال إجابته عند سميرة سعيد فيه أيوة بشتقلك ساعات. غنية ترجع العام 1992، خرجت في ألبوم كسر الدنيا أيوة بشتقلك ساعات، حقت نجاح كبير برشا من أول ما صدرت. كلمات عماد حسن، ألحان وتوزيع محمد ضياء. كيفك، عم بخطر عبالك، أيوة بشتقلك ساعات، ماجد المهندس، سميرة سعيد. ماتشي ماتشي.

اشته والله ما هسأل فيك. غنية غنيتها نيلي مقدسي عام 2004 وكانت هيت بامتياز أول ما صدرت، وخلت اسم نيلي مقدسي في الفترة هذيك يولي معروف. الكلمات تقول اشته والله ما هسأل فيك، اشته دنيا ما اشتقت إليك. غنية تعبر على التعب من الشوق، هذيك علاش باش نسمعكم زيدا تعب الشوق لجوزيف عطية، الهيت اللي حقق نجاح كبير أول ما صدر في 2010. كلمات منير بوعساف، ألحان الملحن التركي سوات أيدوغان. تعب الشو هي أغنية الحظ لجوزيف عطية وحقت أكثر من 155 مشاهدة سور يوتيوب. اشتاء تعب الشو نيلي مقدسي جوزيف عطية ماتشي ماتشي.

يا شوقي إليك يا واخد قلبي ومسافر، من أحلى ما غنيت الفنانة شيرين وجدي عام 2001. وقتها كانت شيرين ناجحة برشا في الفترة هذيك، وعملت برشا هيتات قبل ما تختار تبعد على الساحة الفنية. من بعد الغنية كلمات ربيع سيوفي، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع طارق مدكور. غنية كلها شوق وحنين. خليني نختار نسمعكم معها في نفس التيم جديد الهضبة عمرو دياب، غنية قتلك، غنية بنكت أغاني عمرو دياب الرومانسية القديمة، وهي من أحلى أغاني ألبومه جديد قتلك. كلمات تركي آل الشيخ، واللي يستعمل اسم روزيم كاسم فني نسبة لمؤسسة روزيم الفنية اللي ينتمي لها، والألحان لنادر نور، توزيع عادل حقي. ولا ليلى غبت عن خيالي، قتلك شيرين وجدي عمرو دياب. ماتشي ماتشي.

0: الأغاني معانيها ومواضيعها المختلفة الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيتس جديدة في تيم سبيسيال. باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي.
1: أودي ونفل في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: الشعب والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجهز والعشرة. ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع. وحددت الوزارة أسعار القمح الصلب ب170 دينار للقنطار، والقمح اللين ب140 دينار للقنطار والشعير، وتريتيكال ب130 دينارا للقنطار، والشعير ب115 دينارا للقنطار. وسيقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف في البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. الكاتب والعام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي حاتم الهاني يقول لمراسل ديوان فام بالجهة إن حركة النقل الوطنية التي تشهد زيادة في عدد المدرسين عن النصاب في عدة ولايات على غرار القصرين وسيدي بوزيد والكاف من شأنها أن تتسبب في توتير أجواء العودة المدرسية، وشدد على أنه لا يمكن لسلطة الإشراف عن أن ترهن على إلغاء العمل النقبي على حد قوله. وسيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تقول خلال اللقاء الافتراضي الذي خصص لإطلاق البرنامج التدريبي لفئة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن هذا البرنامج التكويني سيمكن صاحبة الأفكار والمشاريع من صقل مواهبهن وتعميق معرفتهن بتفاصيل العمل في العالم الرقمي حتى يتألقن أكثر في مجال التجارة الإلكترونية ويحذقن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن صيغة الإطار التي توصلت إليها مع إسرائيل، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذها. كندا تواجه هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة حوالي 50%، والتي قالت شركات أنها قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض الصناعات التي تعاني بالفعل وتزيد من تعقيد المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع كريم في أمان الله.

0: Diwan FM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بإشكالية النادي البنزرتي المتعلقة بالحصول على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم، النية تتجه نحو الحل 48 ساعة قبل نهاية مولة هيئة الدرجة الأولى، اتفاقات جديدة وإعادة جدولة للديون، كيف إشكاليات بسيطة الأولمبي البيجي إدارية بالأساس، اتحاد بن قردين مالية ولكنها مش حاجة كبيرة، وبالتالي كل الفرق باش تحصل على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادمة. ماهر الكنزاري المدرب الجديد للنادي الافريقي في أول تصريح ليه للصفحة الرسمية للفريق اليوم تحدث على عديد المواضيع من بينها خاصة أهداف الموسم الجديد. الكنزاري يعتبر أن الرصيد البشري الحالي في الافريقي قادر على المنافسة على مختلف الواجهات. هاو نسمعوا شنو قاله.
2: البلوز امبورطون عندنا ان افكتيف باهي، معناتها ان افكتيف محترم. يوغا كالكوز اوتر ريكروتمون في المده القريبه القادمه. تو دابور الافكتيف الي بيان، نجمو نحسب رايي نجمو نلعبو به على واجهات كاس افريقيا ولا المسابقات المحليه. كيفاش اون فا توندري فوار، يعني باش كل كومبيتيسيون على روحها وكل ماتش عنده الاهميه نتاعو، وماناش باش نقولوا عندنا ان اوبجيكتيف هنا وان اوبجيكتيف هنا، باش نمشيو فيغ يو مزيغ نحاولوا.

0: كل خطوة نخطوها تكون إيجابية، تكون بنيتا ديسبري باهي، بنيتا ديسبري دو غانيا بالتفاف الجميع إن شاء الله. أنا تابعها لزوجتي نحن أنفا بارتير وفيري ومزور، يعني أنفا بارتير جوي أفان توت لي كومبيتيسيون تو لي ماتش ومبعد لو ديكونت فينال هو اللي بشحكم. أنفا سباتر في كل مبارات وإن شاء الله نوصل لأبعد ما يمكن في جميع المسابقات.
1: كيف بالنسبة بقية الحوار نجمو نلقاوها على الصفحة الرسمية لديونا فام، وكذلك نلقاوهم على باج متاعنا وعلى السيت متاعنا www.dionafam.net. تقريبا الحوار تم تقسيمه على 3 مقالات نجمو نلقاو فيها كل ما قالوا ماهر الكنزارية. المدافع السنغالي بابكر ديارا يتعاقد مع النجم الرياضي الساحلي لمدة 3 مواسم، 5 أزياء مستقبل سليمان. الموسم الماضي شارك في 18 مباراة وكان على رادار الترجي الرياضي التونسي في أول الميركاتو. النادي الصفاقسي نية تتجه نحو إعارة 4 ملاعبيه، نحكيه على كل من أنيس عزوز، تامر العبيدي، كريم الترابلسي ونور القروي. نور القروي وأنيس عزوز مطلوبين من نادي حمل أنف، سياس المفروض يسرحهم تحصل على خدمات لاعب في الكرة الطائرة. العبيدي وترابلسي في انتظار تحديد الفرق في الرابطة الأولى باش يكونوا فيهم في شكل إعارة. مصر مع سياسيس جاك مبي لاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي حل اهتمام من النادي الاسفيقسي في الميركاتو. المدير الرياضي للنادي الرياضي الاسفيقسي دخل في مفاوضات معه وتوصل لاتفاق مبدئي في انتظار وصوله لتونس وسط هذا الأسبوع لإتمام إجراءات انتقاله. صفقة الويتراي تبتعد عن النادي الاسفيقسي بسبب تباعد في وجهات النظر، خصوصا وجهات النظر المالية. مدافع نسيم هنيد وقع رسميا لرمث الأردني في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع ليتوالا. المديرة للأولمبي البيجي تتفق مع نصيف البياوي لتدريب الفريق الأول خلفا لأسعد معمر المنسحب. البياوي غدوة بشر من المفروض ويساعده نزار أجلاسيا. أسبروا فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام.net.

0: آخرين وفق ما أكده مصدر رسمي من الحماية المدنية لمراسلة ديوان فم بلجيها. وأوضح المصدر أن الحادث جد بشاطئ غير محروس حيث تدخل عدد من المواطنين لإنقاذ الشبان وهم من منطقة الصخيرة التابعة لولاية صفاقس. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027 وتدعو الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجل المحددة في أجل أقصاه يوم 31 من أوت الجاري. واشترطت الإدارة للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، كما يتعين على المترشح التمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة تخول القيام بالمهام الموكولة ضمن البعثة الصحية على أن يثبت ذلك بشهادة طبية. وتنص الشروط أيضا على ألا يتزامن تاريخ حالة المترشح على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 2027، وتشمل الشروط كذلك ألا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية المرافقة للحجيج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تواصل قبول الترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وذكرت الوكالة بأن آخر أجل تقديم المطالب هو يوم 18 من سبتمبر القادم على الساعة 4 مساء. الشأن الدولي، البرلمان العربي يدين علينا الاحتلال رفض خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي. العراق يعلن تشكيل لجنة تحقيق في استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم
1: نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم

تحصص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

0: اشرب
1: ديوان افام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف الليل ديوان افهم عسلمة. فرق الحماية المدنية تتمكن من استخراج ثلاث جثث كانت عالقة أثناء عمليات حفر بأحد المناطق الواقعة بين الشراردة من ولاية القيروان ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، حيث تواصلت عمليات الانتشال لساعات طويلة وفق ما نقله مراسل ديوان افهم بالجهة. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين غارقا في سد بهر

0: وصانع الكراس المدرسي المدرسي مؤكدة استقرار أسعار الكراس المدعم حيث لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزو الصالح يؤكد لمراسل ديوان فم بالجهة أنه تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سيتم توفير حوالي 6 أطنان من مادة الفرينة الرفيعة وثلاثة أطنان من مادة السكر المدعم بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي بداية من يوم 25 أوت، مضيفا أن مختلف معتمدية الجهة سيتم تزويدها بكميات إضافية من مادتي الفرينة والسكر المدعم. إلى الشأن الدولي، استطلاع لوكالة رويترز يظهر تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة، حيث عبرت أغلبية ساحقة من الأمريكيين عن قلقها من أن تستمر الحرب الأمريكية مع إيران لفترة طويلة. كتائب حزب الله بالعراق تقول أن خروج القوات الأمريكية شرط للمقاربة مع أي حكومة. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: Non-stop sur Diwan FM. I want this to last forever. Let's live in the moment.

ديوان FM صوتكم. يامي يامي يامي لا